ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة

قل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط

يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس

إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا

يتفقهون تسريعا إنه كان حليما غفورا.

الأبرار يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا إن عذاب ربك كان محذورا

أن يقصف بكم. أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا.

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات

واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.

آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماءً
أخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى وقد خاب من افترى وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى
كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين فرجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه

إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال

أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا ظلما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرت

عيشها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم

0: يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: دنجي إسلام دنجي حقيقة إخواناسيو سداو سكو إخواويستاني رابونا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد.

عليها قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون.

الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض

فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة.

كلما أرادوا يخرجوا منها من الأرض أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق.

فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم

انقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا.

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق.

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله

قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما

يَعْلَمُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَا سَابِقُونَ ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم

حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم. لا

تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم.

بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت

يخشى لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي

قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن

قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله.

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله

قتادة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب.

وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم

غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء

والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

خيرا وآتوهم من مال الله وآتوهم من

من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن

أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم

فما لنا من شافعي ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما

العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثر

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أم فرمودية پیشوا طبراني رواتي كردوا
2: لا عبد الله كري خبيب ورزاي خويل بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بله وتم اي پیغمبري خوا چی ولم فرموي قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بله بيانيان و ايواران سيجار بستو لهموش تعد فارز ري

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم عالم الغیب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه اشهد

0: مسلم.
1: أم فرمودية بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتشتيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا.

0: ام فرموديا هردو بيشاوى احمد نسائي رواياتي عن كردوا
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا
1: استغفر الله واتوب اليه
0: لفرموديا كجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داواي لخوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجان داواي لخوشبون لخوا دكم
1: استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر

0: دوي خلق قمرا بكم يان قمرا بكريم يان هلا بكم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: درود و صلوات هو كارك بوي خدا صلوات شد بي بخشي چاكي زورت بي بخشي من صلى علي من أمتي صلاة بلا مخلصا من قلبه هر يشيلم أمتي من اگر درود و صلوات يكن بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواه يقول ده درود و صلوات ده بخشيت أمروفا وده شاكي بو نسته وده قناه بو سريته و وده درجة هر برزي پيدا بخشته درود و صلوات وادكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قرر به پیغمبري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کس إلا أمتك صلواتك دبو بن يريمن ده صلواتي خمي پيه بخش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کس السلام يكدبو بن يريمن دجا سلامی خومی پیغمبر شما پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بو تو بن یری من ایش صلواتی بو دنیرم اوی سلامت بو بنیری پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم اوی کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاه بو من بنیری سر جن فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحدث كثيرا فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوه وكويش لها والاوتي پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خراونته الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تسره حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات لقلنا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حال لواني صلاة الشيزة لواني كان تفسير قرآن بيروز بيمو خزمتان بمبست رزامن دي خواهي يوري وهي وادان بأوي آزي السودي لول بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. برخوا شبستان ديارا لواني رابردوش كمك لخزمت واتدابون كخواي يورس سبحانه وتعالى فلم إن الصفا والمروة من شعائر الله واتبيقمان صفا ومروة واتسعي لنيوان صفا ومروة ك سونه سرچوی صفا پاشان لبو مرو او اتربو شوی هتا وخت په حفظر تفرم به ګمان او عبادت او سعی لنیوان صفا مروا یکل درش مکان خوای ګور سبحانه و تعالی او کباس ما کوا یکل مناسک کان ابراهیم ک علی صلوات و سلام بو شوی کوا باس ما کلا و نرا بردو. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ده فرمي هر كسك حج البيت. حج البيت دياره يعني تسو لبو انزام داني فريضي حج تسو او بيتا تسو كعبي بيروز. لأصلي لغي حجيش بمعنى سده وتقصد البيت. قصد البيت حج بمعنى قصد. كوات هر كسك روي لكعبي بيروز كربا مبستي انزام داني فريضي حج او اعتمر يعني تسو لبو عمره عمره بمعنى زيارة دي واتا تسو زيارتي او جيغا بيروزي كربا من بستي انزام داني عمرة كواتا الكسيك تسو لبو حج يان لبو عمرة فلا جناح عليه اي يطوف بهما وقناهي لسرني اگر بيتو اي يطوف بهما واتا الطواف لبينيان بكا بمعنى السعيدي بمعنى السعيدي كواتا قناهي لسرني اگر بيتو سعي بكا لبيني صفا ومروة لبين الصفا ومروة. سألير دا اوي كوا اقرب او ها بوشيوي تماشاي بكين كوا تفلا جناح عليه اي يطوف بهما قناهي لسرني اوي كوا الطواف ياخد سعي لبين الصفا ومروة ذكا كوا تا حكمك اوي كوا مباحة يعني اقر نشي كي اعتيادية ظاهرا او هاي تيدقي بلا ما اقرب قرين وستر سبب نزولكي او كاتا زياتر تيدقي نحقتي اشاكيتي لبروي أو إيكا وكو لوانا رابج باس ما كل إشارة ما بيدا سعي لبين الصفا ومروا همو علماء لسري كوكن لسروي كوا بيويستا لحد يعني لحد عمرة بيويستا أنزام بدري أو زا لسروي خلافين آي الركنة ياخد واجبة تكو أقر بلي ركنة واتهر دبي أنزامي بدوي هز مزالي تيدانية أقر بلي واجبة أقر أنزامي شندي أوال جياتي بحيوانك سر ببري زيدا قريتوا إتر بهر حال هموی بابلین کوکن لسروی که پیوست انزام بدری او زیان با واجب یان با رکن بلام ادی لیره لو دفرمی اگر یک سعی لبین صفا مروا کرد گناهی لسرنی و تقض یک مباح واجب نیه نه وانیه. اگر بگرم سر سبب نزول کوکو زانان دفرمون معرفت سبب النزول تعین على فهم الآیه او قاعده لقواعد تفسیر كواتا تيجيشتني سبب نزولي أو آتي يارمتي دارة لبو تيجيشتني آتكي يارمتي دارة لبو تيجيشتني آتكي لا أو حديثك إمام بخاري ومسلم لجيرنو رحمة إخوان لبلا عروي كري زبير قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عروي كري زبير ديارة كرة خشي عائشة أخوالي لرازي بكري أسمايا عروة كري أسماء بابشي زبير كري عوامة يتردكا كري خشي دايك من عائشة خوالي رازي بي. دفرمي قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كواتا قسالة قل بلشي خوي دكاتو بيدلي كواتا طبعا وصف دكاتا فرمي عائشة خيزاني بيغنبري صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن تالي لو كاتي أما قسم لقل كير كوا أو كاتا من هشتا حديث السن واتتمنم كم بو جنز بو. قلت إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. طلع من واتي ذا كم أقر كسيق لبو حج يعني لبو عمرته بي أقر سعي لبين الصفا ومرواش نكا هزرريني. قالت لما
عائشة خوالي راز دفني باشا كو يعني أو قصيدكي قلت لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم كواتا دلي قلتم ببلغي أو آتي كوائما لخزمة داين لبري خواهي ومن تطوى خيرا دفن مثل هركسيك خواهي قول سبحانه وتعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما كواتا لبروي او تمشي ظاهري لفظك كرديا كوا هركسك حج يعني عمريك اگر سعي لبين الصفا والمروه كد او جناح لسنيه كوا تجر نشك اعتياديه لو حالتي دفني امن بلقبه اتي كوا تاجر كسي حج عمره بك سعي لبين الصفا والمروه شنك اعتياديه فوالله ما على احد جناح ان لا يطوف بالصفا والمروه دي كوا تبلقه اتا عرودله والله كوات أو كسك ولا حد زيان لا عمر بيتن سعيد بين صفا مروة نكاتن أو هيتي لسنية فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي والله أقصي كذلك خرابتنيش تديلي خرابتنيش تديلي أي كرة خشتي خوم خرابتنيش تأويك أتديلي إن هذه لو كانت كما أولتها اگر بیت بوشوی او تفسیر بوشوی کاتو او ات بوشوی تفسیر کاتو تیدگی كانت لا جناح علی الا يطوف بهما ضلی اگر بوشوی با کاتو تیدگی لو حاطی خوای گو نافرمی فلا جناح علی بوشوی او تفسیر بوشوی کاتو او ات بوشوی تفسیر کاتو تیدگی كانت لا جناح علی الا يطوف بهما ضلي أجر بوشي ويبا كأتوتي دقي لو حاطي خواي قلنا فنمي فلا جناح

كانوا إذا أهلوا كاتك هات إحرامي عند بستا أهلوا لمنات في الجاهلية أوان إحرامي عند بستا بمبست أو كوابس طواف لدور بري منات بكان كوابت يقبل بتو مكان كوا موجود بو لدور بري كعبي بيروس أوان دهات إحرامي عند بستا بمبست أو كوا طواف لدور بري أو صنم بكان كوا مناتا فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة يتلو حالتي كاتك وأنصاري كان ذات طوافيا لدور بري مناد ذكر دفرمي لو حالتي أو لبويا نبو سعي لبين صفا ومرواب كان فلما أسلموا كاتك ومسلمان بون قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج كاتك ومسلمان يتلو خزمات بيغنبر هاتن صلى الله عليه وسلم حجيا أنزام ذلك أو فذكروا ذلك له يتر أويان باسك لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة يا رسول الله أمال زاهليتيش كاتك ودهاتين لبو الطواف لدور بني مناد بكين نتحرج واتا وما ندكر كوابين سعيل بين الصفا والمروة بكين فأنزل الله تعالى هذه الآية خواهي قولوا أو آتي دابزان كوائما لخزمتي دين فطافوا يتر أوهان سعيان كلب خواهي قولوا فالمش سعي بكان قالت عائشة رضي الله عنها ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فعشان پیغمبر صلى الله عليه وسلم لدواي وآتش كخواهي قولوا فالمش إذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكوس بياني سنتي خوي لو عبادة عيني سعي لبين الصفا ومرواكر طبعا خذوا عني مناسككم مناسك كانت لمن وربقرن وطاف المسلمون والأدواي بيغنبري صلى الله عليه وسلم مسلمانان عين الطواف يعني السعي كده فليس لأحد أن يترك الطواف بهما لبهز مسلمان قناهاتي حجوا عمربك أو ركنو أو واجبي واز لبينك والسعي لبين الصفا ومروانك فلعمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة كواتا دفرميتن بسوين دخواتن دفرمي هركسك حج بكا وعمر بكاتن خوي قول سبحانه وتعالى حجكي بتواوي قبولنا كاتن أو حج عمركي قبولني ياخد حج عمركي تواوني حتى وكو سعي لبين الصفا والمروة دكا إتر خلاصة أو سبب نزولي أو آتي كوا أوان حرزت يعني هبوا لبروا إلى زاهلد أو هابون وهروا على سبب نزولي أو آتي روايتي دي كشاتي بخلاصة وكوزانان دفرمون هنديك تشيتر لقريش كان كباشاد كمسلمان دبنو دبن الصحابي في غمصة وسلم أوان وان ليدي هرشتي كوا لزاهلد أنزاميان دا دين برسيال لبي غمبر دا كان صلى الله عليه وسلم لبروا بوشيوي هاتين الناو إسلام كبتواوتي دارنين رين لنا وزاهلية كفر وشرككي كتيدابون بتواوتي بيننا وإسلام لو يبرسيارا لها موش تيش رابردو دا كردوا اوش تي رابردو كدمان كرد بيكين يان نيكين ايتر قضيك علاقي بويهي او سعيي او زاد باشان وكوزانان دفرمون كاتك واخواي قور باسي للطواف كرد لدو بري كعبي لسرتا دا باسي للصفا مروانا كر اوانيش وات تصوري اكوتان تمشاكا خواي قور باسي الطواف لدو بري كعبي كرد بلان باسي السعي لبين صفا مروانا كرد لو اويان انزام دين بلان اويان دياره لأمور زاهلت بو ترچي دكين بلان خواي قور كواتي دابزان فرموين ناخر او اگر تسي پیش تريج ما اوي كوالا زاهلت لسري بون وكو بخوان ادعانك بقايا دين ابراهيم بو اتر هموش تكاني صد لصد هموي غلط نبو هندق لوش تاني كوكو بلي سعيلة بين الصفا ومروة هل راستو دروز بو لسري ما بونو كواتا مهم لدواي هاتني پیغمبر صلى الله عليه وسلم عيني لسر زماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وبفعلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اوش تاني كوا راستو دروز بون همويان لبو بيان كرا كواتا مسألة الصفا ومروة وكوتمانيا واجبين ركنة خلاف لبين علماء هي نوق بمعنى مباح بيتن ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إذا لو زاخواي قد فرمي ومن تطوع خيرا هركسيك تطوع بمعنى زادة هركسيك زاد خيرا فإن الله شاكر عليم زياتر خير بكاء وأخواي قد شاكر عليم زالير دا ومن تطوع خيرا تطوع وكباب بابن مصطلحي تشي فقهي زياتر بمعنى أنزام داني سنة دي ناوك فرض واجب بلام وكو مصطلحي شي قرآني ومن تطوى خيرا ليردا زانان او هاي ليك دنوا بوي كواهر بأصلي كلمة كي كواه زادة كواه تهر كسيك زيادة خير انزام بدا لهر خيرك او زا فرض بي يان سنة بي يعني لبون نمونة
او كسيكوا دسي حزدك او على سريتي طبعا

او وكو منسكك لمناسك كان وكو واجبك لواجبات كان وكو ركن للاركان كان لحج يعني لعمره بيست السعي لبين صفا ومروه بك برام دواتر اگر بيوي زياتر بابلين خير زياتر بك او جا لشتي واجب يان لسنت او فان الله شاكر عليم كواتليده ومن تطوع خيرا بواجب وبسنه دي هر كسك او كارانا انزام بدا كوا خواي گور بفرض يان بسنه لما ماني باس كردي هر كسك زياتري لي انزام بدا او فان الله شاكر عليم كوات لبون منا حج يقدر واجب لسر هر مسلمان كوات وانا هبي ادي اگر كابري باش او كوات صار 5 سالان حج كربو ديسان سووا طبعا ده بتاع التطوعات شي خيرو هم بابلين او يكمي بخير حسابه هم او يدوي ميشي هم او سيميشي لعمرش بها ماشي كواته هر كسه لخير زياد بكا او اخوي يقول لي قبول دك على بري اخوي يقول سبحانه وتعالى شاكر عليم بالتاكيد اخوي يقول الشاكره شاكر سي واتو كوزان عند فرمون وات اجر كارو كردوي تا كم يجبي قبولي دك کارو کردوی تا کمیش بی قبولی دکه با ازرو پاداش چه چی زور بلا میده داتوا اوه بمانه شاکر ده وارو اخوای گوره علیمی شه سبحانه و تعالی علیم بنیتکان علیم بظاهریشتکان علیم بهموشتک وکو خوای گوره که باز لعلم خوری که لسندین اید وارو لسندین فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم که واتا او یک لو آتانی که واز زور زور پیویسته لكاتي تفسير كردني بقرين وسر سبب نزولكي لبريوكو قلت ماكو قاعدهش تفسير بيان كردني سبب نزول آيات يارمتي در لبو فهم آياتك إتلا خواهي قرد بارينو لو كسانا بين كوا آياتكاني خواهي قورة بو شويته بقين كخواهي قورة ديوه ببي تماعي رزامن دي خواهي قورة سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

زيادبوني رزق ورغزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بخشين لبينا وخواي مزندا. أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شيا كبدر جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيج مروفك نية لجياني دا توشي نهات بيو أزموني نكرد بيه هر بويا لجياني مروفي باوردار وك مزنترينو ببايخترين سوجا بوتا هيماو هست بزويني همو مروفكي باوردار هر للاي جنجي اوينداري كومالقوا بقرا تا دقاتا پيريكي بصالاتشو بقشتي بخشين پروسيكا مروف دباتا مملكتي اوينو حالتي قشكردني روحو صرينوي غمي رابردو بجوريك تيكالبونا لقل روتي جيانو مسوغر كردني يكيتيو بيكو جيان خلقينري جيهان داواي لمروفي باوردار كردوا ببخشي لوي بي داوا اشكرايا همو اوي همانو همو بونور تنيا ملكي.

واتا پیان بله براستی پروردگارم رزق و روزی دبخشی بو هر کسیک لبندکانی خوی بیوی بو هر کسیکیش خوی بیوی لیکم اکاد و ایوش هرشتی دبخشن لری خوادا او خوا بوتان قربو دکاتو جگایتان بو پردکاتو و هر اویشا چاکرین روزی بخشا ابن كثير رحمتي خواهي لبيت دليد واتا لدنيا دا خوا بغورينوا جي دا غوريتا وبوتان ولدوا روجيش دا بفاداش اي بندي خوا بزانكوا پیغمبري خوشوستمان صلى الله عليه وسلم دفرميت ما نقصت صدقة من مال واتا صدقة باركم ناكات وما ناي ام فرمديا اويا ككاتك خير ددي باركت كم نابيتوا بلك خدا بركتي تيدكات وباركت دفاريزيتو زياد دبيت بچندين شيوي شاراوا وق زياد بوني قازانجو پاراستني لنا خوشيكان وپاداشتي زوري خدا لدنياو

باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أيضا قال: سمعت رسول

النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني. أبي سعيد خدري رضي الله عنه كجويل پیغمبري خواب صلى الله عليه وسلم فرموي كسي من لخواب بيني أو راست حق مني بيني و سنك شيطان ناتواني بتيت سرشيوي من. قال ابن سيرين: قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال محمد: وأنا أقول هذه. قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاث، حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله. فمن رأى شيئا يكره فلا يقصه على أحد، وليقم فليصلي. قال: وكان يكره الغل في النوم، وكان يعجبهم القيد، ويقال: القيد ثبات في الدين. ابن سيرين دفن مي أبو هريرة رضي الله عنه دفن مي جيوم لبيغمبري خواب صلى الله عليه وسلم دفن مو كاتي كاتو زمان شو روج ليق نزيك بون نزيك خوني إيمان دار هليتي دا نابت راز دار بتسيو خوني إيمان دار بشيك لتسلو شج بشي بيغمبراتي. ومحمد ابن سيرين فرموي: ومن أو تدليمو دي فرمو خون سيبشا يكميان باسو خواسي درونية وترساندني شيطان وأميتريان مجدية للاين خواوا. وأقر كسي خوني ديتو خونكي بينا خوشا بابو كسي نجريتوا با هل سيلا سرزيقاي خوي نويج بكاد تفرمي بينا خوش بو ديتني زنزيري لمل و پا بندی پی خوش بو چون که دامز راول سردین و بنداتی خوای تنیایه.

0: والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويستان عمرو شاتين وخزمتان باسلا كومالي بابدكين دويني لا راپورتی چی میدانی دا سردانی نحی شمال مارک لحظه کم نسر او بابا تبوستم توزیک زا سپاسیان دا کم کاردوز خوشی زوری هم نردو لسر حت نوی پاره چی زوری کاربای زوتیاران هانی که بیری آیان هی دخلو دانی پی آو دادن محاولی هم هی اینزا اما سردانی برای برایتی کاربای نحی شمال مارک بلان بدا خواه برای برکت بودیم نیز زنیاری که مثل او پاره هاتم و اشتان میاد پر حال بودی اما زیادتر لو بواره ایج دکین که تو ماری تازه ها و بشانی کاربا بکین و چاکرین اگه کاربا که شه چی هوی چاکرین اوی کاربا یا ایتر ام بابتانو ایتر بار حال گرینگ اوی ایشه چی باش بکره بینیشم لوین دره که خلقی چی زود دانشته بو که دهات مثلا رسمی خویه کاربای بیچار کاش میری تومار دکردو ایتر معاملاتی دکر هیوادارم او موضوعانه یک لعی ببتوه که لپیناوی حولاتی لپیناوی خلق لپیناوی خلچی کاسب خزمت گزاری کن باشتر بکره و باری سرشانی حولاتیان سوگ بکره لبرای براستی مسئله کاربا طبعا یکم کسیش بمدونه باسی شیشه کاربا مکرد لو برنامه بیچه میدیا کردی دوانه دوای نیوارو دستیان پکر که گوتم کاربای چوار دوری هولیر با سوران توا با قضای خبات توا با بحرکا نحی شمامه گندکان ایتر در روی هموی روشانه نزکی ده کجمه کاربا ده کجه توا بلا هم دواتر لناو شارش او چشه دستی پیکر که استا کاربا و کتراف گلایتی لیها توا لساعت اگده زرده برو ده کجه توا اگر لبیر تام بی پستی کم کرد و پیش پیانز روش برده استم گوتوما کاربای احمد اسماعیل که بشه چی هر زوری کاربای هولیر دابین دکا لکوی هشت وحده هشت ویزگی که هیا که ایش دکا روشانه هر ویزگی 215 میگاوات کاربا برهم دهینه یعنی به همین 2000 میگاواتا شش وحده کجند راوتا شش ویزگا کجند راوتا یعنی حتی دوینش آواب و نازم امرو ایتر ایش پیدا کاتوا اما شده چی ترا دو وحده ایشی دکر 500 میگاوات کاربایی برنم دهیم اما یعنی یک لچه شکانه که هو کارسیا حکومت با کاربایی ویزگه احمد اسماعیلی گوتو لزاده مخبود اما ایش من با کاربانه ماوات که ویزگه کن بکجه نو طبعا برزن لبو معلومات تن باشه چه او شجویزگی که گوشاو توا کاربای ده پارزگی موسل حتی اویش گوشاو بوا زایی تلا موضوع پیدا کرتوا یعنی ایش پیدا کرتوا اما او رو ایشالله زنیاری سر ورده بید بلام کشتی کاربا سری حال داو براستی لدوی نیوا لناو شارو لدروی شارو لگوندکانو اوانا زور دو خیشی خرابی هیه بلام لمسلی گوندکان لقزاو نحیه کن هر زوزو خلاپا بر لو چند روزش روزانی پیش تریجه استا بنمونم اما نامم لبو هاتیه لگوندی سیاو لعوینا لگوندی نحیه ملاقره لحیلوه لگرد عازبان لدالداغان لماستاوا لسیراوا لسیاو لوانا هر همو نامم لبو هاتیه خرچی او گندانا دلین لکاجمیر ششی بیانی کاربا دا کجه توا حتی اوکو عصر نایتا شوان کاربا کاشمیر دوازده بولاوه دا کجه تا حتی اوکو چواری بیانی نایتا یعنی کز نازانی توقیتا که چونه خشته کاربا پیدانی کاربا چونه اولا که تک دایا که اوم سنورانا هموی بوتا کاربا بیچار کاشمیر کاربا بیچار کاشمیر ما نیا اوزه دوازده ساعت یکی اوزه هشت ساعت یکی یعنی اوهای لیاتو پوی دوخی کاربا زور زور خرابه ایوا دارم حکومت او سیستم ایدائی نوا یعنی چا چی بکا او خلق قبولی کرد که کارب پاره کاربا زور بیتو و چشه نوی بس دوینه لقضای خبات و لگل توبزاو بشیگل مولیده کن چونه با بري 35000 دينار يعني له خلق ورقتو او طبعا داوا كارين مبادله كاكو تتكاله برنامجك باسيبك بري 35000 دينار لبو اگر كاني كوجانوي كهرباء لمانجي 6 لمانجي 6 يعني اگر كهرباء برا موليد كان اواني باره عندها خلق 35000 دينار لغوترا قلتو انا كاكا هو حكومت بما يقوتيو انزومان موليد اهلي كان بما يقوتيو اما او باره وردقين اگر كهرباء موليد دان نادين خلقه جي زور راتي كدوتو باره كبدا بشه چه اولاتي انش باره كان داو يعني زور سيده اما دمانه برو پیش کوتونو دولتی سیستمی و حکومرانی سیستمی بروین بلام دروین دمانه بسر برزای که بکوین راز دین و خالص صفر و چی اوی او یاری که زهر و مارکا دروا کابر را دستنا دی مارکا راز دی تو خواری رگ اولیت خواهی گوره چند چی کاله بومن اینشان خوشویستان دمانه آگه در تم کمو لسالی 2016 چند زودیار من هیا تکای او ترکیز کرد هرکس خزمی هیا و آگه داری بکاتو چیشه پاره زودیارن لسالی 2016 لهمو کردستان تکاتن لیدکم رزاتن لیدکم رقم یکتان پیدالیم او جماریا تکای بس پیمان بلی امن زودیار پانه شوینین بری اون دا پاره من لسالی 2016 پاره گن می زودیارن من لای حکومت ماو حلبزه سلیمانیا اداره گرمیانه اداره راپرینه اداره سورانه اداره زاخویا هولیره چمچمالا وره ولای هر چوینه که دهوکا رزاتان دکم او شماره لای خودتان تومار بکن تکایه بس نای خودم ناوی ناوکا تکایه بس پیم بلی امن زوتیاری فلانه شوینم اون ده پاریم لای وزارتی بازرگانی حکومت یاری ماوا لباره پاره گنمی زود کردن 0750 بنوسا 0750 327 0 0750 327 0 او کورکا لفایبر یومان دنیری دلیکا که امن فلانا زود کردن فلانا شوینم اون دا پارم لای حکومت ما پاره گنم نمان دراوتی چون او 207 کسی یام بابرین 220 کسی هولیر که لای به زحمت جواب نزدم صد نوسی تازه و کمیتی زنات میاد اگه دوباره که بو اویی با دو دستون تن لبوب کن چون دوینه تصی پاره 220 جوتیاری 2015 رانیا کویا هریر هولیر دراب جوتیاران ایتر با دو دستون تن لبوب دکن لبوی او چیشش سر سر بی آبایی شنه پیوندی ورده ارکان
1: بس لا ناحی روگ جلا
0: گرمان
1: بلی بلی
0: ارکان سلاو ده بخیر ببرای
1: سلام علیکم کاکا کوتا
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
1: باشی با قربان
0: در روفیه لگلمانی
1: بلی آ
0: بلی قربان فرمو چاو
1: خیده کوتا والله بالله و سلاحی لا دوتیار لگنه غدر مالی سیتا کردن لا کهربا غدر مالی سیتا کردن لا زادو با غدر مالی سیتا کردن
0: بله
1: از کسی حتا اخیری غدر مالی سیتا کردن براستی حکومت کردستان چی چی اما
0: بله
1: بس من تنها دوتیارم هایو خوشاقیانو دوتیارم هایو
0: بله فرم سیارا کنم
1: تاکو تر اسدالین لذوب دلی که تایی شد خالی هیا بو سر و عرضی سید زین
0: بیستو چند خالی هیا
1: لبیستو شد و خواری سلا
0: بله
1: و سر دوامم آیا پولیس بیادا پولیس دگر تو این آفو و خاننشین اصابو زیادی موچا
0: اویکا یا ساکه به تمام لپارلمان عراق پسند میکری؟
1: بله.
0: بله. چی دگر تو گوتید؟
1: پولیس پیاده دگر تو.
0: بله پولیس پیاده دگر تو.
1: دگر تو زیاده کی دگر تو تقاعده. متشکی کم بس بو زیاده مثلا
0: دلیل. اگر خانه نشین بو بی کی خانه نشین بو؟
1: 2011.
0: نه باور نکنم. إلا أجر رين ما يجي تعبت به كأوان جبته أجرنا
1: نيدا كوتر أيش بابوليسا عيدنا وخويا دشيتن هشتاد زار كم ترنابيتن زورترو كم ترنابيتن باشا أو لا بيسات أو بيسات كم تر
0: باشا راست أو بيش لي خان الشين بوا بلام أو إيكا استا كي إيشي لسر دكري هماري شي ياسا سال 2018 بو اوی مکاتک هی زکانی سر با وزارتی ناوخو آسایشی ناوخو خانلشین دبن موچکانیان کم نبی 500 هزار و 400 و 600 و امانه بلکو لسوی 900 هزار دینار بلام آیا اوی پیشتری که خانلشین بو اوان دگرتا او دواتر بر رین مایی درده بی اویا بلام لیاسا که باسی اوشتا نکرا
1: مقصد من اویا
0: لهم وارا که باز نکرا
1: اي والله طاوق غادر على فور ستي تاكر
0: والله
1: اي ابي تستار كيف من
0: او مساله بس شاش خاله هيك شيء يا وزبيكا ضليكا كا لتصل خاليه تاع بس شاش خالي او انا كم ضروره دغين دو اي اللي بس شاش بخواره ورد
1: او استاذ كوترون او غادر يزوره او غادر باش لواني بس بيز بخواري داك تي تاكر انا
0: ازوخ وزباش كديتو دتان
1: زاني بو غادر يعني تاخير بو تاخير زبيتن لبر اوي طلع
0: هو هنا بس أول زورت أنا بس مدال رجع زور. أو مدال
1: زور
0: راستا وين أول شيء. أول زادرة. والله يا زوا حكومته شاروانة كان زور بيل زورتين خالو يستدستيان فيك اليوم. بلام أول بناء أول بيدوم.
1: يعني. أول بيدوم دش إما دشين تأخر
0: ذي بتاع. إيه طبعاً زوا من هلا 2023 قطهم بروسي دابش كني زوي لوانة بين صليب خير.
1: ما شاء الله.
0: أو كاتي وام بالله فيديو إيش.
1: زيدا كوتر قريتر نشين زيدا كوشتو جزاك الله خيرا رحمة الله دايك وباوك
0: رحمة الله دايك وباوك جناب دبي كاغر كان
1: ارتاق وسلامت بي
0: دس الخوش بي زي زيدا
1: ايدي بو بيتو ان شاء الله
0: خوشيست ابراكم اللهم امين ان شاء الله دس دكان الخوش بي زي زنداني سياسي بل دابش دكري ناو ناو هندل دابش دكري وفي او اما دكاريني كحكومة ديكا بل زنداني سياسي زوي بمن حور دقري اگر فرمان بر بي زويش كجور دقري اما ببريارو درچو او دره اسلام مادي صلو بسل طبعا مادي صلو بسل بحر همو جورا كاني الراجي را باشا چاو اكم دره اسلام را من ناو من هيت شوينك مير بو زوي اخر چون ناو دياني لانزومن وزيراني جناو دناتو تو نبي اشتر من عمي تأكيد كي لدو من باور ناكم اگر ناو دي فورم بس بمرزق لسال 2024 كبرياري بركنوي فورم درسو دبي هر سال باشا دبي هر سال خزمت توبي اوقات ما مصا صافي فرمو تساوه
1: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: تاكو تجيش
0: السلام عليكم السلام عليكم
1: طيقورا تركة جرسة راضي كتاب شكارة سلام
0: عليكم جزاكم الله خير
1: ما أذكر الأمانة أوقاف تقريبا ما يعني هو وقت هزار تاسر نفر زيادة إشي
0: هزار وتوارسل إيه
1: دهو يعني كا را بروز زي بدل ما شيء النظام أو كان راسه
0: أوه ما مستعني خو بخش إني أجري بس
1: لا لا أما مستعني عيني خو بخش
0: ما مستعني عيني خو بخش دعوة عن كده زي تام في بدري وياه
1: أما دعوة ما كده لم يشكر ما فكرته بس تعال دو زار بيشتوها
0: بس تا اساكرا اساكرا دنگوي كمان
1: دني لازم قلت لك معلومات زياده باشا سن سال والله ما هي
0: 2010
1: هي زو 2010 اه زي كده
0: 2014 16 او لو تعين ابو نواني
1: اخر والله او اعطى الساعه ما عرض شو بس او تقريبا صالح كبيره من حق ما دوني ما زلت في الزازه
0: والله وين زان
1: تقريبا صالوني والجن زيادة مشهر أودا ما قالت شو فنزا أزار ما قالت
0: نصت وفنزا أزار باش زور باش دستان فور بما مستوى والله لو مسألة كي زوية تاو دقيقة بريارك ندرها بس أمن إن شاء الله لقل وتبيرج وزارة أرقام قصادة كم بزانا من سهولة كيان دائل
1: زور باش
0: تاوري بس أو باش داري أنا ما مستوى زور باش أو تأكيد لسه ما في خوتان بكنوا بس زوية تام في بدري ما مستوى يعني عيني كسي تايبتو فيز الجيراون همو خلق برزه بس ما مستعني عيني سيتي ده مادم 1400 خو بخش له همو كردستان وای ما مستا
1: والله احتمال عدد كبر
0: زياده بي بعد 2000 كزبي بعد 2000 كزبي يعني تبقى وانا اون ده صاله خدمه ده كانوا درس دلین و وتر لبو خلق دخوین و پیش نیوشی دکن با آوانش یعنی او معفیان هبی و که همو خلچی
2: والله اما اگر يعني او اجتماع نوفر اما دا فرسان لنفونو يعني قراطي سيستاكا لمقابل امام حسان هيا لدو ازارو دوا اما لدو ازارو سار دوا خوب اخشب هيا هيا فيش دو ازارو دوا شبا وتفل
0: باشي خواهي قولي كارتان اصلا كما مستجد
2: اصلا ان شاء الله تاوري ان شاء الله خبرك ما
0: ندريه بسر تاو بسر تاو
2: اخواج دارتا اخواج
0: دارتا ليلة انجومن يوزيان ناومي ايه والله برام داي بيتي يكن كاك سرباز مولودي لوزارة شارة واني باشا كاك رزقار كاك رزقار بوزانو ناويني فقيري كاك رزقار باشا كاك رزقار بناوي مبروكن كاك سرباز مولودي بلاي كاك اوا امن فورم برنا كرتو زبزانا چيشة تيا فورما كا چيشة يبوا يان لم تفرقي هشتان ناود بلاونا كرايتوا باشا تساويني زور زور عزيز كاك اوار زامن بريارم داو باسي باري او كارين اكام بز لبو زانياري تان حفتا و دو زاد نارا دوينة شو دوينة كوا خشتا بلاو او يعني داوتا ليوا و فوزا كان نازم او رو اوي نامي لبو هاتوي دتواني ورقلو بلان بياني داو حزناكم من باري او كاري بازناكم زو باري زو الحاق دكا خواهي غورا جزاي زنام بلاتو كاك زي مادي سبس بلاجيغا وخانا نشيني سربازي چی بسرهات که کوتاه بر دوامه مسئله پارکش اما هر مانگه و هندک دسته تو ناوخشته موتا که ناوکان اندر هند رابو لبای دوازده موتی اوی که پیدا گوتری نازم دونی برای زود ناوچان از کدی نه بس برای نهی دوازده موتا که شش موتا که ناوی موتی کوکرایو دوازده موتا که امش لذت حکومتی عراقی زا خوش ایستان فرمانبرانی گریبست ماموستان و فرمانبرانی گریبست لماوی سه چوار روشی دهاتو موچکان یا نور دارم بقیق سی وزیری داره نازانم بیانی زور تأکید نیما بز لیکشم و دوشم و اوانه ایشالله موچکان تا نور دارم دوی نکا که وزیری داره رای گهندو دلیکا کچار دوائی فورمیان کردیا لدائی رکان بو زوی نگری بست کان راستا یعنی لمیش او باو چی نوسف او مسئله فرما لمیش بشه چی زوری فرمانگ کان و وزارت کان لبایت شو ای فرمان برا نگری بست ملام دعای راجی استامن آگه دارم لانجومنی وزیران لکومیسیون لجینگا اوان اتسان کسک فرمیشان پر کدو بند دعات راجی دار بس فرمان برا نگری بست زوی ورد اگرم او بریار کدراو شمام نوی تیدا نیه سلاوی خواهی گوره لزناوی بی انشاءالله دیبرا ایما زیروانی بکرکو چین کارتی زنیاری بکرکو زاری راجی داو تاکیم باشو برای اکم بری درمالی خیزان چی لحاتی پیش مرده بردواما هر مانگانه باشه چی داخل دکره باش هری بو دنجینه هری لبروی چشه زویه دنجینه سپاستان دکم طبعا لپیزی دنجی اسلام رادیو هوری تکایلوی لایک بکن فولوی بکن تیک تو چی کوتاه علیش خلو لایک مان بکن سپاس تند کن کرای آورد دست خود میاره بیزار و سپاس کار چیه آو که هاو کار دلی کی وز بی هشتی زوی دوباره کرد ولی زاری دوباره نکی فرمان برانی ناو شار هولیر زاری تعوری ما بن با صراحت بیتام لمانجی شش تعوری ما بن فرمان برانی ناو سنتری شار بالام هی کس نزان لام روزانه انشالله نزیکا و هی به حرکا نزیکا قضاي خبر نزیکا آنها ایشکانیان خریک برو کوتای دروا تو دویتن اینجا برزان دستی همولاک خوش بی سپاستان دکم طبعا خوش استان دمیشتش قبلیم لبایی بابتیک قبلای من ازوز و گرینگا هر سند استا وزارتی پروردگار آماری درچوانی خطابخانه کن بلاو نکرده زن بوی برزن لبر چیه؟ لبروی کار ساد لکردی برورده بیداوه زن برزن اگر قصه اکتان پی بولیم آمارکه بررسمی نگیشتو تلای من بلام لصده هفته و پینزی طلبه با کوی گشتی پولکان نعوانه یکو دوسی بنارتی چوارو آن بلام لصده هفته و پینزی طلبه کوتو لالی امتحان لسطا حفتاو بيت يعني او بيدا قتري دارماني كرتي پرورده هو كاره كشتيا براستي كم ترخمي حكومته برامبر ما مستيان وفرمانبراني وزارتي پرورده با علي ودس بي بو اينلين لبرتي هر زمي ما مستاده كريو هر قصب ما مستاده كريو نا من لخاليه كما وچشك باز دكم كرتي پرورده حكومتك ام كرتي اهمال كردو مرزا وكو نخوشخانه اهليكا استاتو دا سي نخوشكتيا هر لنخوشخانه حكومي بو زوره آراستر دكن در ايواري ور عيادكم لوي معلومات زياتر الددمي ولوي دبين ريك استاكا كرتي پروردش اوالي هاتو استا باشكرا لقطاب خانه حكومي كان بانگشا لبو کتابی دکره که بروه لخویندنی اهلی بخوینه لکتاب خانه اهلی کن بخوینه سون هانیان دادن که کلوی کاربای بیو چار ساعتی هی و سبلیت پی و بیستو پینس طلبه لپولکانه و ما مستادر سکانی خوی به تواوی دلیت و لوی درزی باش دینی و لسروی هشتاو دینی و ایتر والحاصلی طلبة بتعقد بك لا كرتي حكومي بخوينه لا كرتي بروردي حكومي بخوينه أما يك دو لبر أي ما مستع دوخي خرابة موسكي بدلنيا دابش كني موسى بوتا ترافيك لايت ديارنيا كي جلوفا صورة كده كشيتوا استباش عندك سيستم يندانا هي سطوة شتات سيركي هي مثلا سطوة بيسيركي باشا ما بستم اويا اتر ما مستع بيتاقد بوا دزان برزان لزور بي قطاب خانكاني هولير ام سالك ما مستع بابتي لدواي امتحاني نيوي سالوهات يعني نيوي يكمي بريك النبو ما مستع يكا خلقك لإنجليزي بودهات عربي ده بوتو اوه که نازانم میجو بوداد پرورده اسلامی لبودو یعنی هر یه چی بزورک پرکردنوا بو پرکردنوا لکول کردنوا دیده ما مستاو رو برو حفته او درسه بلو اوه یعنی که برنا تایبت مندیل او درسه هیا نخوی یگلائی کردو تو هر درسی دوسه سر قلم یعنی پیداله چی اولا درس ما کن بوی لسطا حفت بتحداو دارم لسطا حفتاو پینزی پولکانی ششی سرتایی براو سر لوانکانی انکوتو نازی عبور سونت دوری دوام او زن ازان دوری دوامیش دوائی چیان لیدید یعنی اما داتا پاندنی کرتی پروردیا با انقصد با ایش کردن لبو او بوارا بو اوی خلق بروا لا قطاب خانه اهلیکانی مسئولکان بخوینه لبر اوی شش دلیوانیا بابی امن نامی چندین دایکو باوکو حتی ما مستاش نشانیان دادم چه دلیوانیا ببالگل هم یعنی بتحداوش دلیم که اموزو عناست بوی هیوادارم وزیری پرورده بداخل و که گالان زنابت لسرتای دست بکاربون دهاتی لناو زادهی لگل ما مستایان پالد دادوا خوب شاندان دکرد گوه وزیر چی زور دلسوز و پیاوی چی زور پروفیشنال و پیشکوتی بلام لپین سالی رابردوی تو که بیا وزیری پرورده خرابترین پروسه خویندنت برای کرد لهر پین سال که خرابترین دوخی سیستمی پروردت هنه آرائه و براستی وزیر چی خراب بود براستی وزیر چی کم ترخم بی لکابینه که تو لو پین ساله که زناب وزیری پرورده کرتی پرورده برو لناو چون دسی بدا خود زاوره هر او وزیره لسالی 2024 استاج لبیر ما تازه پروسه خویدن دستی پیدا کرده و وعدی دا ما مستعانی و انا بیش دابندره نو حتی بو نسشه است اگه برو منو ارشیفکانی لیدوانکانی اوکاتی گوتی لسالی 2024 و 2025 و اتا ام سالو سالی داتو که اوکاد وای گوت سرزم مامۆستایانی لا دراوی وانە بێژ لە شوێنەکانی خۆیان دادەنێنەوە. هەستان چیان کرد؟ لە هەموو کوردستان تقریبان 400 مامۆستایان داناوەتەوە. ئەویش زۆربەیان ئەو وانە بێژانە نین کە لا دراوە. ئەوانن خەڵکەشکەیە بە تەسکەی کۆمیتە و ناوچەکان هێندرانە ناو سنووری کوردەکانەوە. ئیتر لەوێ لەباتی خەڵکی حەقی مستەحەقی ماندوو ئەو خەڵکەیان لا بەلا داناوە. تەمان ئەوەشم بە بەڵگەلایە بەڕێزە، ئەوەشم بە بەڵگەلایە. من ناوی شوێن ناهێنم، چونکە هەموو خەڵکێک مافی خۆیەتی. زۆر ئاساییە کوڕە گەنجێک بێ دەرچووی زانکۆیە پەیمانگایە بێتە مامۆستا، یەحتیادێ مافی خۆی هەیە، بەڵام نەک لەبەر ئەوەی لە حزبەکەی تۆیە و نەک لەسەر حیسابی خەڵکێکیش کە پێشترێ ماندوو بوو، کە پێشترێ بە حەقی خۆی گەیشتۆتە ئەو وەزیفەیە، بەڵام تۆ لاتداوە ئێستا نایەی بەگرێبەستە عینی کە یان بەناو بەوانە بێژی ڕەسمی دایبنێوە. ئەمەشیان دیسان کارەساتێکی ترە. تەبعاً بەرزان لەبۆ مەعلوماتە، لەبۆ مەعلوماتە درێژکردنەوەی ماوەی خانەنشین بوون لەبۆ سیوێکی دوازدەی وەزارەتی پەروەردە، یەکێک لە خاڵە هەرە سەرەکیەکان ئەوەیە کە میلاکاتی مامۆستا زۆر کەمی کردووە. دەیانەوێ لە ئێستاوە مامۆستا خانەنشین نەبن، ئەو شەش مانگەیان لە یەکی حەفت لەبۆ درێژکەنەوە هەتا سیوێکی دوازدە. بۆ ئەگەر حکومەتی عێراقی دەرگای دامەزراندنی کردەوە، خەڵکێک لە کوردستانەوە دامەزرێ، ئینشاءاللە دادەمەزرێ. هۆکارەکەی سەتاسەد ئەوەیە بەڕێزە. یانی ئەمن هەمیشە کە لەو بەرنامەیە سبێنا قسە دەکەم بە دووادچوون لەسەر مەوزوعەکان دەکەم. پرسیارم کردووە لە چەندین بەڕێوەبەری پەروەردە، گوتوویانە بەڵێ کاکۆچەر، درێژکردنەوەی ئەو ماوەی خانەنشینە خۆشتە چی باشە؟ کابرا تاقەتی هەیە لە خۆی دەرز دەڵێتەوە، ئەو ماو شەش مانگەی مورچەکەی بە فولی وەردەگری، شتە چی باشە، خراپ نییە. بەڵام یەک لە پاڵنەرەکانی ئەوەیە کە میلاکاتی مامۆستا کەمە. ئەگەر ئەو خەڵکەش لە ماوەی ئەو شەش مانگە لە دوای یەکی حەفتەوە هەر خانەنشین بێ، کەواتە هەر یەک جاری کاول دەبێ بابا عەشایری قسەکەی. بەڵام دڵنیام ئەو مۆزوعە بە دامەزراندنەکەی عێراقیش چارەسەر نابێ. دەبێ ئیلا ئاوڕێکی جددی لە وەزارەتی پەروەردە بدرێتەوە لەبۆ کەرتی پەروەردە، ئەگەر دڵسۆزن لەبۆ پێشخستنی خوێندن و فێرکردن، ئەگەر دڵسۆزن. لەبەر ئەوەی لە یاسای ساڵی 2023-2024-2025 کە بێکەوە پەسەندکرا، خاڵێکی تدایە باسی دامەزراندن دەکا و باسی پشتی هەرێمی کوردستان دەکا لە دامەزراندن. دەڵێ ئەگەر 100 کەس لە عێراق 100 کەس لە عێراق داب مەزرێ، 12 کەسی بەر هەرێمی کوردستان. یعنی تەماشاکە کاتە حەل نابی. یعنی ئەتوو وادانێ ئێستا حیسابەکتان لەبۆ دەکەم، 50,000 کەس لە عێراق دادەمەزرێ ئەمساڵ، 6,000 بەر هەرێمی کوردستان. تۆ پێتان وایە لە هەرێمی کوردستان ئێمە چێشەمان حەل بێ بە دامەزراندنی 6,000 کەس؟ یەخۆ لەو 6,000ش هەمی بەرمامۆستا ناکەین، لەوانەیە 500 کەسی بەرمامۆستا بکەین، ئەوکەی کە لەبۆ هێزە ئەمنیەکان و وەزارەتەکانی ترە. ئەوەلێ بەرزان ئێستا حیساباتە، ئەگەر هەموار نەکرێتەوە ئەو بڕیارە لە بودجەی ساڵی 2026 کە بڕیار وایە دەڵێن لە مانگی تەموزی ئەمساڵ یان مانگی ئاب یان مانگی هەشت پرۆژەکە بچێتە پەرلەمان، پرۆژە یاسای بودجە بچێتە پەرلەمان. یانی ئاوالە دەڵێ کاکۆچەر هۆکار چییە؟ زەوی لە قەزای سۆران دابەش ناکرێ، لەبەر ئەوەی زەوی نییە، کێشە هەیە، هەتا ئێستا یەکلایی نەبوو هۆکارەکەی ئەوەی باشە. لەگەڵ جوتیاران کێشە هەیە لەبەر ئەوەیە کە زەوی دابەش ناکرێ. دەڵێ بێزەحمەت مەعاشی شەهیدانی شەڕی داعش بەخۆی برام دوێنێ پۆستم کردیە. باشە گولی وەریو دوێنێ پۆستم کردیە، گوتوومە کاکە مەعاشی شەهیدانی پێشمەرگە بەڕێزەکانی شەڕی داعش کە لە پێناوی ئەو خاکە خۆیان بە شەهید بوونیان بە کوشتندا، ئیتر تا ئێستا مورچەیان پێ نەدراوە. باسم کرد دوێنێ پۆستم کردیە لە فەیسبوک، بڕۆ تەماشایکە. دەڵێ سەلام عەلەیکۆم، کەم ئەندام سیلیهاتی 2013 هەر لە بەغدای زاری ماوەتەوە. باشە چاوەکانی من دەڵێ ئەری هەریر هەریر بە هەمان شێوە زەوی نییە یەک لای نەبوو تۆ کێشەی زەویان هەیە ئیتر بەرەزان بەرنامەکەمان سەبر سەبرە بەرەو کۆتایی دەچێ بەس کاگە عیماد وەردەگرین کاگە عیماد دەمێژە لە سەرمایکە فەرمو کا عیماد جان
3: مامۆستا جان ئەو کاتە باش باش جانەکەم خواڵێت هەربێز ئەحمەد دەبۆ زەوی گوێر گوێر گوێر هەتێ ئێستا هیچ مادەی ساتوچین هەتێ ئێستا هیچ خەبەری نییە
0: هەرێم و بەغدایە عێراق لەسەر شوێنی زەویەکان هەتا عێراق ڕێگەناتە لە گوێر زەویدا کێشەکە ئەوە
3: بەسوندێ وەڵا کەرکەچی زۆر یعنی ئێستا ئەوەی
0: نەگوتم کەرکووت شەروەیە و خانەقینی شەروەیە و هەر هەمووی لەسەر ئەو بابەتێ
3: چاوت مازەکەمە تو بەڕێزی مەمنونین
0: بەس ئینشاڵە یەکلایی دەکۆ
3: ئینشاڵە ئینشاڵە ساوت مازەکەم مامی من
0: خۆشەویستی بلا
3: تو بەڕێز ساوت مازەکەم
0: سەرچاو ئەوەش یەک لەو کێشانەیە کە هەیتمان زەوی لە سنووری مادەی سەد و چل چارەسەر نابی بەس ئینشاڵە چارەسەر دەبی خوای گەورە ئاسانی مامۆستا ئیبراهیم لە خزمەت دەین مامۆستا ئیبراهیم فەرمی چاوەکەم
4: سلام علیکم مامۆستا کۆچەر و کاتە باش بڕوامە نەک ئیبراهیم باوکم ئیبراهیم
0: بەڵێ مامۆستا بوو بە چاوەکەم
4: چاوەکەم مامۆستا کۆچەش گوتم دەتوانی لە تیک تۆک بیت لە فەیسبووک بیت پۆستێک بکەیت لەسەر ئەوەی بڵێ ئایا ئەو غەرامەی کە ڕۆژانە بڵێن مرۆڤ دەینووسێ لە هەولێر هەمووی سەدا سەد وای یان ئەمن لە ڕۆژی دووەمی جەژنەوە سارم دەرنەکرد دوو سارم هەیە سارەچان لە گەراج بوو سارەکەم لە خۆبنەکە منداڵام باش و لەو کاتەدا لەگە منداڵام بووم کە غرامەکەم لۆ کرا شوێنەکە زۆر ناتەبیعی زۆر ناخۆشیش بوو هەتا و شوێنەکە غرامەکەشم بۆ هاتەوە دانیشتم لەبەر دەی خزخانەم لەبەر دەی خزخانەی نازر با مرد لێوێ دانیشتبووم کە غرامەم لۆ هاتەوە نووسراوە چل هەزار شوێن ڕێگای بەحرکە نزیک گوندی لوبنانی وە لە نازر با مردی دانیشتیم ئەو سارەکە غرامەکەشم بۆ کرا سارەکە لە ماڵەوە لە ماڵەوە بوو لە گەراج بوو لە کۆلانیش نەبوو تەلەفۆنم کرد بۆ مرۆڤ گوتیان دەی بێی سەردان بکەی سەردانم کرد وەڵام لازمەکە هەڵساوە چۆنە تو کامری ماڵەوە نییە دی چۆن گوتم کاکە ئێوە غرامەی منتان کرد ئەوە دەبی بەڵگەکتانە بکە سزایەکەم لەسەر ئەوە دراوە ئەم سارەم لە ماڵەوە بووە ئەگە قورئانتانەیە دەست بە قورئان دادەم بەڵام ئەنی ئەوە یەکەم ئەوەش نییە چونکە بینی من لە پەیجەکانی هەولێرش کە پۆستی ئەوها دەکرێت دەبینم خەلەک دەڵێ من سارەکەم لە فلان شوێن بۆ لە شوێنێک کە غرامم بۆ هاتە یعنی نازم ئەو
0: بەڵێ جان لە بەڕێوەبەرایەتی هاتو چۆ گوتی ئێوە کامیرتان نیە ئەوای گوت
4: وەڵای بەرپرسەکە نەبوو خۆزگە بەرپرسەکە پێی گوتم هەر ئەوەشی ئاسایی بوو بم پۆلیسێکی ئاسایی بوو پێی گوتم گوتی کامیرێت نییە وەکو بەڵگە بیێنی لێرە گوتم کاکە ئێوە سزای منتاندا
0: ئەی جەنابت کامیرێت نییە لەو شوێنی کە سزا دراوم بیێنی بزانە لەو دەقە و سەعاتە لێ بوومەیانە
4: طبعا چوومە ژووری ئایتی کۆمپیوتەری پێ دەڵێن لە تاپی سەرەوە کەسێک کە چووی سەردانی کردبی وەڵام گوتی ملازمەکە هەڵساوە ئەوی کە لە دەستێتی گوتم هیوادارم ئەوەی بکەن گوتم تەمان چل هەزارە بۆ خوای گوتم ئەمن دەتوانم چکە دوو سارەمە بی دەتوانم چل هەزار غرامەش گوتم بەخوای چوارسەد هەزاری بێ من دێم بە دووی دەکەون نایلمەو چل هەزارە ئەها بە ئاسانی بڕوەوە دەبی لەسەری شتان بشکێتەوە نابی ئەها بە ئاسانی تێپەڕی چونکە گوتم پەیجی سەرۆکی حکوومەتی بڕوا بکەن لەوێن درێ دەینووسمە تا دێتە سەر خەت وەزارەتی ناوخۆی دەبی دەینووسمە تا دێتە سەر خەت هەرچی شتی هەولێرە ئەوی کە هەولێر و خەڵک بزانێ ئەو شتە یعنی چارەسەر بکرێ ئای بێ یعنی تو مرۆڤەکدا دەنیشی ئەوە قەول بوو دوێنێ تەلەفۆنم بۆ بکەن دوێنێ تەلەفۆنم بۆ نەکراوە بە تەمام دەوری سەعاتدای بۆ یانزە بۆ دوانزە پێش ئەوەی کە بڵێ ئەو دوو سەعاتەش چاوەڕی تەلەفۆنەکەم ئەگەر نایان کرد ئەو کاتە چم سەردان دەکەمەوە بە تەمام چکە دوێنێ دەباێت جوابی تەلەفۆنم
0: بدەنەوە ئاسایی لێدوانێک لێوگرن لەسەر ئەو بابەتە بۆی لە ماڵەوە سارەکەش
4: زۆر زۆر ئاسایییە چون پێش کاری ڕاگەیانم کردەوە دەزانم چۆن چۆنی ئەوسان ئاسایییە گشت حەزەکەم یعنی بڕوا گەورە بکرێ ئەوە
0: ناکەم ژمارەکە لە تیک تۆک لێوەگرم ئەگەر لە تیک تۆک لەبۆم بنێری بەنامەش تایبەت ئێستا لە دوای بەرنامە دەکەم لە خزمەت دادم باشم برایەکەم
4: بتاوان بتاوان بزمارکت با دنیرم چاکم سپاس سپاس دست خوش به سپاس تکم چاکم علیه سپاس
0: زور باشه براستی و غدره که غلط کرا بی خوشه یعنی حقویه امن لسه قصه ما مصابر و توزیک دوستم که بخاری اندر یک دو دقیقه کات ما مدیم که تک پولیسی هاتسو غلط دکه اصاییه با غلطی جماره چی غلط لداوی نامه کلبو که ما مصابر وای هاتسو اما خالی یکم خالی دوم او چور دامو دزگایانه دبی سیستمی هنه بی که برا غلط دکه که تک هاولاتی در منازعی ساکن نوی غلطه که دکه دبی که برا لپیشی بی اتو مادم هاتوی سزای اوتومبیل کرداو که گوای للای زادهی بحر که بنای سایی راوستاو دبی بلگت للابی که فرمو که او فیدیو دما مستابر با اتو لو دقیه الوی راوستا تو او که تما مستابر با لوانه رزه چشیلی با دنوانده دستان خوش بیو که او ارسل زاره که مغرامکی خومدم برو کوای بود که بوتی پاره کرسن بید یعنی نبی هاولاتی لحوصی لحزاری و غرامک که بغدر لسری سسپین دراوا هفته یک لو دائره هات سوکا زور حیبه اوشتانه یعنی نبی دبی حکومت لوشتانه دا براستی حمو بابته چی لبر دست بید و ای کابرار او دقه ما مستابر واهاتوه لبراتی هات سوی هولیره نازم پی بجاردین چین دره که ویدیوی پی نشانده اگر تو براستو درستی غرامت کردو بله او تلزاده بحر که کامیره مانه یا مثلا کامیره همو یسته لهم زیه چیه لوی بیانی هاولاتی لیره نه احرازت که احرازت که و قصه لسر بکن تکایه لو خوی غفلتا دامو دزگاه کانی حکومتی هرم لو خوی غفلتا بخبر ورن وکو دیوخان لی پالمه دنوا کنجه خوتت بنی و کنجه برسی بی هستی اوانه بی خوتن مندو کن ببلگلگ خلق بن دستی امولای خوش ما مستاب رو ایشالام پیولید پیو دکم او موضوع علای من زور زور گرینگا اما چشه چی قولا نابری هر مرگ لخو هستال زادت غرامی خلچی کردو کابرا سایرکی لمال را گرد بی جماری غلط لدوری ازرال لگو پولیسات سویو که تکایا ورد با لنوسینی جماری سزادان ورد با که که رزو سلاو من هیا زور سپاس بکاک بخاری لسل امریکانی دنگ لگل من بو خواهی گرم لیکتان سلامت که و او کردستان آودام که ایشالله دلخوشیم با پیشکوت نکانی کردستان پی من نخوش هرچی شیگ لکردستان هبی و تایبد لحریمی کردستانی خوشویستی خو من و هیوادارین او ملتا برو پیش بچه ایشالله با ماف و حق خوی بگا و لم ولات دا خوش گزران بی ایشالله نک همون روشه چشه چی لبو درست بکرتن رزو سلاوی روش نامونوز کسر علی قبول فرمون خواتان لگل.

0: ربكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان، خون بخوش حال زانم بجاري كتير بأيوي بريزو خوشويست بقموا لبرنامي رامان لنيداكاني قرآن بو إيمان داران. امرو بيرمتي خواي پروردگار دا چين خزمت نداي جمارة 81 لقرآن پيروز بابتكي باسي حرامبوني دوستايتي كردن دكات لقل دجمنان اسلام بتايبتي جولكا. ام بابتش لآيتي 13 لسورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بابتك زور زور جرنجا چونك بيوندي با ولاء براء وهيا. خوش إستان أم آيات بيروزا كالسورة الممتحانية رنمايكي جرنجي تيدايا كالكوتاي سورتكيا بو باورداران سبارات با بيوانديا كومالاياتيو سياسيكاني إمانداران لقل غيري خويان. يا أيها الذين آمنوا أم ندايا تايبتا بو أو كساني كوا باوردارن إيمانيا بالله سبحانه وتعالى. أم ندايا وكو باس مانكر لكوتاي سورتكيا و أو سورة لسرتاشي وهرباسي ولا أبراء دكات لسرتا وباسي حرام بوني موالاتي بيباورانو مشركة كان دكات چونك اوانا دجمني خواو دجمني بيغمري خواو صلى الله عليه وسلم ودجمني ايمان دارانشن. وهروها ام حرام بونا أهل كتابش دقريتوا لجولك كانوا وهروها لا قاوركانش يهود نصاراش دقريتوا چونك أوانش دجمني خواو دجمني بيغمري خواو ودجمني إيمان دارانن. وأو دوستايتيو دربريني خوشويستيا كوا حراما تايبتا با سرخستني أو دجمنانا تايبتا با خوشويستني او دجمنانا براستي لروي عقلوا جي قبول نيا كوا ببينيد كسانيك دجمناتي خوادكن دجمناتي بيغمبري خوادكن دجمناتي ايمان داران دكن وأوكس عبدك لعبدكاني خوا الله سبحانه وتعالى رزقي دادات دروسي كردوا ديجينيت تماشا دكي بدرجاي تمني خوي باش اوي كوا هوش دكاتوا وآقاي لخويتي چي دكاو چي ناكات ديت دجمناتي الله دكات سبحانه وتعالى. يعني براستي زور سيرة تو بوشي دجمناتي خوادكي او الله يا توي دروس كردوا او الله يا رزق الددا او الله يا توي هيناوت ام دنياوا رقا كتلت يكتشوا وهر اوش نبي كوا تو ریگات لیت یک چوا بو بوستید نه دیت او کسا دجمناتی خوادکات انجا عزیزانم اما همو کس یک دگریتوا تنها جولکو گاورکان نگریتوا اگر کابرای کی بیدینو کابرای دور لخوا کابرای کی علمانیش بیت همان شد بکات دجمناتی خواب کات دجمناتی پیغمبر بکات صلی الله علیه و سلم دجمناتی دینکی پیغمبر بکات دجمناتی ایمانداران بکات و ازیت ایماندارانیش بداد او حکما دیگریتوا لجیاتی اوی او بیت شکری خواب کات بیت سپاسی الله بکات لسر او همو نعمتی کوا رشتویتی بسریا او حضارتی کوا اوان ادعای دکن او خوشی کوا اوان با روالت تیدان اولا چو هاتوا خوای گورا درفتیان پیده داد بلام تماشا دکی اوان لجر او آسمانی که خوای گورا درستی کردوا لسر او زویی که الله سبحانه و تعالی درستی کردوا دین دجمناتی خواو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و دجمناتی ایمانداران اجدکن او کسانا سبحان الله هر شتی که الله سبحانه و تعالی پی خوشا اوان پیچوانکی اکن هر شتی کش که الله سبحانه و تعالی پی نخوشا اوان پیچوانکی اکن سریان لیش هواوا اینجا بویا الله سبحانه و تعالی آگادار من دکاتوا هر لآیاتی که تیری شا افرمید لا تجیدو قومن گو بگرن عزیز کانم با ایما کات قرآن خوانین یان گو بیستی قرآن دبین با تدبری تداب کن با بوستین بزنین ام آیتانه باسی چی دکاو داوای چی من لدکات تماشا بکن لا تجدو قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان نابيت اشتوى روبدات هركسيك كوا إيماني بأ الله بيت هركسيك كوا إيماني بروجي دوائي بيت بروجي قيامت بيت نابيت أو كسان كوا بوشيوازن بين خوشوستي و دوستاتي لقل خلقانك بكن كوا دجمني خوان كوا ملحدن كوا لرقادر چون كوا دجمناتي ديني خواكن كوا دجمناتي پیغمبری خواکن دجمناتي سنتکانی پیغمبر دکن صلی الله علیه و سلم اگر چی ام کسانش بابیان بیت کرو کچیان بیت مندالیان بیت یان برایان بیت یان هوزو عشیرتیان بیت عزیز کانم کوملگش الم کسانن بریتین لم کسانه باوک مندال برا عشيرتو هوز اما انا اگر هر كاتي قشنا و حالتي لرقا درچون و دسيان كربا دجمناتي كردني اسلام و مسلمانان دجمناتي كردني خوا دجمناتي كردني پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دجمناتي كردني ايمان داران با اشكرا و بنهيني با پیلان دانان با پاره صرف کردن بوت یک دانی عقیده مسلمانان بوت یک دانی خیزانی مسلمانان الو کاتا اگر چنی نزیکیش بن او کسانا چه وکو باوک بید برا بید مندال بید عشیرت بید تنانت حزبیش بید اوانا نزیکترن اگر حزبیک اوا امر با اندام کانی بکاو دجمناتی خواب پیغمبری خواب کات صلی الله علیه و سلم دجمناتی کردنی اسلام و مسلمانان کات نابی گور علی بکریت ابی لو حزبت درچیت نابی با پاساوی اوی کوا معاشی لو حزبیا بزانت صطا صد دجمناتي خواكا ودجمناتي بيغمري خواكا صلى الله عليه وسلم برواد دفاعي ليبكا اويش بتشتنا بروسكا اويش بجدار بيت لو دجمناتي كردنا نا بيت خوشويستي بويان هبيت دوستاتيان لقلا بكاد سريان بخاد بلي عزيزة كانم او ديني خواي پروردگارا او نيداي خواي پروردگارا بو ايمان داران اگر او كسا خوي با ايمان داران با ايمان دار دزانيت ابي براستي بو شوازه بيت ابي همو من كخو من با ايمان دار ازانين دبيت بو شوازه يرالي نيداكاني خوابين فرمانكاني خوابين بلي عزيزة كانم او كسانا هر كاتك بو شوازه بون دوستاتی او کسانیان نکرد خوشویستی بو او کسانه نبو اوانه براستی ایمان دارن اوانه براستی ایمان ندلیانه هیا اولائک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه و یدخلهم جنات تجری من تحتی الانهار خالدین فیها عزیز کانم بابت یکی زور زور گرنگا نبی ایما تنها بیر لدنیا بکنوان اگر هاتو ایما خوشویستی من بو او کسانه نبو کواد دجمناتی خواه و پیغمری خواه دکن صلی اللہ علیه وسلم هندک لمصالحی دنیا من لدزدت شید هندک پوستو پار من لدزدت شید او نبی ایما تنها پیورکم من دنیا بیا او بیر لقیامتی خوش من بکنوان بیر لآخیرتی خوش مهم که نوا چون که ام دنیایا به هر شوازگ بیه تواهو ده بید بلام آخیرت گتایی پی ناید ابی ایم بیر لقیامت مهم که نوا لم دنیا کاری بکن کوا اسفادهی هبی بو قیامت من لم دنیایا هرچی کاری شرعیه یا او انجام بدین بو اوی لا روژی دوائی برو بو مکی ببی نوا بلی از زکانم این شبابین آیاتی که تیرش ببیری خمان بینی نوا که الله سبحانه و تعالی فرمیه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذلك هو الخسران المبین دواب کن لالله سبحانه و تعالی لو کسان نبین کوا براستی زرریان کردوا زیانیان کردوا لخسارت دان خویان مال و منالیان لروجی قیامتا اها تماشاب کن باسی قیامت دکات عزیز کانم قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم اهلیهم یعنی اوانن براستی کوا دوراون لزیان دان خسارتیان کردوا و خویان و مال و منالشیان لروجی قیامتا چه نوانا اوانن کوا ريقي الشيطان يانقرتوا لحزب الشيطان وأوانن كوا ريقاي أو كسان يانقرتوا كوا دجمناتي خواو دجمناتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ودجمناتي إيمان داران اجدكن أوج براستي زرريكو خسارتيكي زوزور آشكرايا جبا إيما آقاداري خومان بين وآقاداري مالو منال مانيش بين كوا نكوين ناو او خسارتوا ولقيامت شا خسارت نبين وهروها خومان رزقار كين لو ريقا خرابا عزيزة كانم نداكا يا ايها الذين آمنوا او ندايك بو كسانك ايمانيان بخوايا وكو پروردگار ايمانيان ببيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم وكو كوتا بيغمبر ایمانیان با دین اسلام و کو برنامه و منهجی جیان بله امنی دای بو اوانه ده فرمید لا تتولو قوما غضب الله علیهم دوستایتی و خوشویستی کسانک مکن کوا خوای گورا لین تو ربوا غضبی لیا گرتون زوربه مفسیرکانش دارین اوانه جولکن و هر وها هر کسی کیش كوا لرقي خوا درچه وحق بناسيت باشان دجاياتي حق بكاد دجاياتي الله بكاد دجاياتي بيغنمر بكاد صلى الله عليه وسلم دجایتی ایمانداران بکات و دجایتی اسلام بکات او کسانه نابید سریان بخین نابید ایما خوشویستی من هبید باید بله و دفرمید نمونه نتوا قد یئسوا من الاخره اوانه براستی بی امید بون کوا بختور دبن بچننا و بهشتوا لدوای اوی کوا رزگار بکرین لآگر مایوسیت بونی اوانیش بی امیدی اوانیش سبب کی اوی کوا لتورات و انجیل شهاتوا که الله سبحانه و تعالی حکم داوا درباری اوان که حق ناسیوا بلام شون کوتوی حق نبون پشتیان لحق کردوا اوانا هر شتیکیان زانی و کوا الله سبحانه و تعالی پی خوشا اوان درون با پیچوانکی کردکن اوان دزانن هر شتیکوا الله سبحانه و تعالی پی نخوشا ارون اوان با پیچوانکی دکن بویا هر کاتیکوا نقمبون لناو جرائم و تاوان و کشتن و برین و دجاتی کردنی اسلام و مسلمانان تنانت عزیزکانم اوانا گشت او حالتی کوا پیغمبرانی الله سبحانه وتعالی بکجن اوانا او کسانن کوا پیمان دشکینن او کسانن کوا خیانت و غدر دکن او کسانن کوا بشو روش پیلان دانین بو لناو بردنی مسلمانان ابی آگادار بین اوانا چون که آخیرت یعنیه بس اهتمام و گرنگی با دنیا دن ایتر او دنیایان چون دست کوید لرگی ریباو لرگی حرامو لرگی زیناو لرگی کشتن و برینو لرگی عباده کردنی جماعیو لرگی لناو بردنی ولاتو و کشتنی منالو پیرو حتی آجالکانش بس جیانی خویان اوید ایتر او جیانیان چون دست کوید کشه نیا چون که اوان مایوس بونه کوا ل اخرتا هیچ دسکوت کنه به بو نه نسرگی حق بلک دجاتی حق دکن انجا اوا هر وک او کسانیا ک الله سبحانه و تعالی باس یاندک ل اتک ک د فرمیت قد یئس من الاخره کما یئس الكفار من اصحاب القبور کما یئس الكفار من اصحاب القبور هرچون بی باورکان بی امید بون لا خوان قبرکان اوانی کوا مردون اوانی کوا کفریان کردوا و مردون لسر کفرکیان اوانا بی امیدن کوا بچننو بهشتوا چون که لسر کفر مردون هرچون اوانی کوا لناو قبرکان ناتوانن بی امیدن کوا جاری کی تر لناو قبر کوا حسنو بینو با دنیا کاری تر بکن بله عجز کنم ابی انسانی مسلمان آگاداری قیامتی خوی بیا هر اوانش چون بی امید بونو ناتوان بگرنو با دنیا لدوائی مردنیان و هر وها کسو کارکانشیان بی امیدن کوا جاری کی تر کسیک مردو چوتا ناو قبر کوا جاری تر حلسیتو بگرنو با دنیا اوانا او کافرانا وکو اوانن اوانیش بی امید بونا لآخیرتا کوا رزگاریان بید لآگرو بچننو بهشتوا بله عزیزکانم ام آیتا براستی وانی زور زوری تیایا و پیامیشی تیدای عزیزکانم بکرتی نسی خالا باسی دکم خالا یکم دیاری کردنی سنوری پیوندی براستی انسانی مسلمان کوملگی مسلمانان ایمانداران ابیت لروی کوملایتی و لروی سیاسی شوا سنوری پیوندی خویان بزنن بو شوازه به که الله سبحانه و تعالی دیاری کردو بویان و نزیک نکو نوا بو شوازه کوا آگداری کردینتوا ل علاقات پیوندی کان من لگل کافرکان و بیباوران بلی عزکان ابیت براستی ایما پاریزگاری لناسنامی اینی خومن بکین زور زور گرنگا و ابی اگه دار بین لا روي بيون دي كانوا خالي دوام قرنجي قيامت خوش يستانم ايمي مسلمان ايمي ايمان دار دزانين ام دنيايا هيا ودزانين قيامتي شهيا ابيت هيج كاتيك غافل نبين لقيامتي خمان دنياي خمان نرازيني نوا لسر حسابي آخرت كاركي وابكين لدنيا هرشتك وحلالة رقب يدرا وإما أنجامي بدينو وجيب جيب كين بو أوي لآخرت بروبو مكي ببينوا خوش يستانم أوي كوا إيمان دارا أويشي كوا غير إيمان دارا همو دمريت كل نفس ذائقة الموت همو ما اندزاين كوا قيامتش هيا انجابويا أبيت إما لرقي دنيا وقيامتي خمان آودام كينوا خالي سيمو كوتاهي دلنيائي بو باورداران اوهيك ام آياتك لكوتاهي سورتي الممتحنة هاتوا باسي ولاء براء دكات باسي حرام بوني دوستاتي دكات لقل كافركان بتايبتي لقل جولكا كام سردما بريتي لو بيواندي ناشرعيانا كوا دولة اسلامية كان سروكا كانيان او بيواندي ناشرعي دكان لقل جولكي خوين ريش جولكي كوا شو روج هول دادات كوا مسلمانان قربكات لنايان بباد اعتراف ببوني غيري خوانا كان بلكو واتما شاي او خلق دكان دبيت حموي خزمت كاري اوان بيت حموي لجير دستي اوان بيت بلام اوش خيال يان خاو بوشوازا بتوان بيدانا كاني خوان جيب جيب كان چونك لناو او امتا طائفيك هر دميانيت كوا لسر حق بيت و بجنجت دجي همو بباوران جا لا سرتاو چون باسي اولا ابراء دكات لكوتايكشي باسي ولا ابراء دكات ام برباورا ام بابت زوزور گرنگا براسي ابي ايما گرنگي زياتري بيبدين چونك لم سردما كالبو اتوا آزكانم بناوي بيكو جيان بناوي نزيق بونوي دين كان بناوي نزيق بونوي شارستانيت وحضارات أمانا هموي بو أوي كوا أولا أبراء نمينيت يان بناوي أوي كوا دينيكي تعظبيت همو خاون دين كان قشتي ليوا كوبيت وكناوا ديني إبراهيمي كوا مسلمانان وجولكو قاوركانو وعندوسو مشرككان يقشتي ليوا كوبيت وهيج فرقو جاوازيك نبيت اي باشا تشيبكي لبني دايانا اي مسلمانان اي ايمان داران بابا خمانا بچينوا امني دايانا بو ايمايا امني دايانا لقرآن باس كراوا بو ابي ايما گرنجي بيبدين ولا ابراء براستي گرنجي كي طواوي بيبدين معناي اوش نيه كوا ايما معملا نكين لقل كافركانو بيباوركان بلان بو سنوري كوا شرع بو ماني دياري كردوا بو بيشنكي كوا همانا كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم چون ما ملي كردو لقل قاورا كان لقل جولا كان وهروا لقل مشركا كان لقل منافقا كان بلي عزة كانم او ديني ايما كاملة الحمد لله رب العالمين بس ايما بابند بين بس ايما شارزابين لو دينا والله بختوري دنيا قيامت دبين داوا كارم لالله سبحانه وتعالى زياتر تيمان بقينت لدينكي اوي حقا اوي راستا ايما جي قرب كان لسري واوشي باطلة اوشي خرابة اوشي بيباورية دور مان بكات ولي داوا كارم لالله سبحانه وتعالى لا خوي غفلة هلسين همومان مسلمانان يقبن يقدنقبن و يقبيزبن بو اوي عزتيان بو بقريتوا چونك الله سبحانه وتعالى عزت بإيمان داران داد چونك اوانيش سر بلندن اگر پابند بن بدينة كيانوا و سركوتنيش هر بو ديني خواي پروردگارا سركوتن بو مسلمانانا و دعواكم لالله سبحانه وتعالى بختوري دنيا و قيامت مامكات خوشوستانو عزيزان بمشيواز دينا كوتاي برنامج امرمان بو هواي كوا ببيتماي سود ورقتن بو همو لايك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

واعدوا انجمادا كنجو لهم لسار باكا واعدوا انجمادا بون ماني تاغوتاني شو روجيش خبات

يرمون يا زوتيرم بودج منان يا عينم نوش يرمون يا زوتيرم بودج منان يا عينم صار صغر كم كويلي خاكم أزاد ينكم لولاتم أزاد ينكم لولاتم

سيجين مر قرانا دستور وبوغ زيانا يا سيجين مر قرانا دستور وبوغ زيانا اويش نويش نكيا جمجو قمر ويز نزانا جمجو قمر

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: صلاحي خواه قررتان لبه مسلماناني خوشويست ميواناني مالي خواه داوكارين لالله سبحانه وتعالى اخلاصو بخوه بون من بيبدال لهرو شيك ايلين رجوط تراويح عبادتكاني ليور قرتبين بردوامين لباس كردني بختيبي كرتيبي لباوري اسلام لاركان الاسلامين لخزمتي في غنبري خواده صلى الله عليه وآله وسلم لقل جبريل دا عليه السلام كبيكوا دردشو رافي أركان كان إسلام ما بودك درج رابردو باسي أومان كرتك أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني شي وكوتايمان بهنادي نسر بشي دومي شايتمان كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي أي جبريل وأن محمد رسول الله واتاو كساء شايتي بدا بني ذراي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ديار أمو شايتن هاو شايق نيما بلين محمد رسول الله كافي هيش كسي اللي تقبل الله كات حد شايق لم دنيا دا يسا شوين كوتوي هي اگر شويني او قروب كومالو تاقمكي وتنها بو شبيت بمبدأ نبي دل صوصيت يدا نبي نورد ناقريت محمد شوية صلى الله عليه وآله وسلم دل نيابا دل صوصيت نبي أبو محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورد ناقريت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقر هرب بو أتابت وأن محمدا أرسله الله لتبليغ دينه وأتا محمد الله ناردويتي وتبليغ دينك كدا واكاريكي هي ليما محمد صلى الله عليه وسلم كوتن محمد نذابي الله يعني نوينري الله يعني وشكاني فرمانكاني فرماني الله يعني توبي هنقاوي كم توقيري كيت بقوري بقريت فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي معه أولئك هم المفلحون الله سبحانه وتعالى دفرمي أواني إيمانيا بيتنا أي محمد صلى الله عليه وسلم سريان خستوي بقورت أقرن كابو دبيت يكم خال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ندرد دا قورة بيت شخص يكي اعتيادينية محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله نار دويتي نويني الله يا أبي ريزي لناخد داها بي السهر يكيق لإيما فحسي دلي خويبكات أما وشا قليق ني إيما آوا فريدين وبجيه يلي ليه ما أنا برسليتوا هر يكيق فحسي دلي خويبكا إسا آية شن ريزي محمد صلى الله عليه وسلم نظري دايتي لقل قسبي وتنيب محمد صلى الله عليه وسلم شن آزار بدل التقات كاتي بني أمتي محمد صلى الله عليه وسلم مستضعفة شن لنا خواسوتيت أويد بي إنساني مسلمان خاليك محمد صلى الله عليه وسلم بقور بقري خاليك ترطاعته فيما أمر أبي فرمان برداري محمد كي صلى الله عليه وآله وسلم كوتد محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أبيت فرمان برداري كي أوي جيرالي محمد أكا صلى الله عليه وسلم جيرالي الله يكردوه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أوي محمد يا نابتي لأهواء خويا وني وحي الله يا كابو أقاداري أو بندنا روجيك دي بشيمان بينوا الله سبحانه وتعالى دفرمي يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول روجيك دي كإنسان كان لآقردان دلين شي يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول خوز قجو رايلي الله بيغنبرا كيمان كذبا سنكا فشيمان بينوا وأوكسيك هل وتيتي محمد رسول الله هيت ريزي محمد هيت فرمان كان يجيب جينا كردوا محمد رسول الله كيدا نامزريت أقاداري أوبين كا فشيمان بينوا لو روجدا خاليكي تر تصديقه فيما أخبر براستي بزاني أوي محمد ينابيتي صلى الله عليه وآله وسلم هر هوالق لاي أو أبو براستي بزاني في رسالته ونبوته وما أمر به أوي محمد لنبوتي داه ينابيتي ناكريت بلي محمد صلى الله عليه وسلم يرذابي الله يا بلام باورد بي نبيت باورد بفرمانكاني نبيت قمارد ليها بيت كابو أقداري أو بين تصديقه فيما أخبر أو إيها والدة ومحمد طلي سمعنا وأطعنا أبو بكر الصديق بوبي قلت له أبو بكر الصديق شون كاتي إسراء ومعراج بو أبو جهل سران قريش كوبو نوا هوالك أبلا بوبي غنب صلى الله عليه وسلم شوري بيك راوا وتيان أي أبو بكر هاو ريكت قصيها ليتو باليتكات علي شوريين بيك راوا شون بو آسمان كان فرمي أجر محمد ويوت براستك ويلقب الصديق لأندراك أو تصديقه فيما أخبر خاليك تلو اجتناب ما نهى عنه وزجر أبي دورك يا ولي محمد نهي ليك ردوا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أو محمد صلى الله عليه وسلم فرميتي فرماني بيك ردوا دستي بيه وقرن أو شيء فرميت الله أو يوتيتي لي دور كونه ولي دور كونه تنكى رسول الله دفرمي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري دفرمي هموسر شوريك لبي فرماني من دا هموسر شوريك يمروف لو دا يكبي فرماني منكات رجي بيايك لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزيك وناني أخوار رسول الله فرمي كل بيمينك يا فلان بدستي رازقه تي لستطعته ناتو أنا حاشا يا ودرويكرت رسول الله فرمي لستطعت دك هرنتواني هاولانا فرمون او دستيك بوناني ابرت بدستي شب اخوارت شلل ليدا نيتواني جاريكي تربي اخواتو في دك هرنتواني هرنيتواني بدستي راستي عفوا نان بخواتو شو كوتي ناتوان بدستي راس بخوم فرمي ما منعك الا الكبر او توي منعك الكبر بو كابو اقاداري او بينك وكن رسول الله فرمي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري خالي كتر ألا يعبد الله إلا بما شرع أقادار بن كوتد محمد رسول الله تنهى دين لمحمد وردقريت غير محمد صلى الله عليه وسلم ديني لورناجيلت ما قال لمحمد وصلى الله عليه وسلم بماني نقل كردبيت من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رسول الله ده فرمي هر كارو كردويك فرماني ايما الى سر نبو رد اكريتو كابو اقاداري بين كا جيجا فرمانا كاني محمد شرع لكسور ناجرت من بين باشا اي بوانا كين اي محمد كردويكي صلى الله عليه وسلم ني كردو نايكم محمد صلى الله عليه وسلم شن ركعات ويجباني كردو دوي كردو نايكم اسه لهموش جان ما شوين يكو شوك الدين لو أرؤر جيرت كأبو أقاداري أو بن كدين لمحمد ورد جيرت صلى الله عليه وسلم خالي كتر العلم بحياته وسيرته أقادار بن دبي جاني في غنبري خواب خويني نوا زور كم ترخمين لجان خوين نوي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إساقر إك لم نزقوتي خوما ليما مفرسي سن كسمان سيكتي بي لسر جاني رسول الله خوين دوته صلى الله عليه وسلم زور دوا كوتوين شوك بيويس مان بيتي شون رسول الله بانغا وازي كرت اي اخلاقي شون بول بانغا واز دا اي روشتي شون بول قال دوشمنا كاني دا اي لقال كسوكاري قال لي دورو بري اي شون هنقاوينا اي مرحلي بانغا وازي شون بو هموي لغيو فير دبي مدرسة يعني رسول الله او ايما لي باقا هذا لي محمد الرسول الله طواو هموي جياني سر كرديكي خوش دبي ناو مكتبه كيسي شوار كتبي سر او سر كرديتي يا اخوين دويتي لما زيسك أباسي تشاكو ذكر يكاد شكا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإنساني مسلمان بخوير نوي جاني محمد قادشي ثابت أبي لسر دين داري خالي كوتا أي بيامكي بلاو كيوا سنة كاني بلاو كيوا بيامكي محمد صلى الله عليه وسلم لجاند لمال ومن دالد لك شكد لك ركد دا بي الرنق بداتوا والله عيب بلي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كشكت كركت هيش ونواريك محمدي بي ونبي صلى الله عليه وسلم بلاي محمد رسول الله هيش أخلاقي رسول الله لما كان ما نانبه بلاي محمد رسول الله أخلاقي محمد لزبان ما نانبه لشاو ما نانبه لبيستن ما لدست ما لهل سوكوت ما لقل دورو بردك وا أي بايما كي شون بلاوه كيتو خلق دل بخلق ألين شي بلاي خلقي نورن شوين محمد كون صلى الله عليه وسلم شون شويني كون كواش يعني محمد لهل سوكوت كوا أخلاقي رسول الله لكارو كردو لخيزان ما لك شكان ما لخو ما ده كاتيك آوى رنجي دايوا للرجي قيامته شانازية كي دلي أي محمد صلى الله عليه وسلم من شوين كوتور ربازة كي توبو أينا والله وكل حديثك آهات وذا فرمي سحقا سحقا لمن بدل بعدي غير بعدي رسول الله ذا فرمي لسر حوزي كوسر ذا فرمي دريان كان دريان كان لناوشن أوانا لدواي من دين إيمان جيشتوا لكو تايد دا وكارم الله سبحانه وتعالى لما نخوش بيت رحمان بيبكا عاقبة مخير مانكا براستقينا شوين كوتوي محمد بن صلى الله عليه وآله وسلم يا ربي خوالي مان خوش بي يا ربي خوالي مان خوش بي طاعت عبادت مان ورقلي شفاي نخوشي مسلمانان بدي يا رب هر مسلمانك دعاي دعاء خير إليك دين هر مسلمانك لما زيستك يا شيكي هي نخوشي يا رب شفاي بديت يا رب شفاي بدي لمالو من دالي لك سوكاري لني زيككاني يا رب شفاي بدي يا ربي رحمان بيبكي كال ساين لو كسانا بين هستاوانك مان بيونا ما بي يا رب يا رب لما نخوش بو بي يا رب لما نخوش بو بي يا رب عاقبة خير مان كي في كان مان عاقبة خير كي كوتا وشيئا لا إله إلا الله بي قنجا كان مان لسر إسلامة يدين داري بيليو يا رب العالمين يا ربي لما نخوش بي يا ربي هرج نمير ديك يشيك يان هي نارحتيك لمالي عنده هي آشتي خيت مالي أنا وا هرج نمير ديك فقير برزق حلال يا رب دولة من ديان كي بركة خيت مالي أنا وا يا ربي خرك شو كريك ما ون ولا مال وا هولي زواج يان هي بودعين باكي يا رب زواج يان بو آسان كي يا ربي داويني كروك شكان من پاريزي داويني خيزان من پاريزي داويني خو من پاريزي يا رب اخلاق برزيب من هليوا با اخلاق

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان و عزيزانم اچينا خزمتي منهجي مروفايتي اچينا خزمتي دياري آسمان اچينا خزمتي كلام رب العالمين أتشينا خزمتي أو قرآنيك دا بزيب وسدلي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم ولويشوا بوبا بيامي إنسانيت هتاوكو يرث الله الأرض ومن عليها هتاوكو خواهي قورا أم دنيا بيشتوا دار خوشو استكانم أم قرآنا كخواهي قورا ناردويتي بوأونها توا لدوتي برگيكا كوبك ريتاو لرفيكا دابن ريو إنسانا كان هركاتي طاقت يانبو كردوتاني دوري بكناو هركاتيك مردوك ما اللي مرت بسريا بيخوينينو دواتريش لواتاو لماناكي بأقابين خوزقايا بقدر ويكا شوان أنوستينو سيدي مبارك معنا كربزاني چي من بو هاتو چ پيامك من پيگيشتوا لخلق ول دورو بروا بقدر اوا شو ذكر كان معنا خينو سوره كان قران معنا خينو پيامكاني خوي گور من بسر خو معنا خيني نوا نبادا وا اخر شو بيو جاري كي ترستانوي لدوانه به خوزگايا بياني كاستاين پيژوي كدس بين مبارك كان ممزانين لسوشال ميديا كان مانا و چي ما بوهاتو و حوالي تازه چي و هنوكيي چي و چشتي كي تازه پخش كراوا خوزگايا بسا قرآن كيا خو مالي اكوتو بسا قرآن كمانا خبر مانا بوا ام قرآن خوشو استكانم كلامي پروردگارا لكاتيكا كدابزي و لشويكي گوريا كخواي گورا فرمي إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين لو شوايك همو آسمان همو زوي لصاليادي أو شوايا لشويك ليلة القدر حرصن آهنگ جيرن بو أويك قوليو عظمتي أم بياما من بو درب كويت كخواي قولوكو دياري ناردي بو مروفاتي اگر أم بياما نبوايا إنسان كان چون لا شكايا نخوش كوت پیویستیان با دکتورو، پیویستیان با چاره سرخانه ابو، پیویستیان با درمانو، پیویستیان با نشترگری ابو. اگر ام قرآن نبوایا روحکان من آوا پکی کوتو، لشوینه که بو خو من لاربوین او لرگلا من داو، رگی روشین من قد بدین آکرت. ام قرآن بوایا هاتو خوشویستکانم تطبیق کری لسر ازی واقعا. ام قرآن بوایا هاتو گوران کاری درست که. ام قرآن بویا هاتوا بو سر دلکان کدلکان او بخونوا بیب منهج حیات ام قرآن هاتوا فسفوری رگکان به ام قرآن هاتوا جی پی ایس و ناویگیشن به ام قرآن هاتوا خریتی رگ به ام قرآن هاتوا مروفایتی درکا لتاریکا یکانوا بو ناو روشنایی ام قرآن هاتوا بو اویکا انسان دستی پیو و گرت جم سرکی تری لای پروردگار و بیو حتا و کو بهشت نی وسته نتو ام قرآن بشوی کی بسیط سهل آسان هاتوا بو اوی که ایمی کم علم تی بگین بو علم کمی خومانوا لکلامی ذاتی کی گورا که دروسکری ارزو آسمانا کانا زانی چی فرمید و بلین سمعنا و عطعنا بو هموشتکانی بلین بسر چاو نبادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در روز قیامت اشکات مان لیبکا بلید وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ای پروردگار قوم کم حجری ام قرآن ایان کرت لی دور کوت نوا نی آنخوی نوا جب جیان نکرت لی تی نگیشتن نبادا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اشکات مان لیبکات لبردمی خواهی گوری او قرآن کا شاید بے چه علو روشه ها چه ارزیگ امان گده تا خوی چه آسمانه کلمانه لوشه دکاته که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم مدعی بیه بسر مانه و
قرآنی شاید بله خوشویست کنم. ام قرآن با سر کمال حوالی حلب جرده هات که قدری قرآن که آن زانی ام قرآن بوجه بجه کردن هاتوا بو هاتوا نقطه بنقطه حرف بحرفی آیت بآیتی و که خویجه بجه بکره بو یکاته گمه تدابزی لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله وتياني في خمبري إخوة هاتن بهلا دعوان إس أمر دابزي والصحابة استكابي جيب جيناكري وتياني يا رسول الله سبحان الله آوا وكويا من أخير هاتن تياني في خمبري إخوة آوا و کوی کشته کی زور جور قوم آبی؟ بیتی آنی پیغمبری خوا. امر من پیکر کلیفنا من الاعمال ما نطیق. امر من پیکر بوکر دوانی که اتوانی بیکین و کنیشو و کروجو و کجیهاد و کچاک کردن. و قد انزلت عليك هذه الآية. ام آیتو بسرا داب زیوا. ولا نطیقها. ای پیغمبری خوا بخوا اما به مناکری نه اتوانین. خواهیم بفرمی اگر خرابیک خطوره بسر دلتان آبی محاسبتانی لسر آکم یش عنبو بکر دوا تنها گمانه که تنها بیکنواهی که لتوان خواهیم گویا محاسبتان کات تیان بخواهی پی خمری خواهیم امنت وانی آواش کوتوب نسرت شو کانیان نبادا خوان خواست او کم عارضی لبه پی خمری خواص الله علی و سلم فرمی آیتانه و کو پیشین کانی خواتم بلند جمآن گرت تو سر پیشی مان کرد. الله لعدهای صحابه. الله لجوری پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. آیت و دعابزی وا. آیتانه بلند جمآن گرت تو سر پیشی مان کرد. بل قولو و تیانی پیغمبری خوا دی بلند چی؟ قولو سمعنا جمآن گرت و اطاعنا غفرانک ربنا و ایلیک المصیر. خواهی جان جمان گرد تو جمان لی بو جور آلیش من کرد خواهی جان دوائی لی برد نکینو لی من خوش بو سرانجامی کارکانی شر بو توی جاله اما بو بسر ویردی زمانیان صحابه ارویش برگیا اما ایخوین که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فیری کرده بون که دستیمی آیت کان بن حتا دوائی خواهی گور آیتی با دابزان ارککی لسر سوک کردن فرمی لا یکلیف الله نفسا الا وسعها الله خواهی گوره هیچ کسیک بکاری ناگری که لده صلاتی آنه بی که خطوری دل بید حتی نیکا بپیشه انجا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او ججنا صحابکان دلیان بو خوش بو که خواهی گوره آیتکی پیشوی لسر سو کردن و ایستاکن اگر کاری کردوی نیکن بپیشه لسر یان ناگری بویا ام قرآن هستیانه کن منهجی حیاتا ام قرآن بویا هاتوا كوكو آتك خوي سيريكا أمهم مكتبا أمهم مجلداتا بياوي لدكتوري كي مسلماني برسي وتي كوالا كتبك إيوا ياباسي نيوترشنو تغذية وخوراكي تيايا وتي خواي قولي لقرآن إيما بسي كلمة أمي برانو توا فالمي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا بخونوا بخونوا زيادة رويمكا أمهمو لبي طبا حتشي نيوترشنا هرچی تغذیه بشریت لدوری اعم سی کلمه قرآن سورته و یا بنی آدم خودو زینتکم عند کل مسجد و کلو و شربو و لا تسریفو بله تواهو اما گوری قرآن که کار همی متن همی با کلماتی بسیط کلماتی کرت او مانا گوری پی بخشتو پی بخشکاتو که همو مستمع لی بهرمن بن ولی تیبگن بوي اما ديني فطريا ديني توحيدا ديني تيجيشنا ديني روروشن كرويا ديني يكسانية لبيني بندكانا ديني ليبرديو رخنبونا ويا ديني وسطيتا ديني مكاريمي اخلاقو روشتي برزا ديني كالقل اقلا اقنجي ديني كالشاملة بو همو بيامكان بو همو جمجكاني جيان دینی که انسان لمن علی و پیوستی پیتی حتی او کو اوروجی خانه گوروا دینی که بو همو زمان و مکان گنجاوا دینی که یکسانی و حکمت و دانایی تیایا دینی که هشتکی بجنه هشتوا بو دینی کی واقعیه
دينيكي آسانا دينيكي يسرا دينيكي تدرجا هيچ كاتي زورو فشال إنسانا كان ناكا بويا إنسان بقاتا هر بليك بقاتا هر دا صلاتك هستكا أغر أمن هجي بيانبي أم بيامي بيانبي إلا كليني لميشكيا لدليا لناو ناخيا هيا كبيوسي آبميا بيوسي آبم كليني روح غزائي روحيا أبم بريكاتوا وقنا زوري ليا قومت بلا ستيفن ديمتري جورجيو وراني بيجيكي بريطاني مشهورة على كاتي خوي كدسم كربو موسيقى دماويكي كما كوت مسلح نكان لتمني بالصالية هش دانا سي دي وتراكتم هبو هش دانا قراني مهبو ناوم چوار ريزي قراني بيجا بريطانيا قوركانوا لبالصالية لديكم كبوم لبالصالية ديكم قراني بيجا كاني بريطانيا بوم جاب بينا برشاوي خوت ام كرا كباوكي يوناني بودايكي سويدي بوا ابي اقل لي بقرانايا پاش ماوهی که تل بریتانیا چی لیب پاتایا و چون للودکی اخوی ببینی آیا توا بلا ملای هست مکر شتیگ لناخ ما عزیت میا هست مکر شتیگ پیویستم پیتی بخواه نبا گورانی نبا موسیقا نبا عارق پرنا بیتوا دستم کر با عارق دستم کر با تلیاک تیری نکردم چون مصر دینی بوزیو دراسم کرد هیچی تیان بو چون مصر شیعیت هیچی تیان بو الروج کام برایکم که ایش به دین بود کو خم، چوب و قدس، کجرای و وتی ستیفن، کتاب کم به نابی، بخوال و آنی تنها ضلی تو با ما آب خواته و، الله قرآنی کی ترجمه به نابم، الله که خیر موا، لبرگ با او برگی، لآخری که عوتم، اما دینی حقه، لبر وازی لقرآنی هم مشتکی نه نای خوینا کات ستیفن، کات ستیفن. او گورانی بیش از بریتانیا گوره ای که دعوکی همی خست خدمت اسلام او وازی لحموش دیگه نه و تنها سری که دست قرآن بله خوشویست کانم نگم قرآن ابو عبد الله لو انزلنا هذا القرآن على جبل سبحان الله امشا اخی که ساکن ایمال ناو اشکو تکیاین سامی کی هیا حیبتی کی هیا او نگوره و زخمه نتوانی سیدو تکی کیت خواهی گورا فرمی اگر ام قرآن من بسر شاخی گل شاخ کانا دا بران آیا دا بزان آیا لرأیته خاشعا لرأیته خاشعا لتکی شاخ کان سریخ سرزوی متصدعا شاخ کان قاجبو لشوینی خواهی تنها باوی که قرآن اگر بوسر ام شاخ دا بزی آیا بله سبحان الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال سمش أخابي شي بأيما بله بلكاتي خوي أم قرآن أم أمانة درابة أرس درابة آسمان درابة من سيم رقم بوم أرز وري نقرت آسمان وري نقرت شاخ وري نقرت بينا إيما إنساني شان كتش فان بينا إيما هلي قرين أم كلام قوريا أم دستور عظيمة ام كلامي رب العالمين كمن بيمايا زوري ما ولا ما انا كاني تبقين خوش ويستكانم قسم بفروردگار چون ايما دروس كراوي دسي فروردگارين بو همو اندامكو خانيكو شانيه بيسمان بدكتوري تخصص هيلو بواريا ان جاناتواني بي بهمو وردكاركاني او اندام بري خوايك ا امينردو تخواروا نک ابی تخصص له مبوار کانه او کتب درس کین ابی چون لبواری فیزیا او کیمیا او جغرافیا او فلکیات او جیولوژی او بحار او روکو اجل او دار او بردا تخصصی ورد درس کین ابی اوا تخصصی ورد ولا گانه وی قران درس کین هتا او کلیتی بگین وگرنا ناکری او نابه یکز به قران لمس او اوسلی تفسیر کا بجل له میتی گیشتوم بله اکری و تای کی رو کشو ظاهر من باته بلام او تنها ولا و ما يعقلها الا العالمون تنها انسانی عالم تیگا تنها انسانی زانا تیگا امر دکاریانه چونن بویا هیوادار ان شاء الله بتوانی لمستقبل کاری کی وابکین خدمت یک با قران بکین ک لاستی
قوري قرآن به لآستي هيبت جلالي أويا بك أبوي ناردوين وقرنا شاخ كانيش أقر هر حلقتن بوايا التواني قرآن لسر ودابني لسر لتك كوكو إيما بلي رزمان هي بو قرآن قرآن شتيكي قوري خين سسر من بلام نيكرت بو وأشفقنا منها شكزاني لآستي ومسؤولية تانية بلام إيما تشوي نتجير باري أبي أو بارش حلقرين بلي برزكانم بويا أبيت دلكان من وهو شاخي كيلي بي لكاتي كانوري خوي بشانيا أبي أود الله يكباتش بي بشيوي طور إنجاتي بقين كأم قرآن لايكسيكي قورو عظيم وهاتوا إنجاتي بقين لم خلوتيا كشوين دروا بم قرآن أو نبهر من ببين أو متيجي يشتبين بلين بخالقت قسم زاهد همو عمرد عبوريك مقام منزل آخر لكن جمعي قبوريك ظلم بردة ظلم بردة أجر شاخة بچاوي سوكي منواري بخوراي نسو تاوى أمش شيوي طوريك الله علي ظلم أجر آواسيليكي ظلم رقا لآسي أو قرآن يا قرآن كهل ناقري دلي من أو شيوي طوري بوي وار رجبوا أو النوري خواي قورا نوري قرآن كي بينيوا خور رشي كورقي كي هي أو ني خراب بي هي أو ني بتاوان رجبو بي دلم بردة أجر شاخة بچاوي سوكي منواري بخوراي نسو تاوا أميش شيوي طوري كشيوي طور أو شو نبو كخواي قورا خوي بيشاني شيوا كدا موسى لهوش خويشو شو وكشبو بكلو نما بله شعائي رود لقردن دا ديار دل أسوتيني بنازم بو تجلايا تخرشيدو بلوريكا لخلوت هات هدر صوفي قلو بردي بسر مادا مكن منعي لبر خلوة أويش تازه خلوريكا الإنسان كاتشيتنا وخلووا او نشت فيرا بيه او نحاليه بيه او نلا قران ورد بيته وا او نقولا ابيه او نوكو شاخي ليدي كي تدرى وخوي لي ابي بشتيكو همو خلقي بيكمو بيبشوكا لبرو اجر خلق لبربشوكي خوان امبر باران يانكا على لي مجرن ام يشتازا خروريكا لخلوت هات در صوفي قلو بردي بسر مادا مكن منعي لبر خلوه ابيش تازا خروريكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

واعدوا جمادا كنجو لهم لسار باكر واعدوا جمادا بون ماني تاغوتاني شو روجيش خباتاكن شو

يرموني ازوتير بودج منان يا عينم نوتي يرموني ازوتير بودج منان يا عينم تارز قركم كويلي خاكم ازاديان كم لولاتم ازاديان كم لولاتم.

سيجين مر قرانا دستور وبوغ زيانا يا سيجين مر قرانا دستور وبوغ زيانا اويش نويش نكيا كم جو قمروي زنزانا كم جو قمروي

شرط دوات وجي اخوانم علي خداي بين اخشانم شرط دوات وجي اخوانم علي خداي بين اخشانم تا كردوز داني جازت بي حكمي خداش بسات بينم حكمي

0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: خوال قرآن افرمیه اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير هيندمت من بيت ندعك وها انزار بوت نار ابن عباس كآموزاي في غمر صلى الله عليه وسلم وترجمان قرآن وحبر أمت أفرمي أي أولم نعمركم 60 سنة تمن بيت ندع شصال في غمر خوشوي صلى الله عليه وسلم أفرمي أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى 60 من عمره خواي قورا عزر بو عبدك نايل يتولى بياو لجن تمني قيشت الشص صال برو خواي فرورقار هنغاو ننيت أقاد لخوت بي أولم نعمركم 60 سنة آية لخوت نفرسي وخواي فرورقار تمني شص صال دابيت بزيف يتاهاتو بوي لقنزيا بسر كشي نمري استاكا چن كستان هي عليه صفاز بو خوا سفاز بو خوا لگنجیتیا نمردم لسر فلانه بیرو باور لسر فلانه ریگه خراب لسر دزیو پیاو کشتن نمردم خواه سفاز بو تو خواه گوره و عبده خوش بیستوه تمنی دریش کردو بو توبه پی عطا بکا عزیزکم سیری سر سفیه خود بکا سیری تمنه گوره که خود بکا سیری شکره و زخته که خود بکا بس دهیه کد بخوت عبیتو بکا بخاطری خواه قیامت چاوریت اکا کسی که وها تمنی گوریه ابی زور بزهی بخوای ابیتو چکم لخوای پروردگار و نزیکا بویا خوای پروردگار عذر بو عبدیک نایلیتو تمنی بگیتا 60 سال بزهی بخوای و قیامتی خویانیتو ایتر عذرت نما و ای پیایی بتمن و رشبی ای او کسی که وها توزی که تر باسی شی اکم بتفصیلی که وها خوای گورم مویستی خصوط دا متاود رش لدوائی رش رشی اکی آگات لونیه بوچی همو من لپیری را اکیم هو کاری رش کردنی شی حزد بمردنیه همو سبوخ کردنیه که تو اکی نیتت اوی پیری اکت بشاری توا باو شعر برشیه و باو سر رشیه و باو ریش رش کردت روش بروش دیری خوتی ابی توا که جناب تمند برو بان روش توا بوی عزیزکم آگات لو بیا که خوای پروردگار بزیب تو آهات و تمنی کی پر خیری داو پی تو تمن تیدریش کردو بویا ان الشیخوخة نذیر الموت والرحیل عن الدنیا کاتی که انسان تمنی بروبان اروا گنجیتی تی اپرینی او مرحلی او انذاری او یک جنابت لمردن نزدیک بویت تو و دنیایش برو جهشتن اروات ایتر عزیت خوات مده بتعبت اواني كتمنيان لتشل او لتشل نزيق بونا توا دو مرحلة جيان تيبرانو بيست بو تشل بيستت ما واقر خوافيتي قابل ببينيه تنهار ريشت فيكان جنين بتعبت اواني كإساكي لتمني خمانا قيشتونا تشل تشل يان تيبرانو وريابة خوت نخلتيني وريابة مال خوت كاول نكي بو قيامة عزيزكم بويا بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرميه لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة موست فيكان تانهو مكيشن او النور لدى متشاو تابو الرجي قيامة ما من عبد يشيب شيبة في الإسلام شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة هيتش مو يكيس في لو دمو تعويتو درناتي لسر توحيد لا إله إلا الله ونيجلو روجو قلتن إلا أبيت بلا دكتور يبوتنا روجي قيامته ولسر فردي سيرات لا تنتف الشيء هل يمكيشا موسيبو هل مقرى بس تبو غيليا دا جار باس في بيه نلين ما مصطفى فرموده هيا في غمر عليه الصلاة والسلام بأبو قحافة فرمو غيروا هذا واجتنبوا السواد دمو تاي بقورن بلام خطان للرجب دور بقرن بروستيري علماء أمد بكا اواني عبر القرون هاتو نخنشان لدمو تاي عنا داوة يكي وكو عالمان خيزانك اي اجيرتو دايكي عبد الرحمن ابن شيخ صالح ابن عثيمين افرمي قسم بخوا هتاوكو مرد مجالي نبو خنش لدمو تاي بدا جنابت جاجار فيويسا اگر حز اكي سنة تطبيق بكيتو الرشاكت بقوري لباتي او سبو غبوني غام قرشي كواعي كاتقير زيادي لي ادي جاجار خنيكي لي دبار رشاكت سور بيه اگر تو دواي سنة كوتويتا بطي 1000 دينار عراقي 15 سال جره بخوت فرق اكي بو اوي زيادر مردند لبير بچه بو يا عزيز كانم توزي اقات لخود بي او ريشس فيها مو كرتي هلي مكيشا همو روجي سبوغي مكا با جاجار سروچاوي خود ببيني بلي اي هاوار مردن ليت نزيك بو مالت كاول بو فرياي خود كوا بو يا كاتيا كتو وك گنج يك دمو چاو شوار بكت رشا او كاتا كس حسب وناكا كلام مردن نزيك بو تو عزيزكم بو يا ابراهيم عليه الصلاة والسلام سرو ريشي ليس فيبو فرمو يا ربي ما هذا وتي خوايا ما تفيه لمن ادرس بو فرموي هذا وقار وتي اي ابراهيم او الريز وحرمته بوتو او بياوتيه ريشي ترموت بياوتيتي تو اصل مينيه فرموي اللهم زدني خوايا زيادك او موصفان بو او زيات الريز وقدر مهبي بو او زيات البخو ما بتشموا انجا فرمودكي دايك عائشه رزاي خوايا لي بكاتيه ك بيغمر صلى الله عليه وسلم باس يواك أفرمي من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه هركسي حزب لقاء خوابك خواي فرورقار حزب لقائك وهركسي حزب لقاء خوانك خواي فرورقار حزب لقائناك دايك عايشة فرمي أي فيغمبر صلى الله عليه وسلم شون إيما حزمان بلقاء خوانية لبرويها مو مان لمردن أترسين وحزمان بمردنية فرمي نخير عائشة خان أويك وها تو أي ليوانية عبدك كتاك كارا كريشي لإسلام سفي كردوة كهلقري توحيد لا إله إلا الله بو الرجانة أو كسكاتيك وها فشطاه الأكال دنيا والروعك على قبر قيامة كأبيني ملائكة كفني بهشتو بوني خوشيان بوي هاوردوة أو كاتلو سركساتيك كسكاري بوي أجيرن أو بدن بخندوة دنيا جي إيلي وأزاني أو لا إلم لا خوشتره بلام كسيكيش كوها فشطا لما لكي خويو لحرام رباكيو لموش حرامكيو لما لخرابكي هالأكا سير أكا أولاتري زور زور خرابترا بويا لويا حزب وناكا بقريتو بولاي خواه خواهي فروردقاريش بسر شوري عيباتو بويا عزيزة كانم كابرايك سوبو داواي جن وك أماني خوما نبو سرو ريشان رشكنو بقنجي دركون شوبو داواي جن بوكا خانيش سيري كرت عقلي نيب ريشوي فيبكا هرچنی هاوردی و بردی طبعا ملا دواوین و سیرا اگرنو هرچنی هاوردی و بردی کشانو پیوانه کرد عقلی هاو سرگیری اکی نبریوتی بخوا که اکتو ریشت سپی بو پیتو نماو بتوانی جن بخواون کی کابرش پیاوی عاقب و لبرخوی اوتی عیرتنی بشتی بی وهو وقار فلیتها عیرتنی بما هو عار وتی آی دست کیاوم بریشی سپی منی تاون بار کرد کپیاوتی و رمزی شکوی منه که خواهی گوره ریشی منی سفی کردوه با پیاو میزانیوه چومه تا نو سالوه لگنج عاقل ترم لجارانم وشیار ترم لجارانم نیوش و طاعتم باشتره حج و عمرم کردوه بلام او با ریش سفی کم من تاون بار اکا براستی خفت بار بو من ککاتی ریش سفی کم ریزو پیاوتیه فلیتها عیرتنی بما هو عارو خوزگا بو منی تاون بار بکرده بیو تای زور پیری ریشکت سبوخ کردوه تا فیلم لیب کی خوزگا بو تاون بار می بکرده بیو تای تمن یکی زورت هیا نویشکانت مضبوط نیشود پی ناکم بو من تاون بار اکا که خوار ریزیلیم گرتوه اوش خلچی امسر زویه که ایست ایو ایبینن

ثوبان يشيك للصحابة كان بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام ثوبان نموني يشي خوشوستي بيشاني إمددا كخوزقه الدعاء كاراني خوشوستي بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام وكو ثوبان بيغمبري إخوة خوش بيستاء ثوبان صحابي بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام وخزمتكاري رسول الله صلى الله عليه وسلم زور بيغمبري إخوة خوش رويست نمونكا بزار در نابر دريك أو خوشوستي تون بوا كتون أو بياوا خوشوستي رسول الله صلى الله عليه وسلم لناو هناو لناو هستو جياني داهبوا اگر پیغمبری خوای دبینی صلی الله علیه وسلم د گشای او وکو چون ګولک تشکی خور لیبدا او د گشای هر پیغمبری خوای علیه الصلاۃ والسلام لبرچاوی وندبو ثوبان زویت یک دسو د متساوی گرج دبو رنگی زرد هل د قرابه تا قدبو روجک پیغمبری خوای علیه الصلاۃ والسلام ثوبانی بینی ثوبان رنگی زرد هل قرابو بیتاقت کزول چاوکانی کوتبون فرمیها ثوبان ابي ک مرض ثوبان سيئة نخوشي فرمي لا والله يا رسول الله ليس بمرض ولا بشيء فرمي والله إننا خوش منهي اسم أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ولكنني إن فارقتك استوحشت وحشة شديدة بلا ما أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هر كلا تدور دكو موا

0: باب المعصوم من عصمه الله والإيمان وأفضل الكلام، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما استخلف خليفة إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله.
1: بشي بيتاوان أو كسيك خوابي فارزي بروابون برايسترين وشا. أبي سعيد خدري رضي الله عنه لبيغمبره صلى الله عليه وسلم كذا فرمي: هر كسيك ببي بخليفة وزينشيني خلچي أوادو تاقمي بو فيدادبن، تاقمي تيان فرمان بتاكي بيدكنو هاني ددن بو أوا، وتاقمكي تريان فرماني خرابو هانداني بوددن، وببيتاوان أو كسيك خواي قوربي فارزي لستم. عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وقال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس.
0: عبد الرحمن كرس مرد فرميت بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أي عبد الرحمن كرس مرد داواي فرمان روايو أميراتي مكة، شنك أقل لسر داوا كردني خود بر برسيو سركاري ورقري لید دبی به بعد بسرت و اگر ببی او خود هولی باب دی بکری به فرمان روا او خدا زال دکات بسریان داو اگر سویند خوار لسرشته لپاش اند زانی زیگلو باشتره او کفارتی سویند کب داو او شتب که به باشتری د زانی و خوای گور د فرمی: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. واتنكن بيمان سوين دكانتان بكنهوي فيلان جيرانو فيلو طلك لنيوان تاندا تابيها النخل سكين دواي اوك قايم واستابو تالاوي ناخوش نتشيشن كاتيك بهوي او كارتان وبربز دخن بردم ريباز اخوا اگر وابكن او كات سزايش قولتان بوهيا. واخواي قول دفرمي: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. واتنكن سوين خوادن بخوابكن كسب لبران برتساككاري وآين داري وريخستني خلشي دا واتكفارتي سوين دكان تام بدن لتساك وتساككاري دريغي مكن چونك خوا زور بسروزانايا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: برايسترين وتا سوارن كسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: محمد.
1: بسلام عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ويدهاتو دينسار بيشكش كدني ختم روجانا كبدنجي الشيخ ماهر المعقلي بيشكشتان دكرت بو أمرو دينا سر جزئي سيهم خواي ميربان بكاتا روناچي بودلكان من فرمون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

أفياء روح. الحمد لله، مرحبا بكم مع أفياء الروح. الله جل وعلا يخبر نبيه أن من أسرار عظمة شخصيته أن الله جبله على حسن الخلق وصنعه على عينه. بعد غزوة أحد انتظر بعض الصحابة اللوم، فقد أخطأوا وانكسروا بعد أن كانوا قد انتصروا، فقال الله جل وعلا مخاطبا لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إي والله، إن أي مرب، أي معلم، أي أب، أي أخت، أي قائد، أي شخص يريد أن يؤثر في الناس، اعلم أن الرفق أعظم طرق التأثير. حبيبنا يقول له ربه: أنك يا محمد لو كنت فظ غليظ، أي جافي، فيك حدة، لم فض أصحابك من حولك. إذا كان هذا الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، إذا ماذا تقول أنت أيها الأب الذي لسانك به الألفاظ الفاحشة، لعن، شتم، سب، ويدك وقدمك ركل ولكم ودع، وبعض الأمهات تلعن وتدعو، وبعض المعلمين فيه حدة في وجهه لا يقبل ولا يلين. هذا إذا انفض الناس وأنت على حق، فاللوم عليك ليس عليهم. النفوس جبلت على حب الرفيق، الله رفيق يحب الرفق. والحبيب يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. لذلك ابتعدوا عن الفضاضة هذه والغلظة. لا يكفي أن تكون من أهل الحق لكي تطاع، ولا أن يكون كلامك حق لكي تصدق، لابد أن تكون وسيلة عرض الخير هذا فيه رحمة. لنت لهم، لين. الله يحب من عباده هذه النفوس التي تؤلف وتألف. لذلك دعوة إلى ذاك الذي يقول: ما قلت إلا

حقا لكنك فظا غليظا فانفض الناس من حولك. فدعوة إلى ترميم ما بقي من قلوب صدعناها بحدتنا وبفظاظتنا، فلينوا وقولوا الحق حتى تحبوا وينقاد من حولكم لكم. أستودعكم الله.

حياتك أيها الإنسان في هذه الدنيا فرصة واحدة غير قابلة للتعويض وغير قابلة للمغامرة. أعطاك الله الحياة في هذه الدنيا وأخبرك بأن مقامك في هذه الدنيا في اختبار وامتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأقام الحجة وأنذر وأعذر. فنحن نعيش أيها الإخوة في هذه الدنيا في اختبار وامتحان، وقد وكل بكل واحد منا وكل به ملكان عن يمينه وعن شماله يكتبان كل أقواله وأعماله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم بعد ذلك بعدما يأتي الأجل تنتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، ومن دار العمل إلى دار الجزاء والحساب، وتحاسب على جميع أعمالك في الدنيا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مصيرك أيها الإنسان بعد مماتك إما في الجنة أو النار، وما بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار، إما السعادة الأبدية وإما الشقاوة، ويحدد هذا المصير أعمالك في هذه الدنيا. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نغتنم ما تبقى من أعمارنا في هذه الدنيا فيما يحقق لنا السعادة الأبدية بعد مماتنا. حياتك أيها الإنسان في هذه الدنيا هي فرصة واحدة لا تغامر فيها. أمور الدنيا يمكن تغامر فيها وتخسر وتفشل وتعوض، يعني مثلا لو فشلت في صفقة تجارية يمكن تعوض، لو في اختبار مثلا مدرسة أو جامعة وأخفقت ممكن تعوض. أمور الدنيا قابلة للتعويض، لكن حياتك لا تغامر فيها، لا تجعلها مجالا للمغامرة، هي فرصة واحدة. إن نجحت في هذا الاختبار العظيم الذي نخوضه الآن ونحن أحياء، إن نجحت في هذا الاختبار سعدت السعادة الأبدية في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، فيها من النعيم فوق ما يتخيله العقل البشري. أو تكون الدار الأخرى النار التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي توقدون، يعني في الدنيا، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إنها واحدة لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 مرة. فنحن الآن أيها الإخوة في دار يتمناها الأموات، لا زال باب العمل مفتوحا، لا زال باب التوبة مفتوحا، لا زال بالإمكان التدارك. فينبغي أن نتدارك ما تبقى من أعمارنا فيما ينفعنا بعد مماتنا.

الصبر الجميل ليس سكوتا مرا ولا انكسارا صامتا وليس عضا على الجراح ولا ابتلاعا للدموع. الصبر الجميل هو ثبات الواثق ورضا المحب، هو أن تنتظر وأنت تعلم أن ما عند الله قادم وأن الله قادر وأن الله إذا أعطى يدهشك. يقول الله تعالى على لسان نبيه يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. حين جاء أولاده بقميص يوسف ملطخا بدم كذب وادعوا أن الذئب أكله، لم يصدقهم، ولكن بنفس الوقت لا يعلم أين ابنه، لكنه لم يجزع، لم يصرخ، فهذا قدر أتى عليه فتقبل وقال بإيماني الموقن: سأصبر ولا شكوى إلى الله، وسأستعين بالله على ألم الفقد وعلى كذبكم. فكان درسا لنا: الصبر الجميل لا ينهزم، والله لا يضيع أجر الصابرين. الصبر الجميل أن تشتكي ولكن إلى الله، الله موجود، فكيف تشتكي لغيره؟ بيده مقاليد الأمور، أفلا تسلمه أمرك؟ أقدار الله ستمر شئنا أما بينا. هذه هي الحياة، ليست ملكنا، نحن في ملكوت الله، نحن عباد الله، ليس لنا من الأمر شيء. المطلوب أن نعمل ما علينا، أن نسعى، أن نبذل جهدنا وفقط. عندما تنزل أقدار الله نحسن الأدب. الله لا يطلب منا أن نكبت مشاعرنا، لكن يطلب منا أن نصبر صبرا جميلا، صبرا لا يصاحبه شكوى ولا جزع ولا سخط ولا لعن، وهذا أساسا لمصلحتنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، يعني من اختار الصبر أعانه الله. ويقول أيضا: من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أقدار الله ستمر لا محالة، لكن أنت تختار وتقرر كيف ستمر عليك. هل تختار أن تشتم وتلعن وترزع؟ حين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لك: إذا أنت اخترت طريق السخط فسيكون الأمر عليك أصعب، أما إنك تصبر ترضى تحمد الله فستؤجر وسيعينك الله. وأنا لا أقول كلام نظري، أنا أقول كلام عملي. وجرب ولو أن الله لا يجرب، ولكن أقول لك اختار أن تتعامل مع قدر الله كما أراد هو. أن تسمع خبر سيء، أن تقع في مصيبة، فتقول فورا: الحمد لله، اللهم أعني، لا حول ولا قوة إلا بك، إنا لله وإنا إليه راجعون. راقب حالك بعدها، سترى شيئا عجيبا، والله ما هي إلا دقائق وسيتغير حالك. قد لا تحل المشكلة ولكن سترتاح لأنك تقبلت. دعونا نتفق أن السعادة ليست بتحصيل ما نحن نريده، السعادة براحة البال والتسليم. سبحان الله، يعطيني سعادة، أنا أقول لله: أنا سلمت أمري لملك السماوات والأرض، فاختر لي الخير. أنا همي الوحيد أنا أرضي ربي، أنا أراقب نفسي، أنا أتقرب من الله. الخوف من النتيجة هو ما يفسد الشعور، القلق مما قد يحدث هو ما يجعلك تنهار قبل أن يحدث، بينما في الحقيقة ما كتب لك سيكون. يقول الشافعي: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطيب نفسا إذا حكم القضاء، لا تحمل هم الغد، ألم يكفيك الله بالأمس فهو سيكفيك غدا. احمل هم رضا الله، لا تخاف كما قلنا من قبل إلا من ذنبك. خذ مثال: عين نامت وقلبها مطمئن في قضية قد تكون أو لا تكون، لكنها نامت لأنها سلمت، لأنها ذكرت الله، صلى صاحبها ركعتين، دعا الله ونام وسلم الأمر لله. وعين أخرى لم تنام لأنه لم يتعلم كيف يسلم. الصبر ليس سلبية، للأسف الصبر عند كثيرين يعني سكوت أو خنوع. لا، الصبر في الإسلام هو صبر إيجابي، أن تسعى، أن تخطط، أن تفكر، أن تفعل كل ما عليك ثم تسلم الأمر لله ولتأتي الأقدار كما تأتي. هو صبر فيه ابتسامة، فيه تفاؤل، فيه شكر، فيه حسن ظن بالله، ليس فيه لعن أو سخط أو كآبة أو تمثيل دور الضحية، أو أن نقول الدنيا ظلمتني أو فلان ظلمني، وفي النهاية أنت مثاب. يقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولا تنسى أن الله قال: وبشر الصابرين. فأنت مبشر لا مهمل، لك أجر ورفع درجات وتبديل حال وتكريم في الدنيا والآخرة، فقط اصبر الصبر الجميل الذي طلبه الله منك حتى تمر الأقدار بلطف عليه. الخلاصة: الصبر ليس ضعف، الصبر قوة، الصبر ليس استسلام، الصبر تسليم.

القناعة هي نتيجة لإدراكين. فالإنسان حينما يدرك حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة نتيجة هذين الإدراكين العميقين تنشأ القناعة. هذان الإدراكان الكبيران ينطلقان من أن الإنسان في الأصل خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، خلق لجنة نعيمها دائم وظلها ظليل وإلى أبد الآبدين، وقد جاء الله بالإنسان إلى الدنيا كي يدفع ثمنها طاعة واستقامة وإقبالا وعملا صالحا وصبرا. فالدنيا مدرسة الآخرة، والدنيا تمهيد للآخرة، والدنيا سميت دنيا لأن متعها محدودة. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ أي إنسان على وجه الأرض كائناً من كان، هل تنتظرون إلا فقراً منصياً أو غناً مطغياً أو هرباً مفنداً أو موتاً مجهزاً أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ فالدنيا تنتهي بالموت، والموت قطع، يعني الموت ينهي قوة القوي، ينهي ضعف الضعيف، ينهي وسامة الوسيم، ينهي دمامة الدمي، ينهي علم العالم، ينهي جهل الجاهل، ينهي كل شيء. فمدام هناك نهاية حادة وحاسمة لأي شيء إذا لا وزن لها عند الله. ولو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فلذلك الإنسان إذا أدرك حقيقة الدنيا أصبحت الدنيا له جنة للمؤمن. لماذا؟ لأنها مناسبة وحيدة فريدة لا تتكرر ليصل من خلالها إلى جنة الله. جاء الله بنا إلى الدنيا كي نتعرف إليه من خلال آياته الكونية والتكوينية والقرآنية، وجاء بنا إلى الدنيا كي نخضع لمنهجه طاعة واستقامة وعملا صالحا وإقبالا واتصالا، وجاء بنا إلى الدنيا لتكون مزرعة الآخرة. فالدنيا لمن يعرفها سبب دخول الجنة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. جئنا إلى الأرض وعرفنا الله في الأرض وأودعت فينا الشهوات وارتقينا بهذه الشهوات إلى رب الأرض والسماوات، وطبقنا منهج الله في نفوسنا وفي بيوتنا وفي أعمالنا ودعونا إلى الله. كل هذه الأعمال الصالحة الكبيرة التي يتألق بها المؤمنية في الدنيا. إذن الدنيا جنة الله في الحياة الأولى، أي حياة أولى وفي حياة آخرة. فالدنيا للمؤمن جنة لأنه من خلالها عرف الله، ومن خلالها أتيح له العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله، ومن خلال الدنيا كون اتصالاً متيناً مع الله عز وجل. فالدنيا للمؤمن جنة، نعم، وهي لغير المؤمن جحيم. بارك الله بكم لإرادة هذا الحديث. وأظن في رواية أخرى: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. لا تعني الكفاف أنه فقير، كما أنها لا تعني أنه مترف، يعني حاجاتك لها ما يغطيها في دخلك. هي حالة، هي دعاء النبي الكريم لمن يحبه. فالإنسان حينما يعرف رسالته في الحياة المال أصبح وسيلة، أما عند من لا يعرف الله أصبح غاية، وإذا أصبح غاية كان الإنسان في خدمته. لذلك ورد أن الدنيا تخدم المؤمن أو يخدمها. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه، يعني يعمل ويقبض المال ويرقى في سلم الدرجات ويأتي الموت لينهي كل شيء في ثانية واحدة. وكأن خط المؤمن البياني صاعد، صعود مستمر. وأنا أريد أن أضيف الحقيقة هي،
وما الموت بالنسبة للمؤمن إلا نقطة على هذا الخط الصاعد، يعني ويبقى الخط صاعدا بعد الموت. أما غير المؤمن قد يكون الخط الصاعد صعود حاد، لكن في لمحة واحدة سقوط عنيف، يخسر كل شيء. يعني الحقيقة الدقيقة والواقعية، ماله الإنسان، مكانته، بيته، أهله، أولاده، منجزاته الدنيوية، هذا كله مرتبط بنبض القلب، فإذا توقف القلب انتهى كل شيء. أموال الطائلة لا يملكها، فأيعقل أن يكون الموت نهاية الدنيا ونحن نتعلق بها ونضع عليها الآمال كلها؟ خطأ كبير. الله الذي لا إله إلا هو، ليس هناك كلام أبلغ من هذا الكلام. يعني أنت حينما تكون معافا في جسدك، كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ شيء عجيب يقول: الحمد لله الذي أمد لي في عمري، يعني سمح لي أن أعيش يوما جديدا، وعافاني في بدني. نهض من الفراش، سار إلى الحمام، توضأ وصلى وأذن لي بذكره. يعني أي مؤمن حينما يستيقظ كأن الله سمح له أن يعيش يوما جديدا. ولما تحرك من سريره إلى الوضوء تحرك، إذن عافاه في بدنه، ولأنه صلى الفجر في وقته أذن لي بذكره. والله يبدو لما الإنسان يفهم حقيقة الدنيا وأنها زائلة وأنها ماضية، وأن هذه الدنيا دار من لا دار له، ولها يسعى من لا عقل له، وفي بعض الروايات وهي جيفة طلابها كلابها. فهذه الدنيا بهذا الحجم الذي وصفه النبي الكريم، فإذا فرح بها الإنسان يكون هذا الفرح ساذجاً ويعبر عن جهله الكبير. الله عز وجل قال: فبذلك فليفرحوا. المؤمن يفرح بعمل صالح يؤهله إلى الجنة، يفرح بدعوة ناجحة إلى الله عز وجل، يفرح يعني خدمات يقدمها ابتغاء وجه الله لمن حوله، يفرح أن يكون قريبا من الله، أن يرزقه الله عملا صالحا. هذا هو الفرح. والآية

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله ذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله.
1: قال: ذكر الله.
0: وقال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات جاء تفسيرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء في رواية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك أذكار كثيرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته، فيها الأجور الكثيرة المضاعفة. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه فقال: بما تحرك شفتيك؟ قال: أذكر الله يا رسول الله. قال: ألا أخبرك بأفضل من ذلك بذكرك الليل والنهار؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. والحمد لله كذلك، فتقول: والحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. إذن هذا الذكر ميسر بإذن الله تعالى. تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملأ ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملأ ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملأ ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملأ كل شيء. ومثلها تقول الحمد لله، تكررها مثل هذا التكرار. ولا تنسى أن تتعلمهن وأن تعلمهن غيرك، فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي. فإن الأجور عظيمة ومضاعفة بإذن الله تعالى.
1: فإن الأجور عظيمة ومضاعفة بإذن الله تعالى.

كثيرون يفقدون الأمل ويتذمرون، يتعبون في هذه الحياة ويشعرون بالإحباط والعجز، ولكن الله يقولها صريحة واضحة: وهو معكم أينما كنتم. إذن أين المشكلة؟ المشكلة تكمن في القلوب. يقول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني تغلفت قلوبهم وتراكمت الذنوب حتى صارت لا تشعر بوجود الله. فالذنوب تحجب القلب، تطفئ النور وتبعدنا عن الله. إذن كلمة السر لأن نشعر بقرب الله أن نتقي الله وأن نوظف القلب ما استطعنا، هذا أولا. وكلما نظفت القلب كلما شعرت بوجوده أكثر. ثانيا، وبعد تنظيف القلب، وركزوا معي هنا، اجعل قلبك يتوجه إلى الله في كل نفس، في كل خطوة، في كل موقف، سواء كان خير أو شر، إيجابي أو سلبي. وسأقول لكم كلاما عمليا حول المقصود بتوجيه القلب. كم مرة في الصلاة وعلى مدى النهار نقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ لاحظوا كاف المخاطبة، إياك نعبد وإياك نستعين، وكأننا نخاطب الله مباشرة على مدار اليوم. ولو أننا قلناها بحقها والله لشعرنا بقرب الله. يقول الله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وحده المالك الحقيقي لكل شيء، القادر على كل شيء. قد تملك جسدك ولكن الله يملك ملكوت الروح، يعني مهما كنت تملك من الأرض فإن الله يملك أصل الأشياء. أساسا هو رب الناس وهو المسؤول عن الأرزاق، وبيده المصائر والمستقبل والسماوات والنوايا والدعوات. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. توجيه القلب يعني أن أعيش بهذه الآية: كل شيء له ملكوت وهو رب العالمين. الله يخبرنا ذلك ويقول أن كل شيء في قبضتي، لا يخرج عن سلطاني شيء، ولا ظالم يفلت مني، ولا مظلوم ينسى، ولا عمل ولا سعي يضيع، ولا دعاء يضيع. الأمور كلها مضبوطة والله قريب. وبالتالي في كل موقف يحدث معك وجه قلبك إليه وأحسن الظن بالله. سيدنا موسى عندما خرج ببني إسرائيل من مصر وبلغ بهم البحر، اقترب فرعون وجنوده من خلفهم، فخاف الناس وقالوا إنا لمدركون، لكن موسى بثقته العظيمة بربه لأنه وجه قلبه إلى الله قال بكل يقين وطمأنينة: كلا إن معي ربي سيهدين. مستحيلا يهلكنا الله، فهو معي وسيرشدني إلى طريق النجاة. وهكذا تم ما تم، وشق الله البحر لموسى ومن معه ونجاهم، وغرق فرعون وجنوده. بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، اختبأ في غار الثور مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعندما أصبح الأعداء بجوارهم كان أبو بكر يشعر بالخوف من أن يراهم العدو، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فجابه النبي صلى الله عليه وسلم بثقته قائلا: لا تحزن، إن الله معنا. هذا ما قصدته حرفيا بتوجيه القلب إلى الله. وأعيد الآية: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. في أي موقف تصرف بثقة أن الله معي في قلبي وسيرشدني، ونطبق تصرف سيدنا موسى والنبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا. أولا، يجب أن تكون حياتنا على أرضية أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما يشاء. هذه الوصفة العملية للشعور بوجود الله، وحالة الظن بالله مصدرها القلب. إذا شعرنا بوجود الله وعشنا به وهو معكم أينما كنتم، سنصبح في عالم آخر، سنعيش جنة الدنيا. ولأقول كلاما عمليا أكثر، إذا حصلت على نعمة كنت تتمناها قل في قلبك: سبحان من قسم لي ذلك، من رزقني ذلك، كيف لا، والله حسم جبل في القرآن قائلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذا خرجت من المنزل قل: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وستشعر وجوده في قلبك كحاملك وكموفق لك. إذا تم فصلك من العمل استشعر بقلبك وقل: ماذا بعد؟ ماذا سيخبئ لي الله من خير؟ أي مكان جديد سيسوق لي الرزق منه؟ هكذا عش، كيف لا، وهو الفعال لما يريد. يقول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وإذا مرضت تذكر قول الله: وإذا مرضت فهو يشفي. وإذا رأيت نعمة على أحد ادعو الله أن يبارك لهم فيها وقل له: يا رب بارك لهم فيها وارزقني مثلها. سبحان الله، من كان مع الله كان الله معه. الغد لا يعلمه إلا الله، فأفضل ما نعمله هو أن نكون مع الله، فهو معنا في كل أوقات وسيلهمنا الخير. إذا استشعرنا وجود الله معنا سنرتاح وسنصبح أقوى. وتذكروا دائما: كن مع الله ولا تبالي.

0: الأعمال الصالحة خير للعبد في دينه ودنياه وآخرته، وليست سببا في حسن الخاتمة فقط، بل سبب في صلاح العبد وإصلاحه والبركة له في نفسه وأهله وماله وولده. فلن تجد أبرك من طاعة الله ولا أعظم خيرا ونفعا للعبد من طاعة الله عز وجل. ولذلك تقود إلى حسن الخاتمة، نعم، لأن الله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا يزال العبد يحافظ على طاعة الله وذكر الله ويعمر وقته بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن والإحسان إلى المسلمين والصدقات حتى ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره ويعيش حميدا ويموت على أحسن ما تكون عليه الميتة، لأن الله سبحانه وتعالى يفي لأوليائه. فمن أخلص لله في قوله وعمله وظاهره وباطنه وتولى الله وتولى دين الله وشرع الله فلن ينتهي به الأمر إلا إلى خير في دينه ودنياه وآخرته. ولقد تكفل الله لهؤلاء السعداء الأولياء الأتقياء الذين حفظوا حدوده وحرصوا على ذكره وشكره والإنابة إليه أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلن تجد في هذه الحياة حياة أطيب من حياة طابت بطاعة الله عز وجل، ولن تطيب الحياة إلا بذلك، أن تجد العبد عمر قلبه بذكر الله فلا يفتر من التفكر في ملكوت الله عز وجل، فإن نظر إلى السماء تذكر من بناها ومن أغطش ليلها وأخرج ضحاها، وهذه النجوم كيف تلألأت وكيف بانت وكيف أشرقت، وهذه الشمس كيف طلعت وأشرقت، وهذا القمر المنير، وغير ذلك من الدلائل. ثم ينظر إلى الأرض فلا يفتر من النظر في عظمة الله في كل سائر متحرك وثابت، فيقول: سبحان من أجرى هذا الشيء وسبحان من أمسكه، فيصبح قلبه دائما في ذكر الله عز وجل، يتفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر في السماء وما بناها وكيف رفعت، ويتذكر في الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض وفي الإبل كيف خلقت، يتفكر في مخلوقات الله. فإذا أصبح قلبه دائما في هذا التفكر انطلق لسانه بذكر الله، فلا تسمعه إلا تاليا للقرآن أو مستغفرا من الذنب أو معظما للرب بذكره بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة العلم والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتجده يبحث عن الحسنة في كل شيء، يبحث عن الحسنة حتى إنه إذا لم يجد حسنة أحس أنه لم يعش. فإذا وصل إلى هذه المرتبة حفظ حدود الله وحفظ سمعه وبصره وجوارحه عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأخلص لله عز وجل في جميع ما يعتقده ويقوله ويعمله من طاعة الله ومحبة الله، فتحت أبواب الرحمة في وجهه. فلن يسلك سبيل خير إلا سهل له، ولن يطرق باب فضل إلا سهل له. فتجده عند الناس إذا وقعت الخصومة أصلح بين المتخاصمين، وإذا وقعت الشحناء وجدته باب خير يجمع الله به القلوب، وإذا وجد الجاهل علمه والتائه أرشده والحائر دله. هذا ولي الله الذي تكفل الله له بكل خير. فهذا العبد الصالح يحب الله ويحبه الله، وظهرت دلائل محبة الله له بالتوفيق. فمثل هذا لا يقاد إلى حسن الخاتمة فقط، بل يقاد إلى الحياة السعيدة. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لينصبن الخير عليه صبا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمثل هذا تفتح عليه البركات من السماء والأرض ما دام أنه يتقي الله سرا وجهارا ليلا ونهارا، لا يفكر في هذه الدنيا إلا في شيء واحد، وهو أن يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد بابا من أبواب الخير وجدته أسبق الناس إلى ذلك الباب، أولئك الذين أحبهم الله وحبب إليهم الخير وحببهم إلى عباده، ف فتجد دلائل المحبة ودلائل التوفيق ومنشور الولاية، الولاية من الله سبحانه وتعالى منشورة لمثل هؤلاء السعداء الذين أحبوا الله صدقا وحقا. فليس الإسلام بالتسمي ولا بالتمني، ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل. نعم، تقود الأعمال الصالحة إلى الحياة الزاكية الطيبة، تقود الأعمال الصالحة إلى روح وريحان وبشارة بالجنان ورب راض غير غضبان. نعم، تقود الأعمال الصالحة إلى سداد في القول والعمل وبلوغ للأمل، تقود الأعمال الصالحة لولي الله للمحبة التي ينادي الله عز وجل بها على جبريل فيشهده ويشهد ملائكته فيقول: يا جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه أهل السماء، أحبه الله لأن الله نظر في قلبه فلم يجد فيه الحسد ولا الشحناء ولا البغضاء ولا الكراهية للمسلمين. أحبه الله لأن الله لم يسمع منه سبا للناس ولا شتما لهم ولا غيبة ولا نميمة ولا وقيعة في أعراضه. أحبه الله لما سمع منه سبحانه قراءة كتابه وتلاوة آياته، وسمع منه التسبيح والتقديس والتهليل والتكبير. أحبه الله لما وجد منه ولما رآه سبحانه مسلما حق الإسلام، سلم المسلمون من يده ولسانه وعصم بتوفيق الله في جنانه وجوارحه وأركانه. أولئك السعداء، أولئك الفضلاء، أولئك الأخيار الأتقياء، صفوة الله من عباده، فإن الله اصطفاهم واجتباهم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا منهم. اللهم حببنا إلى الخير وحبب الخير إلينا. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة كل شيء يقربنا إلى حبك، واجعلنا من السعداء الأولياء الأتقياء، واحشرنا في زمرة الأنبياء ومرافقتهم في دار البقاء برحمتك يا بديع الأرض والسماء.
1: لأنك الله، لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل ولا شفق. لأنك الله أحلامي مبللة ببهجة الصبح يسقيها فتنبثق. لأنك الله قلبي كله أمل. لأنك الله روحي ملؤها الألق. لأنك الله أنوار الرضا أبد، النور درب وأيام ومفترق. لأنك الله دمعي بات نافذتي نحو السماوات أبكي ثم أنطلق. لأنك الله أبقى مورقا أبدا كم نبتة خانها في عمرها الورق. لأنك الله لا صحراء تسحقني أمضي وفوق ظلالي يمطر الودق. لأنك الله لا تهتز أوردتي. لأنك الله أشباح الرؤى مزق. لأنك الله لن أختار لي ملكا، أنت العظيم الذي في ملكه أثق. هذه أزاهير حقلي منذ أن عرفت جلال وصفك روى حسنها العبق. لما عرفتك صار الحب أشرعتي، أمشي وحيدا وعباد الهوى غرق.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة خيبة وردقات لبيتو بسران قيقراني رايدو دنجي إسلام سباس بو خيبة وردقار أمزار شادنا وصمتان لبرنامك خمان قشتيق لقل سلب وتكانيا لا وانی سیم سپاس با خواهد بر وردگار پیت انگیشتی و لوانی یکم باسی پیشه چی جانی و گرینجی سلف صالح من کرد و باسی گرینجی و تکانی وانی من کرد لبرزی و تکانی سلف صالح و دوستکانی خواهد بر وردگار سبحانه و تعالی و پاشان لوانی دوان باسی و تا چی امام دار و هجره امام مالک من کرد رضا و رحمتی خواهی نبیتن و امزارش بویستی خواهد بر وردگار دسین قسمت اعلام اگل اعلام کانی امتا استیری چی دروشاوی امت اسلامی و نجومی گل نجوم مکانی اهل اسلام بحری گل علوم بحری گل فهم بحری گل فقه بحری گل لغه کلام یا امام برز علمایان دفتر من حجه و دلیل یکی کل امام حرق و رکانی امت اسلامی یکی کل امام انا عابد یکی کل جورت امام عابد کانی امت اسلامی براستی او امام امر لغز مدينه براستي قتاب خانه چي زور گوريه قتاب خانه چي زور گوريه لبو طالب العلم لبو باخواس لبو قاضي لبو مفتي لبو اهل حديث لبو اهل اثر لبو هم وانا قتاب خانه چي زور گوريه بويا صالحون زانيان دفرمون يموت المرء والاثر تحيه ويبقى ذكر طول زمان مروف دمري بلامشين وركي هدجي وناو يادي دمنيت وتاك وتاي زمان فكن في الناس مثل الغيث نفعا ومثل المسك فوحا في المكان كواتا وكو باران بس بخش ببوم ربكان وكو مسك بون خوش بلا هم شويل ومثل المسك فوحا في المكان براسي أوس في الريب وزان هندشي كبراسي وفاتي أنكر لي وتساني صالة بلام إم إستاك شوين وركا وكتيبكان يا ماو آمو جاركان يا ماو وکوی براسی به برنوام لناو مداب بوی کواته با وک زانان وک باران سود بخش به مومره وک وک مسبون خوش بل هم شوین بونک بر بلا بیتن او امام امرک براسی دیتین قسمت امام اهل سنه یک کل ای مکان اربعه او ش امام شافعی محمدی کر ادریس شافعی رسال رحمتی خویلی بیتن كيك الإمام هر قولكان أهل الإسلام ويكك الإمام هر برزكان كبراستي علم إمام شافعي يكك لقولتين بقوتين من هتزكان بويا مذهب إمام شافعي يكك براستي لتاتين وباشتين مذهبكان

تكره حد مذهب مذهبي أربعة براسي زوز وتساكن هميا بلان براسي أوي لكن ما هو كدري خواي قبر قبولك لبخشي ولا كدسان مذهبي إمام الشافعي رضا رحمتي خواي لبيتن وإمام الشافعي براسي زانين زور استهيشيان كرديا وإمامي أحمد كري حنبل شيخ الإسلام دي فرمو لو لا الشافعي ما حرفنا فقه الحديث الله أكبر أول شيء ودري إمام أهل السنة وجماعة إمام أحمد كري حنبل دي فرمو أقل الشافعي نبايا براستي ما حرفنا فقه الحديث أو براستي فقه حديث وأحكام كان حديث كبوشي الشافعي اللي تيجيشتبو إما تينقى بيشتبون وإمام أحمد دس إسحاق دي قلت دي قلت ورا با كسي كتبي بشاندم براستي هاو شوينية للدنيا أيش إمام الشافعي كيف شانداو إنزا بيشوا إسحاق فرموي إمام الشافعي إمام العلماء براس إمام الشافعي إمام همزانا أنا إمام مزني كطلبي إمام شافعي بودي فرمو والله للشافعي مزوان النبي ليوا والربيع كل سليمان كخادم إمام الشافعي بو قزمة كاري علم فقه هم اشتكان إمام الشافعي برضا ورحمتي إخواني بيتندر باري إمام الشافعي زانا سيدي فرمو ربيع كل سليمان دي فرمو لو وزن العقل الشافعي بنسب عقل الناس لرجع عليهم دي فرمو أقع عقل الشافعي بيوانا بكري بني ويخلشي براس هيشان عقل الشافعي قورتلو تاكتلوا لدواء دين باسي لكن أو إماما بو بمشي وازب وأبو ثور كيكك لإماما كان أهل السنة دي فرمو ما رأيت مثل الشافعي من هاوشي وهاويني الشافعي نديك والشافعي هاوشي وهاويني خوي نبيني وبرئ أما ثنائي علماء وزور هاتسي زانايا براستي ثنائي إمام الشافعي ينكردوا الرضا ورحمتي خوالهم زاناني أهل الإسلام يتم ذا أمر بمسي خواي بروار دقار دسينا وتجي زور قورو بر قوهرو كبآوي زير هشتان بنسجته هشتان كما بو طالب علمك وبتايبتي أسر نمي خوما كبراسي سوشيال ميديا زوري بابتكاني داجي كدوا كبراسي لسوشيال ميديا واي كدوا كسي چي زاهل دور لأيوا بعالم بناسرتن كسي چي سرطايا براستي دبيني خوي ليبت عالم ليبت زانا بكيف خوي فتوى دا بكيف خوي قضاوت دكا لسر خلشي أصناف خلشي دكاتن بداخل أما كي إشي طالب العلم بو إمام الشافعي رضا ورحمتي خوي ليبتن إمام أهل السنة دي فرمو العلم أربعة أربعة أو أربعة مراحل دي فرمو علم سوار زورا وتتسار مراحله يكمل من تعلم الأول ظن أنه أعلم الناس دي فرمو لي كم خالك طالب علم دسنا علم أويا واقو ما دبات لهم خلش زيرك ترى الرأي كي خوي تواوا عقيدة كي خوي تواوا منهز كي خوي تواوا دليل كاني خوي تواوا سكاني خوي تواوا إيدي أو هاي لدي خوي لبيت أعلم ناس إيدي فتوى دادات قصا ودكات فنا بخوي جورا وادزاني أجر ريشة شيش توا أجر شروالة شكر كدوا يعني أجر نقابة شدانا دور لتاك كان أو أنا دور لهم هم آفرة الصالح شباب أهل الإسلام وتاك كان ولا بلام إيدي واي أو كسا خوي لدي جوري ظنه أنه أعلم الناس براس خوي لبيت وادزاني باشتني خلشي هاد بخوي عالم هاد بخوي زانية إيدي فتوى دادات لبابة كاني قضاء دور كاني أهل الإسلام إيدي بوش براس إنكار زياد دبيت ولم يقبل إلا موافقا له إلا براس أول دقريك موافقي نفسه عقلي خويتي فإذا تعلم ثانيا علم أنه ما فات من العلم كثيرا للشبر دون مراحل دون إمام الشافعي دري أو كسكان قال دني بلو علم خيرشي علما براس دي إي ويلي دي تنسيا دزاني وحسدك كاتب دزقزمة كتابة كان صحيح بخاري دزت الشرح فتح الباري لما صحيح بخاري بإمام ابن حجر رسول رحمة خوالي باشان ابن رجبي لسان فتح الباري صحيح بخاري أهم شرحي هي باشان دست شرح مسلم إمام نووي باشان دست قزمة شرح أبو داود وترمذي ونسائي هم أو باباتانا باشان مسند إمام أحمد دبين توهاد بوخوي بيزبرقة باشان أهم كتب أهل الإسلام دبيني مجموع فتاوي دبيني كتابي مغني دبيني كتابي مهدبي شيرازي دبيني كإمام إمام نووي شرعي كتب باب بيزبرق زيادة باشان منهاج الطالبين دبيني باشان كتابي روضة دبيني بس أقل لما دهيبة كان دس بيكين لفقة كان دس بيكين أوهم كتبة أوهم حديثة مسراوة إنس هزدك براسي علمة زوري لذلك إشتيا باشان فإذا تعلم ثالث علم أنه ما فات كثير بكثير مما بلغ
فيظهر تواضع إنزال لا خالي سيميا مراحل سيميا براستك هزدك الأوهام علمي لدسوا هزدك أو علم الزوز وزياترع إنزال تواضع لو بيداد بيت دبينة براستك فتواد دات كم قصدكات لبابتك وكم فتواد دات براستك لو فيري تواضع فيري عقل عقلي قوله تمشيك الكبار أمد لزانياني السلف رسال رحمة إخواني بتسن فتوان دا تسن قصيان كردوا كو ما ملايان لقى دليل كردوا أدب خلاف يان زانيا زانتيان خلاف سيا أدب خلاف سيا هم أشتاني زانيا بو يتواضع بيدابو وباشان نخالي سارميان إمامي شافعي رسال رحمة إخواني بيتن دفرميتن وأما الرابعة فلا يصل إليها أحد ولا ينالها لأن العلم لا منتهى لها لخالي سارميا براسي بردوام دبتنو وتوابت يدقات براسي أو علم كوتاي لونيا علم لا منتهى له كوتاي بونيا أو رتوشتك دساني بياني في رشتش كدبي بمشي واسس براسي طالب علم بانخوازي جيستر كوتو لدروس دبتن لو يبيس إنسان آقاداري بوتسونا كاني بي سوكا دبنا قصة آقاداري قصة كانت بات سوكا دبنا كردار آقاداري كردكا كردارا كانت بات سوكا دبنا روشت آقاداري روشت بات سوكا دبت أخو أقداري فوكانش با سوكا تانا نسد دياري دكن بويا ديان فرمو ورياب الرولة زانيان آموشقاليان دكرن يقول طالب العلم ورياب الرولة نكي علمك لاي خلق برزد كاتو كتسي لاي خواي برور ديقال داد بزينيتو خوشكان بريان والله هم مقاصد هدف لعلم أوي إنسان لخواي برور ديقال نزك دوا أوي إنسان سوك خواي برور ديقال برستي سبحانه وتعالى لو إمام الشافعي لي فرمو بشعرك لابو طالب علم كان دي فرمو أخي لن تنال العلم إلا بالستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وعرس واجتهاد وبلغة وصحبة الأستاذ وطول زمانه إمام الشافعي دي فرمو أي بريخون علم بدزنا تنها بمششت نبيت الذكاء براست أوي الزيرك وذكاء الفعل فهمت زود بقوت بحرصا الرغبة الشديدة براسي حرصة بلسن بدسيناني علم وزوزور براسي كاتكاني خود بقدوا لأوي خرجي علم اجتهاد بذل الجهد أوي براسي كيف كوشي خرجي كتاب بي خرجي مطالعة بي خرجي أوي بي براسي اجتهاد بك كيف كوشي بو أوي براسي أمن علم بدس من بلغة وإمام الشافعي دريت براسي بلغة وبيبسي بنفقها تو خرجي علم تو بيبسي بكتاب دبي تو بيبسي بسفر دبي براسي بيبسي بواياتيا فارشت الشيء الذي زايد هو الخارجي علم به وباشان خالد بن زميان دفرمي وصحبة الأستاذ التلميذ على يد الشيخ براس أوي كدبي أتي لقسم الشيخ وما مستياش مربيبي لو أوي فيري أو علمتك سكوت بتنها ناتواني فيري علم به بل كبراسي بتنها دري بتنها لي ودي ودري وكزاني عند فرمون بلا ما قلت لخزم الشيخ شي متقن بي ما مستوى أستاذ شي مربيبي أو فيري علم الدكا ودريجي علم بوكر دكاتوا أمزانا أو شيخ برزا باشا نخالي ششميان دفرمين وطول زماني صبري على طول المدة فالعلم لا يأتي عاجلا براس آلام تبي آلام قرر لسر طول قريجي أو علم سنك علم بقلو با عزل عزل بدس نايته بويا زوز والقريقة براس قتاب خاني ولي دوستي خواي بالورد قال إمام شافعي برد دروس عبر أوتا ربيع كل سليمان دفرمتن من تلاميذ إمام شافعي كان بطيء الفهم كرر عليه الشافعي مسألة واعدة دفرمتن إمام ربيع بن سليمان يكيك بالأقتاب كان إمام شافعي كان بطيء الفهم يعني يصور بطيء لسرف وإلا علم فهم كان دقش كرر على الشافعي مسألة واعدة دلين زارك الإمام الشافعي يك مسألة سل زار لبو دبارك له فلم يفهمها وقام من مجلس حياء دري إمام الشافعي تسد زاد أمة سسلي دبولو دبارك الدواء ظلام إمام ربيع بن سليمان لبشرمان مجلس في بزيج دعا الشافعي في خلوة وكرر عليه المسألة حتى فافهمها الله أكبر لقتاب خاني صالعين ودوسلي قيبا ورديار إمام مربي بعد لعلم فهم ذكاء إمام الشافعي إن زاد دري إمام الشافعي براستي بانشي كردم ومن برد خلوة لشوينا جتنها أو نبونا نو طلب كان من نو خلش حاي بابري أتلوتي ناقي بشين تو أو هاي نبكاتن بل كبر ديلاج بتنها مسألة كيلو يبارك الدو حتى ففهمها حتى أوكاتي إمام ربيع بن سليمان براس الله مسألة كو لو بابا تتيكيش وقال يا ربيع
لو استطعت أن أطحمك العلم لأطحمتك إياه. دي فلم والله يا ربيع سانا أوي ما مستيم أدب ما مستيم تواضع يعني سبحان الله أو أدب أو تواضع على كتابك. دي فلم وقال يا ربيع لو استطعت أن أطحمك العلم والله أقبم تاني باي خوادن وعلم كيف بخشم لأطحمتك إياه. والله وقتن خوادن بدك إنسان لبخشيتن أمش وازا يعني أتوتير ذاك العلم زانستو زانياري بويا ربيع كل سليمان دي فرمو لو وزن عقل الشافع بنسي عقل الناس لرجع عليهم لبرسبوا باس مانكل باب ساني تمشاكل. أين نحن من أخلاق السلف كأواني باسي مذهب الشافعي وهم أبابة تشتان دكنيان أواني براسي باسي سلفي صالح دكن دي أوة إيمان محمد دي كريدي الشافعي مقال سلفي صالح نيا مقال لغزمة تابع النبوة لغزمة هم أوزان وقلب ياواني أهل الإسلام نبوة حتى علم إمام الشافعي لقرته ولو علم ابن حباس علم ابن حباس لقرته ولو علم بيغنبري خدا عليه الصلاة والسلام أو السندي بقوة علم كعلم إمام الشافعي علم سلفي أثري محمدي كل إدريس الشافعي رضا رحمة إخوائي بن توسير محمدي كل إدريس الشافعي كرحمة إخوائي بن إمام لعقيدة إمام لحديث إمام لفقه إمام للغة إمام لأدب إمام للتزكية للزهود لورع لهم أوشتانا إن زباب ثاني سون هنا بويت هناك لإدعاء السلف كيت بلام أخلاق وأدب السلفين بيت يونس كري عبد الله دفرميت للشافعي شيرتر من نبي روشك ناقشن لقلك لبابتك باشا نكري ما نسيش قواتر بمن قيش لدسني قرت مو بيوتهم أي باب يونس راسنا بن قل إما برابينو قرس لبابتك دهارا نبي أو عقل الشافعية توم ناكري لبر بابتك خلافي لبر بابتك كخلافة دقري توتسيا تبديع براكتك تبديع الشيخكت بك وازد ما مستيكت بني وازد براكت بني وازد خشكت بني لبر بابتك خلافي فقي توازي لبينيتك بويا براسي لأن فرمو لو وزن عقل الشافعي بنصف الناس براسي لرجعوا عليهم أأوي عقل الشافعي أأوي قتاب خان إمام الشافعي محمد كري إدريس الشافعي بصر رحمتي إخوائي لبيتن تو أقل لمدرسة إمام الشافعي في رأم عقل قول النبي في رأم مدارس فقه وذكاء أدب النبي براسي أمديارة فقه الشافعي بس إدعاي لكينو بلام في أخلاق أدبي إمام الشافعي لمن يوكو ناصري ما مصي ناصري سبحانه رضا ورحمة إخوالي بدي فنمو إيو الشافعي براسي حل تهارت لدز نجو دناس بلا من الشافعي لأم الرسالة لكتاب أمي دناس لكتاب الرسالة للباري أصول ستي لإمام الشافعي دناس رضا ورحمة إخوالي بكدي فنمو همة الملوك براسي همة باشا وصلاة دارا كان وبراسي دي فنمو نفس ملكزناكم بو سلطيك كبراستي خوفي هم بن اسلام الشريعه ومنهج زكينيه نك اسلام بداخل كسانك انا بداخل وحنك لك خلشي يا حنك لبان خوازن بداخل وبراستي كعلم دفنوش بو سلطه سان كسانك وبراستي علم زوز ولوشتانا قولت بريستر وفق الشافعي زول لوشتانا قولت سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب

0: وسنته ندوي بانغدان او كسيك بي بيستي دبي وكو خوي ولام داتوا تنهال حي على الصلاة وحي على الفلاح بلت لا حول ولا قوة الا بالله. ونزال دواي بانك
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
0: پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمویتی او مسلمانی کات گویل بانگ بو بله
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: أو شفاعتني بو حلال ذبيت لروج دويدا. بمشوية قامت ذكري الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

رسولكي پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم لبشت سری باوکی وکین نای محمد کری عبد الله کری عبد المطلب کری هاشم کری عبد المناف کری قصی کری کلاب کری مرایا کری کعب کری لؤی کری غالب کری فهیر کری مالک کری نزر کری کیانا کری خزیمه کری مدرک کری الیاس الیاس کری موزر کری نزر کری معد كر عدنان كر إسماعيل كر إبراهيم رتلكي لساكوا لساري داك وكين داك ناي آمينيك تيوهاب كر عبد المناف كر زهر كر مريا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لها وصل جرين نيواني عبد الله باوكي وآمين داك لدايك بوا بابيوان دي ناشرعي لدايك

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسن بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. عبد الله كرم مسعود قال رازي بيت دقيريتا و كبيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم فرمياتي هر كسيك فيتك لقرآن بخوينتا و أو تاكيكي بودن سريت وهر تاكيشي بداقت بوي هجما دكري من نام ألف لام بيتك بلام ألف بيتك ولام بيتك وميم بيتك

قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. بغبر صلى الله عليه وسلم دفرمي آسان كابن قرسي مكان مجدردان بخلقه.

0: شش هفت هشت نو ده
1: دی هاوریان باجاری کیتر بیلینوا
0: دی

بسم الله الرحمن الرحيم برزان خوش ويستان بردوامي لسر باسي سيرو جيان نامي إبراهيم پیغمبر عليه السلام كالاو تاري رابردو باس من کرد وطمان سي ميواني هات أو سي ميوانش ملائكة بو كدو خبريان لو إبراهيم هنا عليه السلام يقلق خبرانا أو بو كهاتنا يا إبراهيم هاتنا أما قومي لوتي لناوي بو بين لشاري صدوم خبري دوش أو بو كبشارة مزجيني عند ساري كخوة تبارو تعالى من دالش عند داتي ناوي إسحاقا أو كرش قورة دبي كرش دبي ناوي يعقوب هردوك بيغمبرن هروها باس ما كد لويك إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام كبيتي أن شاكر وكعبي أن شاكر ككاملي أن كد خاطبار وتعالى أمر إبراهيم كد هرو قاس كبانجواز بانج عالمي بك بين حجي أوش قاس كد عالمين ورن حجي لو تاري أو بحسيدة كين كلبشتي أويك بانجواز كد لو حجي هنا قلت يا ربي إبراهيم قلت يا ربي أرينا مناسك الحج يا ربي خد أو بانقم كرد تبليغم كرد يا ربي خد أبي ما نبلي تشتو حجي بكي خواه تبارو وتعالى يكسر جبريل هنار دخواري يا جبريل إبراهيم وإسماعيل فير مناسك حجي بكا حقيقة جبريل عليه السلام هات خواري هنا دسيابة مناسك أول مناسك تيان كر طواف يان كر حف طواف يان لدور بيتي كر حمو طواف شيش حمو شوط شيش استلامي بيتي يان دكر يان مات يان دكر لابش دي هنجي دروك عنيوز لابش دي مقام إبراهيم كر لدواي هنجي أو دسيابة مناسك صفا مروان دس بي كر حتى تشين عرفي لابش دي هنجي هاتنا مزدلفي وشي هاتنا ميناي لعرز من الشيطاني قورة دكن هنا شيطان هات بيشيان جبريل قلت يا إبراهيم رجمي بك ببردي هف برده هل قلتو باوي وشي هف برده هل قلتو قد يقو الله أكبر دي هاويته فعلا دچو بزر دبو هروها لا رجل لا هي كتك دس بيك دعاية هي في وسط دعاية أخير يعني حمي رجم كان جمرات كان أو ها رجمي كردو خواتبار وتعالى الشيطاني اللي هو كردوا أو ها الدعاية لبشين بردوان بيوم النحر ودعاية دسيان با طواف الإفاضيك حتى مناسكي حاجة كامل بو برزان لبشتي أويك حمير رجم كان جمرات كان أو ها رجمي كردو خواتبار وتعالى الشيطاني اللي هو كردوا أو هاد دعاء لبشين بردوان بيوم النحر ودعاء دسيان با طواف

0: حاله وتي ألان بيت إشان ددم يا إبراهيم صار تيران بنا أو صار تيرا بكو جوا سريان دابني عردي أو يدكش بارتا بارتا بقى تيكل يك بكا حمي لبشت يجيك بارتا بارتا كتيكل كي ببا سر تشياي سر أو تشياي أنا حر حندك لجيش داني ورا خواري غازكا وشي غاز يعني كن ليه قري هنا أجوته يكر هنا غاز يعني كرت يا طير ورنا وكن من سبحان الله ديديت او بارتيكلير دتو ايرا باري او دتو ايرا او خيدي لو دتو ايرا ديدي عجيب غريب هنا حتى حركة كان كامل بين هنا هادنا سعد بخشين ياتينا كسعيا بخشي هادنا كل سچيخو فعلا حركسك ده هادك سچيخو داينا بالعدي سبحان الله حتى سركتشين وسر بدنكي هنا تشين اویا کرم و رحمه خواهی تبار و تعالی اویا به ابراهیم ایشانده که خواه قادر و قدرتی لسه همه چتشی هایا بله برای کنم خوشک کنم برزان بوزوری کتایی به جیاننامه او پیغمبری هاد علیه السلام که مشهور با ابو الانبیاء بابی همون پیغمبران لپشتوی بوزوری کتایی به جیاننامه او پیغمبری هاد که خلیل و خوشتویسته خواهی تبار و تعالی كتائب الجيان نمي أو پیغمبري هات عليه السلام كهمو أديانك ريزي ليدنا كتائب الجيان نمي أو پیغمبر مباركي هات كعبي درس كردو كغازي عالمي كرلو حجي هركسة كي بشت حجي إبراهيم مشترك لغا خيري أو إنساني حتى رزي قيامتي بل إبراهيم كان كتائب الجيان نمي أو پیغمبري هات كشايستيا كهمو من سلاوتي لسر بدينوا لسر نيوشي لقل پیغمبري ما محمد صلى الله عليه وسلم كبلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بل إبراهيم كان اوها كوتاي بجياني او بيغم مباركي هات عليه السلام ان شاء الله المحاضره دابي او زبحسي فضائل قوري او بيغم بريد كاين والسلام عليكم ورحمه الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لخدمه كتابنا نابي اذكار امام النووي رضى رحمه خويلي بن درسك من الجزرانو گشتو انت دو فصل که امنار خوینو بسیلان تی اپارین که فصلی کن بریتی لهند کتیب عمل اليوم واللیل ایمان باسیان اکا کرده وکان انسان مسلمان لشو روژا اگر بیه وک پیغمبریان صلی اللہ علیه و آله و سلم بجی چون کتیب کانی بیان کردو هند سند کانی بیان کردو و هروها لفصل دوامه باسي او كتاب معتمدان اكا لنوسيني اذكارا لخزمتي انا بوا وكم منهجي كتابكي اما ادوانا بازناكين اتشينا سر بابي كتابات كأبيج اويا فضلي ذكر باسكا بلان كام ذكر او ذكري كوا مقيدني بكاتوا بوقتوا بشويناوا همو كاتتو اتواني او ذكرانا بكي طبعا كمال ذكر من هي كاتي تايبتي هي كمال ذكر من هي شويني تايبتي هي بن من هند ذكر من هي تو كاتي كوا كوشا كان لبرك اخواني هند ذكر من هي او كاتي اخواني ك بابلن بلاو كان لبي اكي كاتشي تسر او كسرجي اكي يقل هاو سرتا كمال ذكر من هي ك مربوط بوقته ويا بشوينو يان هند ذكر من هي تو جوابي بانغ ديتو ام بيوست بكاتو هندي ذكر من هي بيان أو تري الأذكار المطلقة يا غير مقيدة بزمان ولا مكان ولا حال أم ذكرنا إمام النووي هندي كان إشارة في أداء ليربة تابتي مسائل التسبيح بدرجي باسكا يا كم جار سرتاك ومالي آيات من بو إهنة أفرمي قال الله تعالى خواي قورة فرميتي ولا ذكر الله أكبر ذكري خوا قورة ترينة جيب جيب كلا كردا وكانتا فاذكروني اذكركم خوي غور خوي فرميتي او ذكري من كان من ذكري اواك يعني ايما كباسي خواك ان تشنجر تو شيء الله بزمان تاي تشنجر لذكر يا دي خويا دانيشي بخوال لما جيسك لو مجالس انا باشتر خوا جل جلال ناوي تو ايه نو ذكري تو اكا لباسي يونس عليه السلام افرمي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون

بهتا او يكيب نبوة لوانيك تسبيحاتي خوايك لناو سكي حوتو لناو قلاي دريا و تاريكي دريا حتى روجي زندوبونا ولناو سكي او حوتا امايا ذكري كر بوي خواي قول رزقاري كر تسبيحي كر بوي خواي قول رزقاري كر افرمي يسبحون الليل والنهار لا يفطرون شو روجي امبونيا شو ملائكتي خوا جل جلاله شعب عبد الصالح كان إخوك صفة ملائكة أنور قرتوا شو رش تسبيحات إخوك لا يفطر من فتريك شنادني بهمو كاتكان بهمو ساتكان يان بهمو هناسكان يان تسبيحات رب العالمين أكل روايتي هنا و لإمام بخاري وكأبو هريرة رضي الله عنه خالد أبو من أجرته أفهم كلمتان خفيفتان على اللسان دوشهن زر آسان لسر زمان زور قرصن ثقيلتان في الميزان زور قرصن لميزان لروج قيامته حبيبتان إلى الرحمن زور خوش بسم الله إخوي الرحمن الرحيم أو دو كلمة بريتين لسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله أجر سبحان الله زور بكيت زور درجاي داخرة يجان لأكلته درجاي زواج اللي داخره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم درجاء رزق الله داخره سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم درجاء خواندن الله داخره تسبيحك سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هر كارك لكاركاني جيانت زانيت بدست ونايا تسبيح إخوات فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث قل لبيرنك أجل تسبيحاتي نكدا يونس عليه السلام أما يوا لناوسكي حوتا هتاوك الرجي زندبونا أفرمي أبي ذر لصحيح مسلمة ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى بيد بلم خوشا ويسترين وشاو كلمة لا إخواتي بريتي لسبحان الله وبحمده خوشا ويسترين وشا أعظم وشا لا إخوات جل جلاله أأوي إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده للرواية كتلا أفرمي برسير كلا بيغمريان صلى الله عليه وآله وسلم چه كلمة زور زور قوري إنسان بيالله چه أفضل ترى فرمي ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده أو إخوة خوي هل يمجادك ملائكان بيالن يا عبدكان إخوة بيالن أو يجبرتي الله چه سبحان الله وبحمده للرواية كثيرة لصحيح مسلمة هاتوا سموري كوري جندب رضا ورحمة إخوائي اللي بأفرمي بيغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم فرمي خوش ويسترين وشكان للا إخوات شواروشا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر قرنية لا يضرهن بأيهن بدأت بكامي عن دس بأكي دس بأبك مهم أم شواروشي زور بلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لفرمايشتي كتير صحيح مسلمة لأبي مالك أشعري وأفرمي الطهور شطر الإيمان خوباكو خالن كردن نيوي إيمان إنسان إيمان دار عقيدة عقيدة نيوي عقيدة بلتي لباكو خالني شكا إيمان وشيك بو عقيدة بكارية أفرمي الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان للرج قيامة أتي ميزاني شا كان بربي دزور بلا الحمد لله الحمد لله كوا ميزان للرج قيامة برأك وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض قو أجر هردو كان بيك وبلي سبحان الله والحمد لله أو النوان أسمان كانوا زيب وبرأك لخير أبي ملائكة شيء بنوسن تخير بنوسن بو إنسان كاتك وسبحان الله والحمد لله ألت ملائكة هاوي بن سن أم عبدوتي سبحان الله والحمد لله إتر خو خوي بو خوي نيوان أسمان كانوا زي بيبرك جويرية دايكي إيمان داران أفرمي بيغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم جاري كان لدوان يجي بياني شو دروا أوج لشوين ولا مزقوتكي خوي لمعركي خوي دانشتبو دواي أو إبي غمر يخوى صلى الله عليه وآله وسلم نيجي صحيك ذو قرائي سيك جويري لهموش شوين يخوى دانشتوا فرمي ما زلت اليوم على الحال التي فارقتك عليها حتى أم لحظيك من بجم هشتوهات موتو هربو شوازيك دانشتوي قالت نعم وتبلي
پیغمبر جان صلی الله علیه و آله و سلم فرموی فرموی لدوایت من شوار کریم موتوا سیجر و توما اگر با قرصایی بپیوره به همو اوی که تو اتو تا امرو بقدر هر همو یعن ابه افرمه و تم چی ای پیغمبر جان صلی الله علیه و آله و سلم فرموی سبحان الله و بحمده عدد خلقه سبحان الله خواه و تسبیحی خواه اکم و حمدی خواه اکم با انداز مخلوقاتی خواه و رضا نفسه با انداز رضا من دی نفسی خواه و زینة عرشه با انداز عرش خواه و قرسی عرش خواه و مداد کلماته با انداز زوری و شکانی خواه جل جلاله افرمی امچوار کلمه با انداز همو یبو لرویتی که افرمی جویری کومل نواتی دانابو توی دانابو چون تسبیح خوامان بریتیل ناوکی قزوان کومل نواتی دانابو یکی بلای ادایو او سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده افرمی پیغمبر جان صلی الله علیه و آله و سلم نهی لنکر بلای امام مکا زور که دو تریک تسبیح بدعتا حالای که زور گوری افرمی نهی لنکر که بلای امام مکا ابم نواتان و ابم بردان جیام مکر و نه فرمي من شوار كلمة متوه لو يتوزر ترى كشوار كلمة كبريت لم كلماته إما زمان يكون كالصلاوات أدرى لسر في غمريان صلى الله عليه وسلم صلاوات أهون داية ولا قال كون كائنات وقردونا إيك صلوات أدا بقلاي دار إيك صلوات أدا بهناسي مخلوقة إيك صلوات أدا بجواني السيركان وقرساي السيركان يكهم الكتاب نسرى ولا صلوات خوز قسيتان أكرد كسيك عالم كاتو يكتب نسي ولا صلوات لا اول ابو اخرها تو كوني بيتشاوت ولا مكتبه باندازي او صلوات باندازي او صلوات باندازي او صلوات ام صلوات انا لكتاب السنه نهاتو بلام هميشه علماء عباد اما الكردوه بيان وصدان كتب لو بارا مصر امام الشافعي لسر مرقى فرموي لدوا وفاتي يشب لها ولاني لخوابيني فرمي بشي رزقارد بو اي شافعي فرمي او همشتم نوسي وخري وفوتم يك كلمة رزقاري كذن لكو تا يكتب كما نوسيم صلاة السلام بر پیغمبر اخوة صلى الله عليه وآله وسلم باندازي كلما ذكره الذاكر وغفل عن ذكري الغافل باندازي او خلق ذكري اكا ويادي اكا باندازي او خلق دي باقايا كاما زور زور اكا بهوي اما ورزقارم بوي لكلمات كانت انا كصلوات ادن كتسبيحات كان هم كانوا كائنات بيشنا ولا قليل زنا زور قسيان هلا سر امبابة تواتي في قيد ودرجة نات وانا لم اجالي اباسي كم بلام قولي ارجح اويا كاوي لسنة وارد بوتو اتواني بخياني اوي لسنة وارد نبو لفضائل اتواني بخياني بلام اوي لأحكام ايا علماء ملاحظة نسري هي بون منا اقر كسيك وتي سي طلاق بك اي سي طلاقي اك ياك طلاقي اك خو او سي جار نوتو طلاق بك طلاق بك طلاق بك ياك جاب بس جارك يوتو اول احكام اختلاف تي دروس ابي وهند لزانا على هر بيك حساب وهند يفرمنا والله شلون لشتكان يترا حساب لي حساب اگر كسي يقول 1000 و1000 صلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم مليون 1000 و1000 معناه مليون مليون صلوات لسر پیغمبر جان صلى الله عليه واله وسلم ايا مليون يشبو اروايا يقدانا ببي ام فرمايشتاني پیغمبر جان صلى الله عليه واله وسلم مليون صلوات بو جرابو بو رشتو بو اختلاف في زور لبين زمان لسر سير رأي تفصيلات زور او كعرسان اكم او قولي ارجحك انسان او صلواتانی که ایدا او ذکرانی که ایگدا اگر پیچای و بشتی قرص و قرص و گران بها ابه وکو پیغمبر جان صلی الله علیه و آله و سلم بجویلی افرمه من چوار کلمه موتوا ام چوار کلمه سبحان الله و بحمدی عدد خلقه چند مخلوقاتی نکر مروف ها مخلوقات همو حد چی خلقی خوایا لبردیک و لدارک و لأستیرک و لکهکشانک و لگلایک و لمیرولیک و لهنجك ولا فبوليك ولا هر همو يوا همو نشو نما كان همو مخلوقات خويا جل جلاله هر همو يبيك و عدد خلقه ورضا نفسه ابي رضا من دي خوات شنو ابي كي تواو ابي
حتى او رجاء امري هرب الله سبحان الله وبحمده رزامندي خطا نبي باندازي وزينه عرشي قرساي عرش لروايتك افرمي اسمان الدوهم اسمان يكم بالنسبه لاسمان الدوهم وكو حلقيك بدرجاك او درجاي حلقيك بشوكي بيو بتنك حلقك اسمان الدوهم وانا غورتري ليكم دوهم بالنسبه سهم اوها سهم بالنسبه شوارم اوها حتى حوتم حوتم بالنسبه عرش وبوشوازي بالنسبة عرش خواه أو اندبتك أسماني حوتمش دي بأندازي قرساي عرش صلوات يان سبحان الله وبحمده بخوا يان برسكرو ومداد كلماته كلمات خواه طوابونين علماء أفرمون عقيدة أفرمون كلام صفتي خواه صفتي خواه نأوله نأخر هو الأول والآخر طوابونين باندازي امو شبرزانا سبحان الله وبحمده وخابر اسكرو خوي بخاتي غوري خود لنوري ام كتابه بشمان مكه خوي جان داوردي اكل لنوري ام فرماشتاني لم كتابه لخزمت انا بن بشمان مكه يا ربي خوي نوري ام كتابه بكر اراني بو مال من اراني بو غورمان اراني بو نفس دلو درون من اراني بو غرك وشهر من اراني بو ولات الاجتماع من اراني بو پیغمبري خو امتي پیغمبري خو صلى الله عليه واله وسلم خوي بقول لغناه من شيء وجبوري وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ابدا الى يوم الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أزيزان خوش ويستانم لا باس خواسي كنوي زانستي ليقدان ويخو تعبير الرؤية دين سر بابتي كتري تايبت واستيارينا أم زانستا أبيش بريتي لا بينيني مردول خودة أم بابتا راستا پیوستا بو یا سور یعنی رابر بلا بلا بروی کم یک هستی هدی تایبتی هی چکه مردول عالمی حقا و کل اثرها تو قصشی حقا ولا بروی زور دوباره دبیتا و خوبینین پیویان ولا بروی بشکل معبدین تفسیر کی کلاسیکی دکر لکتی بکانا زور اگل تقلیدی پیو دیارا که هنده کی لراسی پیوسی به تازبونه و هی بنمونه لکتی بکانا هاتو اگر کسی لخوی دا مردو زینو کاتوا او بلغی لسروی که جلدی دبغا کاتوا پیست خوشاکا دی هرچی مردو زینو کیتوا کس پیست خوشناک پیست خوش کردن رو بایو نما نیه پیوستی به تعبیری تازه بشه گلو تفسیرانا که لکتی بکانا هاتو پیوستی به زاخاوی نیو نویه ایما لیر دالم وانه باسی شوازی و چونیتی لیگ دانوی مردو دکین لخوا با چند نمونه و بچند شواز یک باسی دکن عزیزانم بینینی مردو یا مردن لخو دا دیارا مردن لخوا و بینینی مردو لخوا دوشتی جیاواز ملام هر دو که مادا پیوسته به مردن و زانان به شوازی جیازی تفسیری ها کردو بنمونا امام ابن سیرین رضا رحمتی خواهی لیبه کسی که هاتا لای وطی من لخوا بینی ما خورو مانگ با یکو کوبونتو و هاتو تناومو امام ابن سيرين رضي الله عنه رحمه خويله بتفسيري كربويك في فرمو أمريك بول بروي فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر دواي أوك خوي بروردقار باسي أهوالي روشي قيامتك أوك وجمع الشمس والقمر شمس وقمر كو أبيتوا أو أوك أتيت الروشي قيامته أو روشي كإنسان رادك على دوستو أحبابي كاتتشكاتك قیامت درسته به پیش قیامت شمس و قمر کو ده بیتو که تا مادم خورو مان کو بو تو چو تناوی او قیامتی هستاو که قیامتی انسان حالا سکاته که دمه بو این لیک دانوی مردنی کسا که کر باوی که لآیت قرآن دارینا و فعلا واجب کابرا و فاتی که دوی مده کم حتی کسا که هاو بولایتی قربا من چوار کلیرم پی بوا خور هستاو بسر من نماو فرموی تو چوار تا چوار روشی که لخلالی چوار روشی که وفاتكي تحديدي كاتكي نقرتاوي كزنالن كزنازاني كيدم بلام وتي لخلال شهر رجي كمشتكي مسموح من ضمن تاسع صادق كزنام يعني ما مسموح على شريعة الإسلام وحديث صحيح ما نيك في غمري خو عليه الصلاة والسلام فرميت صحابه تابعين بدو يرم قصيان كردو كاتك فرميت تاسع شهر رجي كتحديدي كاتكني شو أنا متأوي لي كردو فرميت خوي قرو القرآن فرميت ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا خوي قرو باسي ودكاك خوري كردوه با دليلو با إشارة بسريوة لا قل أم تشوار كوليري كأم بيبو كردوتي با تشوار روش خوركش كبيني وتيهلاتو بسريوة نماوة دو أي آياتك اللي يقدعو تفرميتي لدو أي آياتك ويكسر دفرمي ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا كاتنا عميني وفعلا كابرا تشوار روشيتين أبران وفاتي كرد يا كابرا يا قهد بولاي وتي من بيني وما حندي مارو ميرو لبردما كوبوتو هاتو تا نوجيان مو فرمي بلغي لسر مردن إنك ميت تو دمنيت مردنك ينزيك إنه هم دمنين فرمي قربان شون أمتاوي لذا كيف فرمي خواهي بروردقار لقصة سليمانا فرميتي فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض خواهي قبر باسي قصة سليمانا كافرمي قصة سليمان كاتك كويستمان سليمان روحي بكشينه ولاي خمان كاتك بيانزاني كسليمان عليه السلام وفاتي كردوه بدابي أرض بك قوتشانا كيان خوار دو دوائي سليمان كوتا خواروه شكا متابعي جنة كان يكر لسر قوتشانا كي مردبو عن هل إشيانا كر لترسا ملام كاتك سليمان دكوي بهوي دابي أرض وقوي خشروك بهوي وحيوان وميرواني كلسر زبيا آية قوتشانا كيان خوار دو دوائي بوكايا ودوائي سليمان كوتا خواروه أو جاي ترزاني عن مردوه أبو زانيان كتت دابة الأرض بريتيلة شي بريتيلة مردنو يالا دزانيتو
کته شیوازی تفسیر که بو شیواز بو دیار هچ کس ته ایبن مندی کی خو هي راست او خو هچ کس دابۃ الارض و تخشوک و خروک و میر و کعب بینه لا گیانی یان لا شونه کعب و حکم نایب مردن مسری ده حالی بزانی چونیتی فرق کا کس ک شخصیت ک تمنی استی او جا حکم ده دی بس بن مولای ابن سیرین زار رحمت خوای لبد فرمی اگر کس گوتادی علی سر مین بر بلغی لسر چی بلغي لسر مردن اگر كسك اهلي وتار نبي اگر اهلي وتار وسلطان وجاب يوم مردنيه بلكو تمن درجيه وبريتيه للسلطان وبريتيه للصلاح كتسيري حالي يا كيف زاني اي ام كس اهلي وي سلطي كيوتا دس ام كس اهلي وي ك دوله من بي ام كس اهلي فلان وفنا كس هي فقيري دا ما ابا عن جد سلطان بدا سونا حالي جيش برزو نخوشيش بينيتي لسر منبر وتاردا هندي تفاصيل تري لقرا ليكي تو حكمي داو بسرويك دمري و عزیزانم بینینی مردنیش لخوا بینینی مردنیش لخوا ما حکمی مردنه بسر شخصا که زورگ لمعبینین که یکی لیاسکان باس ما کرد اینانی آیتکانی قرآن که تطبیق لکی بسر شوازی جوری خوا که بلان بینینی مردو لخوا اویش عموما علماء ده فرمون خیره و چاکه و کاری کی یعنی خير آميزة إن شاء الله خير دي تري أو كسيك خوكي بيني و بمرجع وما جاني تياربي كبلغي لسر خرابي حالي مردوك يعني خوي من مونة توقر لخو تعب بيني كسيك مردوك بروتي ببيني أو بلغي لسر ويلة جيانا شو تدرو بروتي عريانا خيري بيونا مداخو بكسيكي خراب وخراب مكان يعني لدزدا اگر بي بيني لخوا بروتي غشت بلا مهم كسي تعبيره نا كي بس على العموم يا سكاني خودك ليك دانوي خودك بنمونه هندي شده زور زال الله خلق خراب بلا متشاك مثلا جي معك ردن لقل مردوا كسي لخويا جود دبي لقل فلانه كسي مردوا كاريكي باش خوك خوك كاريكي وخويكي خير خير هم بو مردوا كهم بو بمرجه منينيته اگر راح تبوني بدوهات او كاتل شي جرار بو احتلام تجبو هيك قيمتي نامه وبمرج محارمي نبي شوك حش كسه لخوي اجود بي لقل محارمي خوي جا شمردو بي ان زينو بي بلغي لسر خرابي وكس وبلغي لسر بي سي وكس قاطبه لا معبرين يقصه خوبينين بمحارمه ك لش بي جرابي جا شمردو بي وكس شي زيندو بي چ پیاو به چ افرد او افرد به تن زیکتر به خراب تر چ توشی احتلام بی چ توشی احتلام بی ای گرانوی مردو له خواچیه ما بس تم چی ام نمونه نه دین مو بچوکترین بچوکترین بشی خوبینین به مردونا لګل شوازه کی تر راست خو جواز ده او کوچون قبل از تسر منبر اهل بشتک او اهل بشتک تر قرانوي مردن لخواشي ضل قرانوي مردن لخوا ام برسياره باطلاقينات توشي بيني لخوا ما مردو زينو بو تو ما وصح حكمك شي وانا بيت كيت زينو بو تو هاتو بلاد اگر باوكتا بلغي لسر زربوني مالو سامان بلغي لسر برزبونو عزتي نفس لدنيا اگر خيزانتا بلغي لسر لناوشوني مالو سامان وكمونوي اگر كرتا بلغي لسر نماني دجمن اگر برات خوچید کچیا کری اگر آفرتی تو خود بینی و برات هاتوا خیره بشتت قویه بی اگر پیاوی تو خود بینی و برات هاتوا مالت نیوه و نیوه بی یا نخیر اگر میراث بشکراو باوتان لجیان آیو یا میراث بشنکراو باوتان وفاتی کردوا یا ماو او تو خود بینی ببراکتا و دیتا و او بریتی لقوی بون و بریتی لبهیز بونی او شخص ما پی عیش بید که تا چیرو که شخص کن لشونه که و بشونه که تر جیاواز و هر جارو کسیک بو کسیک شتیکی بو تعبیر داده تو بپیجی بپی حالتی او شتانی که دبین لید لکسی مردنه ولا کسی مردوه لخوبینین بمردوه عزیزانم بوی حسدکم انبابتا کسانی معبرین لید دروانی خو بتابتي بان خوازان يان يعني خود كتعبير ذكي بخو راست و خو ليكي نديته ولا مشكي خوتا بهستياري يزاني مسلي بينيني مردن لخوا چونك بابتك هستياره كسكا
لە ژیانانیە تا لە حقد و حەسد و هەندێک لەو ماجرایی کە پێیدەوت کە حەدیث و نەفس لە ڕۆژانە ڕوویابێ و شوهات بێتەخەوت. ڕاستە زۆر بیری لێ دەکەیتەوە بۆیە دێتەخەوت بە تایبەتی ئەگەر کەسێکی خۆشەویست. بەڵام هەندێک جار کەسی دوورە کەسی دوورە لە خەوتا دەیبینی پێویستە بە هەندی وەرگری. بە نمونە یەکێ لە زانایان ڕزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ لە خەوی یا خەوی بینی بوو عومەری بنی خەتابەوە ئەبو تاالیبی ئیبن طباطبا کە یەکێکە لە زانایان دەفرمێ لە خەومدا خەوم بینی بە عومەری کوری خەتابەوە. پێش باسکردنی چیرۆکی خەوەکە تەوانەمە ئیمامی ذهبی ئەم قیسە باز دەکات. دەفرمێ خۆی دەیگێڕێتەوە ئەبو تاالیبی ئیبن طباطبا دەیگێڕێتەوە ئیمامی ذهبی لێ ڕیوایەت کردووە دەڵێ دەیوت من كنت أشتم عبد الرحمن ابن مندى أبدا. الله دائما جوانا مع عبد الرحمن ابن مندى كعبد الرحمن كري عبد الرحمن ابن مندى بيا يقول خينا واران ولمحدثين ولزانان إسلام بيا إخي صالح ودانا وحكيم أم ضلي منها مجاري جوانا بيا دا رقم لي وقسم بيا دولة دولة غيبة من ذكر الله خون بيني بعمري كري خطاب وسلام ليكر جوابين دا سلام ليكر جوابين دا سيرم قر لبالي بيا يدانش تجليكي شینی لەبەرو مکتەیەک بە ناوچاویەتی و هەندێک لە سیفاتی دەموچاوی باز دەکات. ئەڵێ سلام مەکرد لە عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ جوابی نەداوە. پێی دوتم جوێن بەمە دەدەی چۆن جواب دێمە؟ ئەڵێ کەوای پێوتم دەحسڵەکان نەخەوەکە زۆرم پێسەیی و زۆرم پێ ناخۆش بوو. سلام کەی لە عومەری کوری خەتاب جواب نەداتەوە. ئەڵێ هەر لە خەوەکەمە لە خەوەکەمە دوایی کەوتی سلام ئەعلەمە سلام کرد جوابی نەداوەتی لەبەرەوەی جوێن بەمە دەدەی. پرسیارم گوتم ئەعمە کێیە کە عومەری کوری خەتاب لەبەر خاتری ئەوە جوابی سلامەکەم نادەتەوە کە قسەی پێدەدەم توی ئەڵاوە ڕوحمانی کوری من دەی. ئەڵێ تاچلەکان لە خەوەکە زۆرم پێ ناخۆش بوو زۆرم پێ سەیر بوو سلام کەم لە عومەری کوری خەتاب جواب نەداتەوە لەبەر شەخسێک کە قسەم پێوتووە. ئەفەرمێن ڕاستەوخۆ هەر ئەو ڕۆژە جلو ئەسبابی ڕێگەم پێچایەوە تا على بشرته بيش او عبد الرحمن كري مده فوالله ما رايته ولا راني لا من او بيني ولا او مني بيني بس انا بروي شهرتي كي ابو رخنا بلا بيلو بوشن يقسم بيدو على والله ما رايته ولا راني لا من او بيني ولا او مني بيني طبعا كذا يقسم بيدو خلق مشكي مش تخراب نسي سكردني جن كلنا كتبي زانا انا بس كرا ضل جن بيد دا بس بي رخنه امر رخنه كي استا ومشتي كي موديل رشغاري امر داو بیرو بۆ چونی جیاوازی پێدەڵێن ئەوان کاتی خۆی پێیانە و جوێن کاتەکە لە کتێبەکانە دەخوێنیتەوە لەسەر مینبەری معاویەکان ئەمەویەکان جوێن دراوە بە ئەبوو تالیبیەکان و هاشمیەکان و جوێن دراوە بە جنودی ئیمامی عەلی کوڕی ئەبوو تالیب مەبەستی پێی ڕەخنەیە جوێندان مەبەست پێی ڕەخنە بوو نەک مەبەست پێی جوێن بێ لە مستەڵاحی ئەمڕۆدا باس کرا. ئەویش دەڵێ من قسەم پێدە و ڕەخنەم بێدەگرت دەڵێ سەلام کرد جاوی نەدامە و لەبەر ئەو کابرە و دوای شتم ئەوە کێ وتیان عەبدوڕەحمانی کوڕی مەندەی و جلوب بارو چونی خۆم پێچایەوە تا ئەوەی بەڕێکەوتم چون بۆ کوێ بەڕێکەوتم چون بۆ ئەو شاری ئەویت ئاسمان. ئەڵێ کە چوومە ئەوێ بە شەرتێ لەوە پێش وەڵاهی نەمبینی بۆ ئەویش منی نەبینی بۆ فرمێ هەر کە چوومە ژوورەوە سەلامم لێ کرد و جوابی سەلامی یامۆ وتی شتێک شەرە حەرامی کردووە چۆن تۆ حەڵالێکی یەکسەر ناسیم و دەڵێ سوبحان الله. ئەڵێ کەوای پێوتم دەستم کردە گریان و باوەشم پیاکردم شێتیان بەخوا گەرم نازە تیوی که چه تو بولم گرد نعذابی من دوباره بکنم. راست پی عجیبی بینینی عمری کوری خطابه باوشی وازه که بلگه بوله سر حقیانتی که خواهی پروردگار بشانی او دو زنهی داول لیک کاتا. هم او امینه بینیو هم اویش امینه بینیو که هاتو بوله یک سر پیو تو کسانی جون بمرده پیش روی دست که بخصاله هر سلام بکره هیچی ترم نو بخواه نیبینی و پیشتر بس لبرای سلام کر پیو تم شتیک خواهی گوره حرامی کردوه با حلال یکی با جون ما پیدی زانی با هاتو كمش بريتيا لكرامت وزانا يفرمي أنا والأولياء ذو كرامات وطبوا من تهو لوالد من غير أب كهم يان أهلي كرامت أهلي فضل بون للآن خواهي برورد قارا لا قصة سيركاني تري بابتي بينيني خو كزانا نرضى رحمة خواهي اللي بيجوان بها دعوة شاب الحمداني ظل له خو ما حجاجي كل يسفي ثقافي بينك حجاجي كل يسفي ثقافي طبعا كابراي كي ظالم يستم كارمو وخلقي كي زوري كشتو من حق ظل له خو بابيني بيمو ما تفعل الله بك اخواتي بيكر بي سب الله هيش كسي كم لا كشتو الا اجرا متوبي هيش كسي كم كشت بي كجرا متوبي خلقي واجب وصل جار بي كجرا متوبي الله دعاء بيوت ثم ما
دواوە چیا لەکرد لە وڵات من نا بەرەو ئاگری جەهەنەمە ئەڵە پێم و دوای ئاگری جەهەنەم چیت لێ دەکەن ئەڵە وڵای دوای وەثم الأرجو ما يرجو أهل لا إله إلا الله رجعوا أويك أهل لا إله إلا الله كمجدان بيدرا وكما دم قناتي عن بخواي برور دقار هي بتاكو تنيعي ولا سر توحيد وفاتي أكردوا قناعات مواي الدعاء أويك أقري جهنم وطولي خلقم لي أسر ليتو هرشي حقوق حقوقي ما في خلق إلا سر ملادة شيء رجعوا أويك دعاء وخواي برور دقار بخاتوا بحشت لكم خواي أنجي راو إمام ابن سيري إمام حسن بصري والله إني ابن سيرين يفرمي اني لارجو له من ان شاء الله رجاء معاك دعاوي حق وما في خلقي بسر ونعم يعني خوي بروردقار وكو اهلي لا اله الا الله كوعدي او الحديث كان يا خاتم اش دعاي سوتاني كزور لاجري جهنم افرمي حسني بصري كان قصي بجي والله خوي بروردقار رجاء كينا يعني تجي يا حسني بصري لقال ابن سيرين كبير موشن جوازي ابو لا نيوان يعني حتى يكتريان هجر كردبو مدهيكي زور كأي بيست ابن سيرين أمي وتوا واي دزاني ابن سيرين ميلي بلايا هبو بو يزور بطور ريوتي والله إن شاء الله خواهي قورا رجعك إلي لعبة تا حسني بصي سبحان الله خواهي خواهيكي بيني كقصي زور با ابن سيرين أولا سر أم قصي كردويت يوم دفاع بشوكا كمش دفاع يقنية لحديث صحيحات وتوتي من رجع مواهي وجل أهلي لا إله إلا الله عليك أخوي خوي بيني بحجاجة ودعوة وتريوش بدن قوتي أو رجعي ابن سيرين أو لا ترى إمام أبو نعيم رضي الله رحمة إخوائي لبي لجياني دا لكاتي تدريس كردنا باري ورد كرد طبعا باري ورد كرد لسر تدريس حلالة بلا ما شرط مرجي خوي بلا لسر علمي حديث اشتكي طامة بولا زماني كونا يعني زور قرزم يعني زور نامو هم علماء بدرجة أي تاريخ با ليبردي خويانو تلصوزي هم بو إسلام نسيان توتو بلا أبو نعيم كابرا أبو معلومنا لكي زوري هبو حالی که زورش برزیه بود. ایم نگه دائم درس میلیم و که کسبت کنم. ایو نه اول کسبت کنم. دیل سر وشته کنم. منی ما مال نداری پیوشیم. که وش حقیتی هنی حرام نیه نشرع. وش شوازیم. افرمی لخوا بینیم تو یان حالت شونه. ماذا فعل الله بی خوی بنو ردگان چیلی کردی. دعای مردنی. علی وجدنی القاضی ذائیل. قال قضات بینیم که مالو من دالم هیا فغفرانی. لام خوش إمام ابن خزيمة رضي الله رحمة إخوائي لبي لدواء مردني لخوا بن را عند لطلبكاني بني أن كم قصان هرمي شيروكي صحيح ولما أن جرأي أنا توائب كثير إمام ذهبي أفرمي لي أن برسي ماذا فعل الله بك خواهي بر وردقار تشي لي كردوي أفرمي خواهي بر وردقار لي خوشو لدواء التي ترى كسي كيكا طلع لخوا بني ابن خزيمة بيومو جزاك الله عن الإسلام خيرا خواهي قورب عداشت بعته لسان الإسلام فرمي كذا قال لي جدي هر عيني قصي بيوتو مجودي خو بن داوبا ابن المبارك بيان برسيو قربان ماذا فعل الله بك خواهي بر وردقار چي ليا كردي دواي مردن فرمي غفرني خواهي بر وردقار اللي هم خوش قيل له بماذا بچي خواهي قولي لتو خوش فرمي برحلتي في الحديث حديثي بيغمان إخوام عليه الصلاة والسلام كوكر لتو بلا ما فرمي دواي وبيوتم عليك بالقرآن عليك بالقرآن عليك بالقرآن من لسر رحلتي حديث وكنا وين حديث أمم وخليمون وبحديث إستاش أجركي مرقرتو شو ما تبعشت وخوي قورش ليه خوش بو ليه خوش بو بلام عليك بالقرآن عليك بالقرآن عليك بالقرآن طلب قيد فمي واي بيوت أحمد كوري حمر رزاو رحمة إخوائي لي بخيو بيو بن داو كالي برساو دواي مردني ماذا فعل الله بك خوي قورش شي لي أكردي فرمي خوي برورد قال ليه خوش بو ليه خوش بو ليه خوش بو يخوي رجان بسر قيل له بماذا بتشي خوي بروردقار ليت خوشبو فرمي بقولي في القرآن بوي كوتوم قرآن مخلوقني دروس كلامي وكلامي خوي بروردقار يكيق لا بياوشا كان ك لزماني السفياني الثورية رضا ورحمة خوي لي بي خزمتي السفياني الثوري ده تقريبا رجعنا نزيكي مانگانه نزیکی هزار درهمی داده به سفیانی ثوری. پیوتو به قربان یحیی بن علی یحیی بن محمد البرمکی. پیوتو به قربان تو هیچ مکه. یحیی بن محمد البرمکی. پیوتو به قربان تو هیچ مکه من همو سری مانگیک هزار درهم داده به تأویل تناخز متی شریعت اسلام. نجياني دعوة بسفياني ثوري وتواجه لك الله كله سفياني ثوري جدو عيبه وذكره مشه كأم
يحيى بن محمد البرمكي وفاتي كر لخوا بن راوت يا قربان ماذا فعل الله بك خوي بروردگار چي لي كردي قال غفر لي خوي بروردگار لي خوش قيل له بماذا بشي خوي بروردگار لي خوش فرمي بدعاء سفيان ثوري بصا رحمة خوي لي سفيان ثوري هم شو دعاء بو كردوم لي خوش بو خوي اكي كلا بيوچا كان علي بن محمد التهامي ك ايش بيوچا كي ابو من دالكي دمريت كديار جرك سلطان يعني هل او ناو جوانا كلا كردواريا بوي دان راوا تعبير لما انا كجي كسي من دالي بمريت بيان وتو جرك سلطان يعني جرك بسوتي واحد زور ناخوش خوي ببردگار ويكا نيبيني وان شاء الله نيبيني تو او ازارنا چشي او جي چشتي بيتي دزاني چن ناخوش عليك كركي مرد زور زور زوري بيان ناخوش والله مشي نوت نگریان نخوش بر ذکر شکری خواهی پروردگار و شکری خواهی پروردگاری کرد و یک درمیتی بود و تی جاور تو عدائی و جاور ربه شتان بین جیواری و جیواری من لگل نجمنانامو اویش دراوسیتی لی خواهی پروردگاری حب شد آی چند دور دراوسیتی منو دراوسیتی او لگل خواهی پروردگار و رب العالمین او نیش دراوسی خلکی ام زمان چند دور دراوسیتی منو دراوسیتی او چند جیواز كمرت برسيال يعني لكر ماذا فعل الله بك خوي بروردگار چي لكر تي زماني زومن كريكم بو وفاتي كردو او بيت الشعر موت ولا سر او بيت الشعر خوي بروردگار لي خوش فرزدقو جديد كدو شاعري قوري اسلام كجديد دمريت لخوالي دا برسن ماذا فعل الله بك خوي بروردگار چي لكر دي علي خوي پروردگار لي خوش وتيان بچي خوالتو خوش فرمي بتكبيره تلك كبرتها في البادي او الله اكبر عليك لا لا دي كان اكردو مجازات بانغم داو ذكر كل بو خوي يربو على لي خوش قيل له فماذا فعل فرزدق اي خوي پروردگار شي كردو له فرزدق فرزدق حالي شو فرمي هي هات هاي قرب سري چند دوره للي خوش بني خوا لناوي برد قذف كردنو تومت هلبستن بو پاکی جو پاکه که از آمست پی سیری خواکی امامی ذهبی رضا رحمتی خواهی لیوی لتعلیقی گرانوی او اثره لخواره و دفرمه نسلامت بو لیل جیانا نل دوائی مردنیش لی سلامت هل جیانا هر بیک و دائما اجو یکیانا کر لی دوائی مردنیش هل لی سلامت نمو کما دیاره عبارت یکی خنده آمیزه بلا مزیاد ما بست پی اوی او هزانا رضا رحمتی خواهی لیوی اگاداری بابتي خوبينين بون با مردوو با بابتي كي گرن سيريان كرتو النوريكا يجيك يكلا امامي النوريكا يجيك يكلا زانايا ملخوا طبعا همو تماني خريكي درسو دورو وتارو قصي خير بابو خلقي لخوا بينيا تيا قربان ماذا فعل الله بك او خواي بروردگار چي لي كردي قال طاحت الإشارة وغابت العبارات وفنيت تلك العلوم ونفذت تلك الرسوم فرمي فري هرتي عبارتي جوان نما هرتي قسي زلو قسي جوان هرتي كتاب وعلم وزانست وزانياريك لا مان بوا هرهم يفر سودي بينا قاعد تنها او عملنا بك كردو معنا او دو ركعات من جنبه ما نفعنا الا ركعات يا ركعات صنيناها تنها دور ركعات نجنا بيك كردو بيت مالا بينا اي خواهي بر وردقار السود ما بيك ايشتوا هيتش تكسو دي بينا قهاتي اما وچندين نموني تلك زانان زو رحمتي خواهان لبي لا كساني مردو خواكان يان جران دوتو بو ايما كما بستن بيتشي زانان رحمتي خواهان لبي بحستياريه او خواني كبين راو بمردو جاءت أوي كبيان تو ماذا فعل الله بي يعني حالة جونا يعني شيء كي يعني شيء اللي بس أنا هاتوا شاء أو خوانيك كسكا شتي وتو قصي جرا وتو شاء أواني ب صحابة وشبة تابعين شبة غيري أوانا وشتلبة ما مصاب ما مصاب تلبة برا بكسي ترى زانا جرا وتو وتدوين يعني كردوه وكومنت وتعليق جانا سر وردكاري كومل بابتي نو خوك داو حتى جادي واجبو بود مكيش مكيش من سر خوك
بيني دو كلابيا يكو ابن سيرين وحسني بصري رضا رحمة الله عليه وك أجر بلغ نبي لسروي عالمي مردو حقا معبرين رضا رحمة الله عليه وك زاناني أمتي إسلام نبم شوازة جوير بجيران ويخا وكان يندن نبم شوازة كومنتو تعليقو كشم كشمو راو بوشوني جياواز دروز دبي لسر خوكان كاتا بيويست جوير بدري با مردو لخوا بدر لا تايبد مندي خودي خو مردو لخوا دبي بزاني تایبند مندی کی جیاوازی هه او کوچونه ملوانه یکا بینینی پیغمبران او به تایبتی پیغمبری خو من الان بنا علی صلوات و سلام جیا ما کردو ابروی تایبند مندی خو هه به همان شواز بینینی مردو لخوا تایبند مندی خو هه شوازی مردو کا اگر بدر لو دی باجو پیشکی که اللہ سرطای وانکا و رابرد. اگر عمومی او کسا که دبین لیل مردوها ظاهری، حالی، چواردولی، خوش بو، بلگه انشاءالله لسر خوشی و ورگرتنی عمالکانی. اگر بعکس او بو بیگو من بعکس او تعاملی لگلا دکری. او کسی که دلی مردویا کم بینی و لخوا، شوازی بینینی مردوکا، شوازی کسا که خوی دبی، معبيرك بيزاني شون يتي او حكاياتاني كان انا وخوايا اصلا ضلين فلانا كز لخو ما مردوه يعني لخو ما فلانا كز وكشون يسا مردوه شو ما تنسل قبركي يعني زندوبو مردوه زور قرياو ضلي آيا كقرياوي هاواري لقلام شكا قريان بهاوانا وجيايا لقلامي قرياني هاواري لقلامي في المسكي لقلامو في المسك الدصري كسي كدو دوروه هر دو کی دو بابتی جیاواز او کسی که بینیم تا لخوا مردوا آیا لخوا کتا لسر قبلی بوی یعنی هاتبو ناو تانو پید تو مردوی چون زینو بوی تتو شوازی بینی نکان هر اموی جیاواز هاش کسی که حکمی بدا لسر مردن یعنی چند حکم دیاری که بلی ام حکمان بو ام کسانا که مردون یعنی اگر او هابو اوی علی الامم او تفسیدان هر اموی حالی همو تفسیرانی که دکری لسر مردن بو شوازانه حاله دبید جوان بزن رد چید بینی و کی بینی و تا چکا علماء انده فرمون رضا رحمتی خواهی لبه تفسیری خو و کچون بپی چونیتی فرقه که بپی زمنیش فرقه که بویه باسی اون که پیویست هندگ لتازکاری بکرد ده شوازی لگدانوی خوا بشه گل اجیزه اعلام رجگاری امرو ده تأثیری که زور زوری هی بسر مخی انسانه هندي لخوكاني أضغاث وأحلامه تفسيري قرص قرص الله أقري هندي لخوكاني جي خوي تايبتا فيوش تفسيري تازكري أما أنا لناو كتبي معبرين عنية لبدني بيني قياس كي تسرعو يا سيانيك فرمي أنا لصار رحمتي خوان لك بوي فيوش أم بابتانا همي بهد ورب جيدت وشوازي ليك دانوي خو ببي شوازي جرانوی خو دبی بگردید و جواز بکرید و هر وحا لگدانوی تایبتی با بکرید با هر شوازو لحد شکاتی کو لحد شخصی کو با هر شخصی کش تار دین کو تایین بابتا و صلی اللہ وسلم علی محمد و علی آلیه و صحبه اجمعین.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين، اللهم اجعلنا منهم. وقال سبحانه وتعالى: واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم، اللهم انا نعوذ بك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي رواية: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة قدر عند الحجر الأسود. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. بسلام دنجي إسلام إيمان داران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تواوي سباس من لبو خواهي پر رغاره كجاري چي ديكا لبرنامه چي ديكا لچي روكو چي فير دبين بيتان غيشتي نوا تواكو بتوانين بإذني خواهي پر رغار مشتي چي تر بخي نسل أو خرمانيا خرماني دعوه و بانگوازي و صحوه و بلاو کرنوه دين و سرخستي ديني خواهي پر رغار دوا دكم لخواهي پر رغار يكمو أول شد رزامندی خوی پی من ببخشی باشان لروجی دوائیش و از و پادشتکی شاد بینو ولی دنیاش ببیت مای سود و کلگ لبو تکرای بی سران و ایمان داران، اللهم امین. برا برزکان خوشکانی قدر گران تی روشی او زهر من بریتی لو ضرب المثلیا داوکو انشاءالله دوائی ضرب المثلکا درس و عبرکانی باس بکنو و بزاین چی لیو فیر دبین. دلی راوسيك لسر بحر دانشتيو راوكيشي خستيتنا او دو ماسي لولا ودين لبو او راوكيه لبو او بارسة قوشتيه ماسي شي قورو يكشي قيشكا ايوي قوريكا عقلا بلا ما يوي قيشكا بوشيوينيا زا ايوي قوريكا يكسر حزاري قيشكا تداتن في دلي اما نكي او راوكيه بخوي او پارچه گوشتی بخوی لبرچی لبروی دره او پارچه گوشتی لنهای قلابه چی اصنی تده قلابه اصنکه به دعوه چی شفاف و بسترایه دعوه شفافه که اما نهای بینین چون که رنجی شفافه و رنجی لرنجی آوکه لدره کش او دعوه شفافه با دارکه و بسترایه دارکش با دستی راوچی که راوچی کش تورداسی پی تاوکو بدگری و شقد بکات نازه خیزانکی لتنیشتی تیو رونی قدساندی تاو لناو مقری تاوکو سورد بکن و لگل مندالکان بیکا و بدخون و اسککش فردن پیشی پشی لکک لگل یعنی اسککش بخون او ماسی گزکی هو پگل خوی دبینیتن یعنی زور پی سیرا احداث چی عدیبا لویا یکسر دکشه تاو باش کمی که گورکا درواتن گزککا فکر دکاتو داری باشا دبی اول راز بکا وابی دبی او راز بکا یبی لو خو نبیتن ول حسی گمانی خرابی لبو دروز دبیتنو بریاده داتن که او پارچه گوشت سوره جوانی بخوا كاتيك قبي لي دادا وقزاي لي داتا يكسر قلابك بقرج ولا نسيتنو اشارات داتنو كابري راوتي اش راي داتشي اشي تدريكا كاتيك والناو اوكا ديتا دريكا وما سيكسكي ديتا زيهاني وشكاني لزيهاني اوكا تعود بديتا زيهاني وشكاني او زاو كاتا لبوي بدر دكويتن كوا فعلا او داو شفافك بدياركد او دارك بدياركد او راوتيكا او تور داسكا روني قد ساوا خيزانك او وهل وها من دالك
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دورو

0: وعدته
1: دستكانت أن هربرنو بعتوز دعابك بأميدي أوي آميني يشج لإيه وقبول ببيو هرهمومان بيدا بختور ببين إن شاء الله يا ربي خوايا لدى باريمو بنا وزوانا كانت دعوة لأكم باسمي عظمت يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام يا ربي خدايا إما عبديشي قن أحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشي والله شرم دك إنسر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر تو من هي لي بپارين خواي هر تو من هي دعوائي لي بكين خواي خو إما غيري تو كس نا پرستن إلا تو نبي يا رب هر أتو شاي سي پرستني ده خوايا خواه اگر گناه حکانش من زور بن اگر گناه حکانش من گوره بن بلام خواه لطف و مهربان و عفو تو گوره ترا ده خواه بکی بگوره و عزت و زلالی خوله ما خوش با یا ربی خواه عفو مام کی خواه عفو مام کی خواه عفو مام کی خواه او دلا بنوری نوری خود پاکی تو خواه دلا کن بنوری خود پاکی تو خواه او دلا پیس من بگوری با دلا شی خواهید عبدالله رشید سپیکی تو خواهی

0: او بغز وعداوتي تيدا فريدي خوا دلشي سليم دلشي مطمئنة دلشي پاك بيقرد من بقسمت كي خوا مهربا خوا جيان من خوش كي گزران من خوش كي خوا حالي امتي محمد لنا راحتي دايا خوا اورشي لامتي محمد بديتوا خوا اورق لامتي محمد بديتوا يا ربي خوايا أمتي محمد عزت وسركوت نشان بقسمت بكي قوري وتمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بمان بارزي خوايا لغزبي خود بمان بارزي خوايا خمان دا بارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين يا ربي خوايا خوايا محرمانك إلى شوي ليلة القدر يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محروم منك خوايا لشوي ليلة القدر محروم منك يا ربي خوايا دعائي كما قبل بك خوايا هر نخوشك هر در دارك هر كسي كلا زيكي كوتوا هر سزني كلا سزنو بندي خانية هر قرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشكليك هر صاحب قرز دارك خوايا هر بينوايك هر كسي كمحتاز وبيوستي بيتا خوايا دعاين قبول بكي خوايا دعاين قبول بكي خوايا دعاين قبول بكي آمين
1: آمين قول معي

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: داڵەکان و هەتا پشیلەکەش باشە. جا ئێستا پەشەمانبوونەوە لە بۆ ئەو ماسیە چ سوود دەدات چ کەلک دەدا نەخێر کەلک نادا سوود نادا. ئەوە نمونەکە تاوەکو ئێمە لە ئۆموری قیامەتی خۆمان تێبگەین بەرابە ڕێزەکان ئیمانداران، هەر بەو شێوەیە ئێمە کاتێکەوە لە جیهانی دنیادا دەژین پێمان دەگوترێت قەبر هەیە، حیساب هەیە، کتاب هەیە، تەرازوو، میزان، سێڕات لێپرسینەوە، خوای پرگار، بەهشت، جەهەندەم، ئەوانە هەیە. ئەوانە لە بەرچاوی ئێمە دیار نین، دیار نین. بەڵام کاتێکەوە وەکو ماسیەکە چۆن لە جیهانی ئاوەکە چۆ دەرێکە چۆ جیهانی وشکانی هەمووی بەچاوی خۆی بینی، هەر بەو شێوەیەش ئێمە ئەگەر هاتوو لە جیهانی مشاهدی ئەو دنیادا بچنە دەرێکە و بچنە جیهانی ئاخرەت، جیهانی ئاخرەت، ئەو کاتی ئەو شتانێک کە تازە ناومانینە هەمووی بەچاوی خۆمان دەبینین، هەمووی بەچاوی خۆمان دەبینین. جا چۆن ماسیەکە پەشێمان بۆوە پەشمان بوونەوە دادی لە بۆنەدا و بە هەمان شێوە ئێمەش کە چوینە جیهانی ئاخرەت پەشێمان دەبینەوە لەسەر ئەوەی کەوە پێیان گوتین کاکە حیساب و کتابە چی قورس لە پێشماندایە، ڕۆژێک کە قیامەتە 5000 ساڵە، بەهشتە خالیدینە فیها ئەبەدا، جەهەندەمە خالیدینە فیها ئەبەدا، فەقەد فازە فەوزەن عەزیمەن کە بەهشتی خوای پرگارە. باشە، ئەو کاتی ئەو شتانە و ئەو حەقەتانەمە لە بۆ بەدەر دەکەویتن و پەشەمان بوونەوە دەست نادا. لێی خوای پرگار ئەو مەشهەدەمان لە بۆ تۆمار دەکا کاتێک کە چوینە قیامەت هاوار دەکەین ربي رجعون ربي رجعون لعلي أعمل صالحا. بلام كلا كلا خوايا بمان قرين نوع دنيا، خوايا بمان قرين نوع دنيا تاوكو عملي صالح أنزام بدين بلام خوايا في وادة فمت النخير جارة شيري كنا قرين نوع دنيا برابر الزكان خشكاني قدر قران أو تيروك زوشت ما نفير دكا أو تيروك أو ما نفير دكاتن كبراسي إما خالي يكم وترخان أويك إيمان من بغيب بي إيمانا يقينا جازما بيش أنزام داني عمل لو يخواي برقع دفمتن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يكسر بالغيب أو دو يقيم الصلاة ويؤت الزكاة. قرآن بيروز مبارك زور زور دقيقة زور وردة برنامكان زور عجيب دارج رايا يعني لو السير سمرترو بقوترو بلا غتر دانا رجري خواهي بقاد لبر چي غيبي خبش إقامة صلاة و إيتاء زكاة يخص لبرو إيمان بون بغيب إيمان بون چي تاكو باش واد لك واد لك نيوش و روشي زور أنزام بدي و زكاة زور بدي براشيري نكام خشكاني قد ذكران لو زور گرنگا إنساني إيمان دار براسي باوري بغيب هبيتن و غيب باوري چي تواو ئەوروبان خوازان مامۆستایانی ئاینی و تاربێژان خی گوێرە بیان پارێزیتن موفقیان بکاتن، بیان پارێزیتن لە هەموو دەرد و بەڵا و ئێش و ژانەک و ناخۆشیەک و ئەوانە باشە هاوار دەکەن لە بۆمان. پێمان دەڵێن کاکە قیامەتەکمان لە پێشە، قیامەتێکی سەختمان لە پێشە، خوای پێوای پرسیار و کتابمان لەگەڵ دەکاتن لە تەرازوو ڕادەوەستن لە بەردەم تەرازوو و خوای گوێرە دەفەمتن ثم لەتوسئەلون یەومەئذین عن النەعیم لباري همو نعمتك برسيار تاني دكري وهروا خواهي ترقاد دفهمت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وهروا دفهمت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ها هموي هموي لما دا برسيتو بيغنبري نازار صلى الله عليه وآله وسلم لفرمديشرين دفهمت اتقوا النار ولو بشق التمرة، اتقوا النار ولو بشق التمرة. تەقوای خی پرگار بکەن و عیباتی خی پرگار بکەن بۆ ئەگەر بێ بەکەرتە خورماش بیتن و هەروە دەفەمتن لا تحقرن من المعروفی شیئا، هیچ معروف و چاکەک بەکەم مەزانن، هیچ معروف و چاکەک بەکەم مەزانن. لەبەر چی؟ لەبەر ئەوەی بەڕاستی لە ڕۆژی دواییدا گچکەترین عەمەلی ساڵح بایەخەکی زۆری هەیە و زۆر بنرخە لە قیامەت. زۆر گرنگە ئینسانی ئیماندار بەڕاستی یەقینی تەواوی هەبی بەرامبەر بە قیامەت. ئێستا خۆت دابنێ لە مردووەکانی بڕیاری چ دەدەی؟ بریاری چی ده دی اگر استا خود دامنی لمردوکانی بریاری چی ده دی بیو دنیای که دلنیام کومل چی زور بریاری دی دی کواتی استا بما خوما دامنی لمردوکانی با استا بین او بریاری نتی بزیب کن و هر وها اگر بیو استا اما بمرد بچی نگورستان بچی نگورستان لای گورکان لای مردوکان لیان پرسیار بکن برین باشا ای خلچی گورستان ای خلچی گورستان اگر بیو استا امگو بگرین و دنیا آمادن او مشروعانه لسری بونو که بزیتان هشت تواوی بکن تواوی بکن خیندن شهاده خانی سیاره دوکان تجارت کسابت آمادن تواوی بکن والله ثم والله زور براشکاوی زور بدنگا چی برزهاوار دکن والا ماندن نخیر نخیر آمادن او مشروعانه بایخ بیبدین ادی امگو آمادن چی بکن اما آمادن بر دوام لخریش عبادتو خریشی خوای خومن بینو خریشی ذکر و دعا و پارانو خریشی دعوه بانگوازی خریشی پلاو کردنوی دین بین لبو قیامت من لبرای زانی من حقیقتک من بینی لبرایش لینکن ای اهلی ایمان والله او حقیقتی که یست امن نمان بینی خوای سبحانه وتعالی لقرآنی پیروز لبو منی تو مار کردیم دی امن مادم باور من بخواهی ناو دی باورش من بو حقیقتانه هیا که غیبنو امور غیبنو لقیامت پیدا کن مادم پیدا کن پیشت براستی کات من وقت من انفاس من جوله من حرکه من سکنات من لحظه کان و دقه کانی جانی خو من لخدمتی او دینه دابنین چون که براستی مقصد لدرس کردنی انسان عبادتا خواهی پرگار لقرآنی پیروزه دفمیتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اما الجن والانسان من دروس نكده الا اداتي حصر الا ليعبدون الا لبو عبادت اما انسان والجن كان من دروس كرديه دي خوي بيقول اما لبو عبادت دروس كرديه كواتا اصل لدروس كدني اما اصل لدروس كدني اما مقصد ما بس لدروس كدني اما عبادت ولا ما كاديش ده جيانج ضرورياتي تداية ضروريات باشا كارا كسابتا نان خوادنا نوستنا دزباو غياندنا همو اوانا ضرورياتي جيانن ضرورياتي جيان بلام نابي اما ضروريات بپیش مقصد بيخين ضروريات بپیش مقصد بيخين نابي ناكري اگر هاتو تيكل ما کر اواما ايش و جانو بلاي زور ما لبو ديتوشي گناحو تاواني زور دبين پیغمبري خوالا فالمدك بازدكاش صلى الله عليه وسلم دفهمتن بياوك لبنو اسرائيل باش اوه كوا قامشكي چلانی پیدا کردو کشتوکالی پیدا کرد لکاتی هات نوا ماندی بو هلاک بو سواری سه پشتی گامشکی بو سواری سه پشتی گامشکی بو ایتر او گامشکی آوری لیداوا با ایزنی خواه پیدار دستی بخصا کردن کرد قالت ولامی داوا قالت اینی لم اخلق لهذا ولكن خلق لحراسة الأرض خلقت لحراسة الأرض والله مي داوا فرمي أي كابرا أمن لبو أو كاري دروس نكرايما كاتو سواي سبشتن بي بلكو أمن لبو أو دروس كرايما كوا زيون بيب چيلدري زيون بيب چيلدري دي كواتا بقارك تيلك قاميشك قبولي أوي نكر لبو غير مقصدي خوي بكار بيه غیری مقصدی خوی بکار بی ای انسان چون قبول بکاتن لبو غیری مقصد جیانی کاتی خوی سر بکا مقصد لجیانی انسان دروس کردنی انسان عبادتا باشا چون دکریتن بله ضروریاتکانی خوشمندی بزید کن بلام زوربه جیان من لبو عبادتا زوربه جیان من نو عبادتا راشی نکن ای اهلی ایمان خوشکانی قدر گران باشا یعنی استا کسی خانوک دکا ضرب المثل زور گنگه تاو کتیب گن خانوک دکاتن مقصد پینز غرفه شش غرفه گوه دروز دکاتن نگر دو او دستی گچکا او دستانه ضروریاتن بلا مقصد لدروز کدنیا و خانیه جورکانا تاو کتیدا بحویتوا تاو کتیدا بحویتوا و جانجی کامران و آسوده تیدا بسر با بلا مگراتو عکسی کردوا او جاره هستا دو غرفه گزکی درست کرد و پینشش آودستی گوری درست کرد پینشش آودست دور بای کاتکانی خوی لآودست بسر برد دور لچای پاک روشی ریشی جوانی ایمان دارن او کاته چی پیدا گوتره با او کسی ها پیدا گوتره او کسی تواو نیه تواو لونه بای ضروریاتکه اینا جه مقصدکه بلی جه گای ضروریاتکه باشا مقصد لدرس کدنی انسان حوانویا جیان و گزرانی و خوشی لخانو دا بسر بباتن باشا بلام او دستکانش ضرورن لونه باشا چیگزکی لبوان دانایا باشا براکانم خوشکان ایمان دار کوات دې مش مقصد له درس کړنی ما عبادت بلم او دنیا یو بد سینانی پارو پول او ضرورت کد مادام ضرورت بقد او دو صد متری خانیه چندم لبو او دسته کدانه بو اون دی لبو دادنیم اون دا کاتو شو نو وخت لبو دادنیم او کید کله بو چی دادنیم لبو مقصد کد دادنیم کوا استراحت و راحت لنا او خانی به همان شوا مقصد لانسان عبادت کردنه برام بر بخوای پرگر لوی اج زور بی که تکانی خوم امون با عبادت بس دبم چون که خواه تنهل با عبادت درستی کردوم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق و ما اريد ای يطعمون لسورت ذاریات حتی خواه پرگر لبو معنی دوباره کدی تو ده فهمتن ایم ایو ما لبو رزق درست نکده و داوی رزق ما لیتان نکده و داوی طعام و خوادنش ما لیتان نکردیا چون که ان الله هو الرزاق ان الله هو الرزاق دیکوات با مقصد کی جیانی مکه عبادت با لبیری نکن ولیش ما عکس نبی تو اگر لی ما عکس بو دوایی بشید ناو دو بردرین ولی قیامت زور لی پشه منین اگر هاتو مثلا کسی جو دریجه چی ها بیتنو عربانه چی پیوه کر بیتن درست بخوی دسر عربانه که دابنیشی و همو با جو دریجه که راب چیشیدن بلا ما گو داره خوی خسته جگای جو دریجه که جو دریجه که خسته جگای خوی خوی عربانه که راده چیشاو جو دریجه که جسه عربانه که دانیشته بو خلق چی باو کسی دارین خلق چی باو کسی دارین دارن او کابره تواو نیا براشلی نکن ای اهلی ایمن دی با ایمش شیطان زور فیل بازه براسی مقصدی لجیان من لحر نک لیگز که کدین و خریک لبیر معنی بباته و خریک لبیر معنی بباته و بلکو ایمه با اسباب و با ضروریات و با دنیا مشغول کردیا خریک عالمی مشاهد که اوی ایست لبت ساومانه دی بینین عالمی مشاهد اوی لپس ساومانه دی بینین زیادر و زورتر لنا دل من زکای خوی کردی توا لطساو عالمی غیب که قیامت و حساب و کتاب و بهشت و زنده میخوایا او چی روکه باس مان کرد لطی روکه و چی فیده بین او دو ماسیا جوانترین و باشترین نمونه تاوکو یا ملیتی بگین ماسیا که تاوکو لناو زیهانی او دابو باوری نبو لدرکت سده گزره بلام که تاوکو لزیهانی او حال تا درکو چو زیهانی بوشکانی ایتر حقیقتی همونو بو بدر کود امش هتاوکو لدنیا داینا لعالم المشاهد داینا باور معنیه لقیامت سده گزره بلام کچوینا قیامت او زهمو راستی کانو حقیقت کامل بو بدر دکیوی ده انسانی عقل انسانی زیرک اویا وکو پیغمبری خواهده فرمی صلی اللہ علیہ وسلم الکیسو من دان نفسه و عمل لما بعد الموت عقل او کسی که ایدانی نفسی خوی بکاتنو و عمل بکاتن لبو دوائی مردن برای برزکان خوشکانی قد زگران دو دکم لخواهی پرگار او چروک بیت مای درس و عبرو پندو آموشگاری لبو همو لایک من و هرو بیت مای هاندار من لبو قیامت وكلمة كوتا إشم أوي إما إسالة أيام ذي الحجة داينا روجا بيرو زكاني موسم الحج چون شو كان بيغمري خواد فمي صلى الله عليه وسلم لسال دا شو كان ليلة القدر بيروزو مباركة ولا سال إجل روجا كان دا أو دا روجا زو بيروزو مباركة أو سيز دا روجا نو روجي ذي الحجة و تار روجي ججن زو بيروزو مباركة به هول دین عبادتی زوری تدا انجام دین به تایبتی تکبیرا الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد لرمضان ده اتسان ساعتک ما لبود یای که لبود تکبیر لیدان بلام لقربان ده که استاکیا سیزده روش من لبو مولد درائه که تکبیری تدا لی بدین ای با زور تکبیری تیدا لیه بدین چون که گورترین و پیروسترین و مبارکترین عبادت لو روشانا تکبیریا و اوتنی لا اله الا الله وحده لا شریک لا و بروجیبون قرآن خویندن حمو او عبادتانیا و جزاکم الله خیر و بارک الله فیکم صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين بوان دازهات نكوتاي برنامج أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سمعت بعض الناس يقولون كذا وكذا بري خلقهم بيستوى علينا خورقي لا ولا بلا وكري في عمص صمد فرمي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد خورو مانك دو آية لآياتكان إخوائي قروا ميرمان لأسمان قد جيرياني أن بر خاتري مردني هج بشريك نيا شن شوني كي جرنجا لم شونا كبيغمبر صلاة والسلام إخوائي لسر باعتقادي كي فاسدي ناوك وملقابو هتا تصريحة كاتو كبيش أو كسم قصاني نكردوا بيش أو قشتي بي وابو خورا جيريا تنانت صحابة كان فيش جيريا وين كر كأما يعني مثلا بون منا أقل هج تكلا سر ما نهات بيه من شتيكم ليب قومي امرو خور بيجيري اجم بزان اخواي قرم هر لخوما دلي خوما دمالا موتا عاصمانش بينا خوشا جالان خلقيني اكرت بارانا باري مردو اكام ديو عاصمان بو يجيري منال بنوايا نوت خلق بدو اشتيك اقر دلنا واي خوي بكا بيغمبر صلاة والسلام يخالي سربيع عقيدة كت صحيحة كاتو وفرمي اما لبر خاتري مردني هيج كسيك نيا وبو هتا هتا او عقيدة تصيح بوتوا يتر چندها لان يتري عقيدة يتر مثلا بون منا طيارة كردن وشتاني كوالا وسردما باربون بشوم وجمارة كتاك هتاكو استا يابان متطورتين ولا تبرون لناو فندق كان يانا رقم چوار نيا طابقي چوار يانيا ياك دو سي بينج يانيا جماري فندق كان يان جماري يكو دو سي و بينج چوار يانتيا فران لبرو جماري چوار لا لا ياباني كان معناه مردنا داو تشاؤمي بيكن لا ولا تكاني غربا لا ولا تكاني جرد صلاة الرومي قديم وغرب وامريكا واما نجمارة سيانزلاين جمارة سيانزلاين جماري كي شومة ابروا اگر ببيني نو كساني كوا خوينوار نولاني كمبيوتر زانن كاتي كوا مايكروسوفت اوفيس يكي كلك يعني برنامج زور متطورة كانوا تقريبا مايكروسوفت قورتين شورشي تكنولوجي لجيهانا كردوا مايكروسوفت كاتي كا اوفيسي دانا اوفيسي يكو دوسي يما خمان لامان معروفة بيجن اوفيسي نوتو بينجو نوتو هشتو دو اعلان اوفيسي ميلينيوم وعمجن ويندو اوفيسي ميلينيوم ودوين 2000 ودوين نيتو دوايا اوفيسي اكس بي لدوايا اوفيسي حوتو انجا بابجن اوفيسي صالي 2000 حوت دوايا 2000 ده سي صال جاري مفروزة تعزي كاتو ابوايا صالي 2000 بسويك مايكروسوفت اوفيس تعزي بكر داتو اني تعزي يعني اصداري تعزي بنار ده بلام تعزي ننار شكا اخر جار ابو اوفيسي دوانزا لدواي اوفيسي دوانزا اوفيسي چواردي نرد اوفيسي سيانزي نرد او كسانا برون بشنا ناو بشي پروگرام فايل سي كومتركان نوا بيني نزان مثل بوانو منيسا انو سي اوفيسي پانزا كاكات اوفيسي رقم 365 جي مايكروسوفت جمارة سيانزي ان تيه پران لبرو تيان شوما خلق ناي سينيتو لولاتا كمان ادو هاي كس ناي سينيتو زرري ليك يعني هتا عيسى تشعوماتي بي عمصة والسلام لو سردما 1400 اوانده سال پیش سفرمیتی ام تشاؤمانه کشی خرافیات اوانده سال تازه ایسا لأوروپا تقدیم بابتی خرافیات بایر حال او بابتی اگون موضوعی خورا باس منک من گیشه که که لو هسارانی کوا زوزو گرنگا به نسبت ایموا طبعا من تا که منگا که بدوری زویه سور رخوا مجموعه شمسی بابشین کومالای خور هر هموی بدوری خورا سور رخوا من بدوري زاويه صوره اخوه لقل زاويه لك بدوري خورا صوره اخوه يعني بدور مان بدوري بردوامش يكروي لا زاويه يكروي ما يكروي يعني روي بشتوي مان ناتو ان ببيني ياما بردوام يكروي لي ما كات الصوره اخوه او روي ليتي بردوام او صوره اخوه بدوري زاويه وكملي خور قشتي شي لقل زاويه مان بدوري خورا كامل صوره اخوان نزيك ترين هساره يا كلا ايمو نزيكا تازترین لیک دانه و کان کلا یک دریت و آلان من کاتی خوی لذی جابود. ایتر هندی کلا این کاتی خوی پارچه نیزه که کی جوره با قبایل مریخ با جوری دایی لذی او کاملا پارچه متلاشی لذی کرد تو جابود تو لیک دوای باوی سرخوردنی مغناطیسی زی و کوبون تو لیک تری بهم شوازد دروز من یان دروز کرد و بدوری من گازور خون او پارچه نیزه که نهی ثیاب و که نزدیکی چند میلیون سال پیش اسلام رودا و مانی بدوری ادروس کرد. به مناسبه مان یکی کلوا اسارانی کوا مربوط یعنی ربط یعنی به همو اسار کان مثلا بودن همون یعنی نیانه. بالام زور گرینگا مان بونی مان لگلا اسار کانه کاملا یک احداثی فیزیایی فلکی دروس که کزور گرینگا. او اسارانی که همان لکاملا خورا عطارد و زهره یک مانی که یعنیه مانی یعنی بدوری یعنیه سر بخوا. بالام زوی یک مانی هیا
جگل زوی او کانی تر زیاد لمانگی کان هی مثلا بونمونه مریخ یک یک ازاره که دو مانگیه دو مانگ به بردوامی به دوری از صور رخوا مشتری 67 مانگی هی اما نه حقیقتا یعنی بوتان باسکم 67 مانگی هی زحل ازاره کیوان 82 مانگی هی 82 مانگ يعني توز السيرة كجد دومان نالي ليك يقل بيتكان لوصف محبوبي عليه على آسماني حسني محبوب ملا أبرو ظلف رو دو هلال دو شو دو ما هتاباني على آسماني جواني محبوبة كيمن أم آسمان السيرة كان بس يك مانياتيا ويك هلالياتيا ويك شوياتيا على بلا من لبرو دو ظلفي هي محبوبة كم دو شوي هي لبرو دو بروه هي دو مانی شیه لبرو دو گلمی هي دو مانی تابانی چوار دو مانی چوارده شیه یک آسمانی دموچاوی محبوب کمل آسمان جوانتره آسمان یک مانو یک شویه یک هلالیه الله آسمانی حسنی محبوبم لبرو زلف رو ابرو زلف رو دو هلال و دو شو دو ماهی تابانیه اما چون بیشی معجزه خلقاند ول آسمان بلام هر واقعی مشتری ببین استریک کیوان 82 مانگی هيا هر وها اورانوس 27 مانگی هر وها نپتون 14 مانگی هيا معنا ام اسارانا مانگ لدوري هن بودروس كرني كوملك پيويستيكاني پاراستني فيزياي فلكي خويتي كه ايسه جگيني بس لو وردكاريكاني بكين خوي گرو مهربان بس مانگ من بوكا فرمي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم عرجون تيا عرجون سعف دار خرماكات ليك ايتوا وش که به تو کاته که گلکانی چهار دور دلیک دو اینه که اول لاره. او بیشتر عرجون. عرجون یعنی در لقی در خورما باش که وی کاته اهانت دای اینه وش که به تو بیا اتر عرجون. عرجون یعنی اوی که ای در خورمایا، ای سعفی در خورمایا. خواه فرمی مانگ من کردو خسته تشن منازلی کو. آو منازلانی کته اچن مانگ. مثلا مانگ چه تناو برجی دوپشکو چه تناو برجی سطلو. بپی پیویسی سرخوار نکن طبعا لچاوی زویه سیر مان که مانگ لو کاتا آیا یعنی سمن اگر سیرم بکر دا پیتان موت سم مانگ لچبر جا کام شو متابعی اوام نکر بلا هم زور جا سیری اکم یعنی کم شو هیا کم متابعه هیا ام شو مثل بونه متابعی لانی فلکی سردمی مردنی کلیوپاترام کرد و تیان لو سردمه زخاتی کی زور بچری نیزک باریو تخوارو چون بدوایا چون بلا ناتوانی پیش بینی کن آوشتان من بود درکه بس پیش بینی جولای کسیر کن من بود که نمتوانی او تحدید کنم گیم من کم شوهای متابعی آسمان نکم کم شوهای دیم سیر کم زن چن هسار من درکه و تو لچ موسمی کن بر دام متابعی اما کم کشته کی زور خوشه مروف لذی بر زکات و آسمان ابری لم قسو قالو قیلو قالو دعنش یه میجه کعکه او اوج او درچو تو زبش نه آسمان زورش تی خوشیتیه ریک سیرکان و سارکان گشتی اون کری خوتن اون منالی خود زور لذتی کی تایبتی هه یعنی زورم پی خوشه کمال خلق بیا ولی موس علمی کی مردو کس خری کیم شت نه کمال حاوری من بیا جرجر بیا کو بیشین کاک بیا و سارکان پیشانی اندم بیشم اما جولان وای اما بیانیان وادره چی اما شوان وادرش لکیو با کردن کس هم شت نه زنی اچه تد در خواه فرمی چن آیاتی ل آسمان پیشانی اندن و بعدی اچنو آگان لینیه ای تو سیرانکشی جولیه و جولیه کی منظم زور یا سایه یعنی یم بسیاری اتیا پرنو آگام لینیه. به هر حال، افرمی کاملا منازل من با من دانا و منازل کان تی آپرینن بسوهشت منزله لمانی که دعای ول آخره عادک العرجون القدیم دعای دوباره که درکت و کو لقی در خورما با آو با باریکی جاری کتر دروس هم تو اگر ریتو. لم قناعی اما دروس کردنی مانگو خوربو. انجا خوای گرم مهربان شو روز دروس کرد. پرسیار یک لیر دروسه به با من برانی خوشویست خوشکانی برزانیش سگیوان لیمان الاخوار خوشکان ایجی که خورو منگ دروز بویتر شوروش دروز بویتر بو چیتی باز شوروش که یک سر خورو منگ دروز بوی شوروش دروز شتیوان نیا خورو منگ دروز به شوروش دروز نبه شوروش خواهی گره میره من دروز یک خلقه کی جیاواز لخورو منگ شکا به شیواز طبعا من شیوازی دروز بونی خورو منگم لباسی دروز کردنی زویه به تفصیل باز کرد بود روز بونی خورم شوروش زوی ابد لماوی 24 ساعته به دور خویا صور بخوا لم لا این کاکا اکاتا تقریبا 1600 کیلومتر لا ثانیه کا او به دور خویا صور اخوا بخیرای بو شوازا صور اخوا به دور خویا شوروش دروس اکا
او بالنسبه دروز بني شوروجو انجا سيجور حركه حركه كي اروى بدوري خورا حركه كي بدوري خويا حركه كي شي اواي بالنسبه سي درجه اواكاتو اواكا اواتو اواكاتا بودروس كرني ورزكانو دروز بني گرما و سرمله خط استواء قطبكان دوروبري زاويه بويا خويا گرو مهربان لدواي او خوري دروز كر ماني دروز كر انجا شوروجي بو زوي دروز كر بدروز كرني جوله كي منظمي يعني تصور بكام كون ام بونا ورا قولت وقر تصور بكي خور لي واتي ابو اويه ام جولي لي خور بي ابو اويت روجه تو تا خور ديت اوي اگر تصور بكي زوي وسيا خور لي دي ابو اوي تصور بك يعني شو روجك وهو شن مليون سال نار دبل وحر ليره ودروسه بهر زوي جولي زوي شو روجك دروسك خاي قال مرمان القران افرمه وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر خورمان دروس کرد و شوروش دروس کرد و یعنی دروس کردنی شوروش ربطی به خورمان گو هیا بلام شتکی ملتزم نین به یک و بجی والا خورمان به یعنی شوروش هیا شرط نیا اگر به تو زوی جولای نکرده یک شونی ببردوامی روش بو و درجه حراری اونه گرم بو مروف نیتوانی لسری بجی و یک شونی شی اونده سرد ابو درجه حراری اونده سرد ابو کس نیتوانی بجی سا قطبکان ده براود بود که باسم کرد میلانی زوی لموضوعی دروس کردنی شو این ورزکانه میلانی زوی 30 درجه یا لبر او بتواتی قطب کان رول خور ناکن ببردامی او دو قطب پیشن دو قطبی بستو دو جم سر بستو که بستون بردام بفرن بو لبر رول خور ناکن بس هر خور نزیک بنو لیشی ورزکان نزیک بیتو لیان بلام ابینی ببردامی بفرن لبر او نات رو ناکن لخور ببردامی شوینکان سردی اگریت خوی که اویشی که کلا حکمت کانی خواهی گرمه ارمان با پرستنی توازونی بی ای سرزوی ابت او دو جمسره ببردامی سرد بن خواهی قرآن بس من بوا که فرمه کلون فی فلکین یسبحون گشتیان لآسمان امانا گشتی ملوانی اک یعنی تشبیه آسمانی کرو با دریای اکو امانا لنای ملوانی اکن ام دیتو او ارواو ام یعنی جوله اکی زور سیره یعنی برانی برس خوزگای اگر روش لروجان مجال بيت يعني إضافة ببابة كان بدأت شوية وملك شوازي جولي خورو مانغو أساركان واستيركان أو جولي كيوالا أسماني بينو بسرياتي برنو أغامان لي بيبين انت بزان يعني خوتان لما الله توان يعني برون لا يوتيوب برون بقران بزان بنوسن سولار سيستم سيستمي سولار بزان چوانا مجموعي شمسي جولكاني چوانا بزان فيديو تان بود يعني سرخواردنا كاني تنگشتي بشانه ده اتوان متابعه ای بکن اپلیکیشنی تایبت بو بابته اتوان دای بزن خودتان سیری بکن ببردامی بایا شو روش دو آیتن لآیتکانی خواهی گروه مهربان تایبتن و جاد روسیانی کرو خواهی گروه مهربان لآیتک خواه فرمه و جعلن اللیل و النهار آیتین فمحون آیت اللیل طبعا تفسیر زوره لسره ما من پخته تفسیره که فرمه شو روش من کردو تا دو آیت لآیتکانی ده صلاتی خواهی گروه مهربان آيتي شو من لا ده هيك لتفسيره كاني كابن جوزي نقليه كافر من معناه وتاني هر شو بو خويا آيته خوي بو خوي آيته ماشا فمحونا آية الليل يعني أم أي إضافة إضافة صفة ولاي موصوفة أو ترى مسجد الجامع يعني الجامع الذي هو مسجد آوة يعني كالله فمحونا آية الليل يعني الليل الذي هو آية والنهار الذي هو آية أو نهارك بخوي آيته بو معناية معناية وايش آيتي الشو تاريك من كردوه كالشو والروجش من روشن كروه بفرماني خواهي قولوا مهربان بو نظام دقيقي كوا للشو روجة دروسي كروه خواهي قولوا مهربان يا فرمي وجعلنا آية النهار مبصرة إبصار لزمان عربية أبصر الشيء يعني يعني جعل الشيء يبصر يعني مضي يعني روشن ما كل بوي ببينري يعني ما اماجيك دقيقه اماجيك زور زور ورد ابو اويك واتشاو كشت ابيني ابصارك بهوي روشناي وكتازتين علم اويش كم قص كشف كردو ابن الهيثمي زاني مسلمان كشف كردوكا بينين بهوي اونيه تشاو تيشك يقدرك اشتبين انا تيشك ادالشتو اداله تشاو عدسي تشاو خينت كابو روشناي هو كار لم لناو ام جورات وتشاو تي اگر تاريخ نسمي روشناي بكيت الصفر هيج نابيني بكيت بكيت الصفر روشناي يعني هيج روشناي تاني من تشاو هيج تك نابيني الا بالروشناي بدال اشتو تشكك الرنكه بجرته وبدال تشاو عدس كاني تشاو
تحويلي بكن بشويك كهرومغناطيسي نقلية كان بذبذبات ديجيتال بشوازي كيس الكمبيوتر بكار دي بموضوع دروس كرني نظام ديجيتال يكيك لا يعني كان خوي غير من القران شن صفاتك لصفاتك كان الشو روز مامو يكيك لو انا فرمي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دعايه فرمي اتاك وفرمي لايات اختلاف الشو روز بو خوي يكيك لايات كان خوي غير مهربان هر غورينك بو خوي يكيك غورينك انجا كردبون ودريجبوني موسمك شو دريجا روز كرتا موسمك بعكس ويا لا اختلاف يعني لمسألة ساردي وقرمية اختلاف يعني لمسألة تاريكي وروشناية اختلاف إلى بينيني استيركان ونبينين يعني اختلاف يعني أو جاواز يعني بشتي آيات اگر انسان رابم يعني هستكا شوروش دوشتي زور سيري يعني بود تصور كردني بابتي نيرومي لمبياو جنا لحيوانات حتى لروكا كان بابتي نيرومي يكي كلا اشتزور آلوز عويسا كان كيسا ولا تكاني غرب أو أنا خريك أدن لم نظام السيستم الكونية بابتي نيرومي قال لك أنا الرجزون عزام شت بناوي جندروش تودس كاريبك بابتي نيرومي بابتي كزور زور عالوز وزور سيرة يعني جني كامل مواصفات بيقعتي كي كامل تيا كتوكري نيرة بيابج وهماشة يعني نك بس مجرد لأمريكا كان يعني لفكر كنا ولا بير كنا ولا هرمونات لا لطاقة اللي أرمتي داي لهمو بوارك وكامل أما بيكاتي أما إتياي أميشين أبي إتياي هردو كان يكتوا وكان كبهوي أم معجزة وأم همو مروفة عابة ساقي وبعقلي ده تصير زيوه إعجازك زور سيران يرومي شوروجش بهمان شيوا شوروج إعجازك زور سيره هو كاري معنوي زوية هو كاري معنوي يعني جو أم جولي كوالا زوي دروز بو أم جيانا هيم هو كاري أوي كوالا سر زوي ماوته وقنا جان لسر زوينا أمايو يعني حتى لو جم سلاني كوا شوروش ششمان بششمان درجي هيا شوروش هر دروس أبي بلامتر ششمان روج وششمان شوا بهوي أوي كوا ميلاني زوية كروي لنا كبتاوتي بارحال هيك كتير لو وصفة كان خواب بس يكباس إيلاجك فرمي يولج الليل آياتك تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل لا تفهم ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل شوتي هل أكيش بناو الرجا روجش بناو شوا يعني توكاتك كتصورك أجر روج إلاجي تيانا بوايا شو الرج إيش الشوا لنا كاك الدنيا بيت الرج وكوشون غلوب يقدم دي أحب كي تكسر بيت الرج شيء زور ناقولا يا جاري هزور ناشرينا دوم شت يعني حدثك مفاجأة حدثك زور خرابة إنجا تصور بك يعني لنا كاك خور دركبة أوهم وقران كاري دروزبوني أو تشكي سره بنو شيانه أو هم وزيا لناكاياك اللساردي وخور لناكاياك ببيه هيتش مجال دانو بوار دانه لما هوي هش دقايا روشنائي بنير لناكاياك او نتزاني قلوب چون قلوبك دم دير روشنائي دم اگره يكسر او يكسر خور تشكي بنار دايا بوزوي يكسر همو نباتكان قشي خراب ابو حتشي ميوه و ميوه جاته بيك جار مفاجعي وزيا نكر لكاتك وزو استاوا او زيك الاخور ورغيره يعني تصورك ام علاجش كي زور سيره تو هسناك او دانش تويت سيراني لدشت دانش لقال دنيا روش نقصاك نقصاك كما كما واكيشي والله دنيا تاريكي كرن اصلا او قصاك انا نتزاني چون تاريكي كر يعني شو هلا يعني بيب كرو لما زور شي السيره زور عجيبه يعني لسرخوي تاريكه به لسرخوي روش نبيته يولج الليل في النهار ببر دوامي أمريكا كلا آيات كان إخوة هيك هيك كتير قوي قربنا فرمي يغشي الليل النهار يعني الشو آوى أي كات الداب وشر بس الرجر داب وشر بس ريا أمريكا كتير لا آيات كان قوي قربنا باسيك هيك كتير فرمي شيء أفرمي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة رجو الشوي كرته خلفة يكتري يعني أم بدواي أواتي يكسر أيش بدواي أواتي يعني ما مش تكتداته يعني لدواي همو روشنايه تاريكي هي لدواي همو تاريكي كيش روشنايه هي لدواي همو خوشيه ناخوشيه لدواي همو ناخوشيه خوشيه لدواي همو دلطنگيه بيكنين لدواي بيكنين دلطنگيه لبرو انسان لجيانه او هيك لا اتكان بيشان ماندا هزاران اياتي تريتيا يعني كانت تو شو ديت ناجي والله ما دام دنيا روشنايه ما باخون بكوجم ها باخون بكوجم يا هيك قلت له انا بس توحيد اوليه اخواك اخوا فرمي فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي طبعا هذا كيزاني بقول الله هذا خو الشمس مؤنثة ربي بتاع هذه
ربي بهر حال هو بابدك نحوية لا إذا كان باسيا كان قال هذا ربي وتي أم خوي أخواي منا فلما أفلت كانت خوريش نم أمانة بلغن لسر توحيدي خواهي قروا مهربان واتهيج تيك سرمديني خوال آياتك أفرمي قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة أقر بيتو خواهي قروا مهربان روجي ببردوامي لسرطان راب قرأي كي أبو بيتواني الشوطان ببيري إسراحتي تيابك أقر شو خواهي قروا مهربان ببردوامي شوي لسرطان دابنه كي أيتواني الروشنايتان ببيري غيري خواهي قروا مهربان أويك كلا قوري كاني خواهي أفرمي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه روج الروش شوتي كات الشوتي اگر واه بكش مال بخمان بكوجين بيجن والله ما دام روشنا ما روشنا اينما بخمان بكوجين تاكيدي بعين الروج بيت نبروا اما خفته نارحتي وزحمته قرسي وقشتي بس بيرا خاي قالوا يا ربان روج الروج خوشي كانت هلد ان شاء الله هيك كي تلقى قالوا فرمي يقلب فرمي يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار واني كوا بصري ذهنيا انا هي ام تقليب كردنا ام ديو ديو كرني شوروش اما قشتي بلغي لسر جلال وشكوي خوي غورو مهربان هيك كي تر تقدير كردني شوروش بوردي بوردي كي زور زور دقيق خوا فرمى ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار تقديرك بس ثانيه بس ثانيه يعني شود كما كما ادري اجبه خور اذا مثلا بونمونا ايوه لم كاتا الدين خور خورالات ما نسى ليريا ريكا كيوتا ايرمانو موداية السيركة ديتو بويرا يعني ام جولا لما او كافر من رب المشارق فلا اقسم برب المشارق والمغارب حد لصالك يك روج ما نية مشرق ما نوكوية كيتربية ارواتو اقريتو ببردوامي مشارق ومغارب يك روج يسا بياني مشرقي بياني لقال امراج جاوازا حمو روجك يك روج نية مشرق ما نيكيك من مغرب ماني حمو روج جاوازا كمان قشتي شكو جلالي خوي قرو مهربانا قوا فرمي والله يقدر له تقديرك له تقديرك ورد زور زور ورد تصور بك اقربته نظامي نبوايا والله نازم كي خرلتي يعني هو كون بيجي يسوكو اماني كي والله نازم كي مديري دائرتي بقى جرت بروين ايش كان ممكن ساعات نيت ساعات نيت ولا زي كي مديري دائره نات تصور كا اگر خرومان خرو شو روج اوا بوا تا والله خرچو تخوار نازم اگر خور هلا توتيمو اروي تو مال سيمان خورال نه داي سيمان ناگاه خورال به انجا خورنه چيتا خوره دو مان و اسمان يعني نظامي نبي خوا فرمي الله يقدر الليل والنهار لا ايت لا خوا فرمي لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار نيا روج توزي بيش شوبه نيا همو لكاتي خويا لساتي خويا دي كما نظامك زور زور جوانا هيك كثير خواهي قرومي رأى فرمي وآية لهم الليل نسلخ منه النهار سلخ لزمان عربية بمعنى كول كندنتي يعني يكو شون كولي حيواني كاين لسر خطاوة دايا كاني أأور روش تاريكي كلا بري آسمان أقريني وو روش ناهي تيرين أميش جوري كتير لإنا كان يكي كتير خواهي فرمي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل تكوير لزمان عربية كور لزمان عربية يقال كار الرجل عمامته يعني عمامك اوا بسته ولا قيسري بخري فرمي شو بخري بشوازي خر اوا تيريتو بس روج روج تيريتو بس ام سيستم جوانك يعني بنظامك دقيق كاتك خور اوا ابيليو ليره شو ابيني سرك الدنيا تاريخ بو يش ايرك روشنايك تا سوره ايرك كما كما رني كوا ابي ايرك كما كما رني سبي سبيايك تي ادرك اير رني رش ابي اير رني كوا ابي لم بينا يعني سير كان دواي مغربانيك توسيري آسمان كان يعني بياني نوش بياني كان يبرنسيك توسيري آسمان كان كاتي متابع كان والله يوك بشتي سير كان خواه فرمي فرجعي البصر هل ترى من فطو شاو تان بيقرن آسمان قشتي خبر شاو مانو اي بينين وارو على آياتي ترى خواهي قرمي رمانا فرميتي وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إغطاش يعني داب وشر يعني خواهي قرمي رمان شوي كروتا داب وشر بس اشتكانا ماشا لا آتي كتير أخوة فرمي وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه شايبة أندروس كروا بوي بشنو بو مالك إخوة تاني سلاحات كانوا بخول ماش والنهار مبصرا روجي شوالك روشد ببينين بوي بينا درو لا آتي كتير أخوة فرمي لتبتغوا من فضل الله بوي بدواي فضل إخوة بقري يان لا آتي فرمي ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا يا فرمي
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ما نقشتي تأفر ما إن الله لذو فضل على الناس براسي فضلك يقوليك شوما بسرادينه أفر ما الشوبرون إسراحتك بخون بخدان إسراحتك بو شو تابعني دانجي سير موبايلك دوينو جباني خوي تا مغرب بو واكي خواهي داننا تو زور لو قولتري تو زور لو شاوتري وابجيت معقول يا يعني شو تاباني نخويت الروش بخوي يعني اما بوتو ناقنجي اما آياتك قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون أقول خواه بردوام روش بك وبردوام شوبك كيف تنديري بيقوري ناتواني كس ناتواني وعني كوا خواه يعني جنو يمزل هزينون هستان هیچ نیه جولتان هیچ نیه دانیشتون سیر کن آسمان چون جول بس اوت بکریا صاروخ درست که بینی تمنو من بکوجی امرویا به انی خوای گرم مهربان تویش کوجات و برست کات و عقوبه یانت گشتی لیکات اما نگشتی هیچ نین ده صلات و شکو بس لای خویت و هر وها یک یکی تر لآیت کان خوافنو من آیاته اللیل و النهار و الشمس و القمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فالمسجد ابو خرمان بو ابن سجد ابو خوايب وان كدروس يعني كردوا باشا اما انا قشتي بلغن ك مداري زوي جولي مداري زوي ام هم اعجاز قول انا دروسك كا صالي نجمي صالي استريمان بسرا دروسك ورزكان من بو اغوري لسرتاي ورزكانو کاملاً نشانه من پیشانه دل آسمان استیر کند درک کرد جرآن خلق ناسیویتی و من پیش مایه براسی لفیس بوکا پست میکردم و ایسر لامودوا اما موسمی آوتانی فلان استیر ل آسمان بین ریا و استیر کدر کود نشانی اوای لامودوا ماردو پشک زیاده که فلان موسمی فلان زراعتا اوش تانم بلاک رو لفیس بوکا کم کتی خلق کات ل کامنت اجنی اندابیم اما باس ل علمی برجوش تکی تو استیر بازی نظرت سبحان الله يعني خلق كاتك هيك لموضوع هيك لبابتك نازنه ببيع ولا جياني يكتب 450 مصدر فلكي على بردسمه 450 مصدر وثاني هم اللي مزقوا قدامنا لبرو بحث كم بحثي ما استر كم فلكي ب 450 مصدر روجانا السيليه كم داع اني شمسيش تكان خير مزلامي واي لجياني او اتيك ايكات الدجي من سيري تفسيرك اينك لو بزن علماء تفسير شانتو لز هر بس تقول لي وتاريخ بو ولا شنو هيك الرجل التيك توكا نازم لما على يوتيوب سيري فيديوهي كي كردوا قصي كي بواتا تبيش ويتر ديت قصبه منك اجنيو بمنه ده على تو كافري لبرو تو علي نازم حيت لبابتك ايش نازاني بدبختي همو امتك قرتو بويك وجاهل ظال ابي بسر خلقك كانت الجاهل ظال وبسر كومل قايا يتر ابيت كار بكي لسر روشن كردنا ويفكري كومل قا ابي ايش بكي هركس يك لاي خويوه ابي ملاله مزقوتو الروشن بيري خلقك ابي ما وصل مكتبا بيكا گشت من ارکی تاک به تاکی همو من به هول بدین منال کن من لسر علم زانست پرورده بکی اگر لسر و پرورده انه که این ظلامی جهل تاریکی نفهمی و تاریکی تینه گیشتن اوید سببی لناوچون همو کمالگا کن لناوچون یعنی گره تو با آوا خواهی گروه میره بانش عقوبه و کمالگانی که جهل زال با بسر یعنی عقوبانی داو بلناو دن ابر او زور پیویست بگره اینو برانی برایز خوشکانی برایز باسی که تازه معنی که پیوتر باس دروس کرنی است تیرکن استیاره کان یکی کلا بابت زور زور شیق و خوشکان و شتی زور سیر و عجیبی تیا. ای خیلی درسی که تر انشالله هوا دین شدگلی کی خوش و باس تایبت تان با باس بکن. لا جرس بری قرآن و سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خالی سر به پاشان بگران و با زنانی فیزیای فلکی و زنانی علم فلک بشوی گشتی او زنانی کواشار زن لامبواره هیا. اگر رین او بوی و برده کاریش تکان تان لذت او با باس کن و بوتان رونه کینو که چن لاین لم لاین انا زانانی مسلمانان کشفیان کردوا و هنیک لو زانستانا کوملک علماء غربی دزیویان ل مسلمانان و شاریان تو بلام ل دوای ماوی بو اندر کوتو که زانکانی مسلمانان قسان تیکرو هول دین درس داتوا شتگله کی خوش و شیق لباس استیرکانو لم دنیای جنجالی و شر و شور و قبلی گرت ندرچین تو زبرز بینو بو اسمان تیکلوین لگل او ها ر خوشوستانی که خود روسی کردو بو او یم چاومان لبی ل درس داتوا باسیکن سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.

بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين أما بعد المعقل السادس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم كاوي أما دوشتي أساسي لو معقده في الدنيا يكام إها في الدنيا رعاية عناية قرنجي بهمو فنكان علم بدين يتشان إهمال نكين هو يك بلام همويان بيكا ونخينين فيريش دبين همويان بخينا بلام همويان بيكا ونا الأهم قرنجتر بيش بخا انجا فالمهم انجا قرنج قرنجتر بيش قرنج بخا شيخ لپیش ودا علم دچینه بوینه کله پارچی زور پکاتو هر چن پارچی زیاتر دل برچاو به زیاتر لوینه کتی دگیو زیاتر چیش لوینه جوانه کده دین علم شروای هر چن معارفت فراوان تر به هر چن علم زیاتر به فن و جور زیاتر علم زانی باشتر پارچکان علم به کو دبستی و تيجي زيادة العلم برامها مويان بيكونا إن الصورة المستحسنة ويني جوان يزيد حسنها جوان يكي زيادة بتمتع البصر أوك بناي تيج ببيني بجميع أجزائها لهو بشكاني ويفوت من حسنها عند الناظر لجوان يكشي دفوتين لاي أوكسي تماشي دكا بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها بقدر أندازي أو بشانك محتجب لي ليش أدراوته نايا بني والعلم هكذا علم إيش أواه من رعى فنونه بالأخذ هركز رعايته قرنجيب جوالغاني بدالة ورقرتن وأصاب من كل فن حظا لهمو علم يقدر بشتك فير ببي كملت آلته في العلم آلة علمي آمير علمي قوة علمي كامل ببي قال ابن الجوزي رحمه الله طبعا ابن القيم جاكينو ابن الجوزي جاكينو نيواني النزيشي بصد صال هي أما هو ابن القيم طلب شيخ سامن تيمية صاحبي مدارج السالكين وإعلام الواقعين وزاد المعاد إلى آخره ما ابن الجوزي أميان رحمة إخواني بوكو الذهبي دل شيخ الإسلام ومفخر العراق شيخ إسلام فخر شانازي عراق ابن الجوزي أبو الفرج بغدادي رحمة إخواني ابن الجوزي خبري عجب غريبه لهمتي برز لتشينو يتيب علم دفنوي نوكيد جارت الضلال بابير مدستي برز كلاسامي مرتي بو دستاني خم دو هزار بركتيب من نسيح برجي وكاتا قد كتربو طالما اگر 2000 لافرج في هر زوره خصوصا اثر دمر 2000 برك كيف 20000 يهود ونصارى اثر دست المسلمان بون طبعا مجلس كان يدقيش هزاران مجالس وعظي نصيحتي رحمتي خوي لي لهشتا صالي لقلنا وكي قراءاتي خندوق قراءاتي عشر فتي حزناك بسمو درقاي خوا سبحانه وتعالى وجاهل بن بي لهشتا صالي رحمه الله تعالى لبين صدنا وتحود وفاتي كردو لصيد خاطر في صيد خاطري خاطر أو خيال سريعي كديو دروا جا جاري فائل زور جواني تدائي الله لك اسمان نتي أو نايلنا الصيد الخاطر راو كرمي أو خيالك لنا كاو بي راو كردو يعني بس جيت يو قيدي كردو بالنسين أو صيد خاطر كراوتو كردين نايلنا يعني وشكاري بير جوانا شكاري بير في صيد خاطره دلية جمع العلوم ممدوح فوكرنا وي علوم بركاري خوي وبتدرج وردو ذا ممدوح شتيش استايش كلام من كل فن خذ لا مو فن يفيربا ولا تجهل به جاهل ما ببي فالحر حر زمان عرضو معناه كما هو ككويلينيا دو كسي معقول قولا فالحر كسي معقول قولا مطلع على الأسرار حزي بزانيني نهينيان هي
ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله شيخ صالح العصيمي ضل ما وصي ما وصى كان ما وصى خو ما وصي خو ما ني وإنما ما وصي ما وصى كان ما أنا محمد كري مانع رحمتي لي بل إرشاد الطلاب دا ضليه ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة كسي فاضل برز نابهج علم لعلم بسودة كان وازني بني وإهمالي بك وترشبك التي تعين على فهم الكتاب والسنة أو علمانك كيار متيدا وتريش الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه أقل لنفسي دا قوة هيزي في البنية علمي هستذكر لا نكم كناشي زاني ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله سائغ جواني يا بوي كعيب لو علم داب عيب لو علم بغيك أخوي نايزاني نايزاني لجاتي اعتراف بعجزي خوي بك والله يا أمن فيري نبو أمن كم درخان يمكرت نا والله علم الضرورية مهمية هيتني جا خوي فير وتقازان جكر ويزري بعالمه أزرى به يعني احتقره بكم زاني عالم كشي بكم زاني فإن هذا نقص ورذيلة أو كميو نشاني فوتي نفسية إنسانة فالعاقل عقل لو دو حالة بدرنية ينبغي له أن يتكلم بعلم يعني كقصدك بعلم وقصدك أو يسكت بحلم بحلم من دو مستوريو بيدن دبي نك نازاني والتطاول إيش دكات السر علماء وإلا كواينك دخل تحت قول القائل التي تجير أو بيد الشعرية وكشاعر الله أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل هوالا بوها توكس سهل ناوك يجك ناوي سهلا لبر جهل نزاني خوي زمي هندك علمي كرد وكناي زاني سهل بخوي علمانا نازاني علوما هندك علم أو علمانا وزمي كردون هندك علم لو قراها أقر سهل خيان دباي يعني قرأها أم ألفكي أم زكي تسهيل كردو إبدال كردو علوما لو قراها علومك بي أجر خند باي ما قلاها رقي ليا ندبو قلاه يقليه قلا يرقي ليبو ما ودعك ربك ما قلا بلام ولكن الرضا بالجهل سهل إنسان كجاهل بو بقدر يشتك آساني رازي دي بكني بي ونيزاني كابرا كنيزاني او دستي الماسا بلا مرقي بي ضوا وبردي لنا ودست بازار نادم دي اه في واقع نجي ابو خد بازار نادم دي قدري نازاني او نيغن قدري نازاني زمي دكا انتهى كلامه ليرا سي الشيخ مان طواو جاهن دك زال جاتي انتهى ستنسن همزكو هاك همزكو هاك او يعني انتهى يقصي فلانا طواو وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين رام أو كاتقرن قاتوها معلمان بخيني دو خال الله برتشاو بي نكتي قلوب يقلقي باز علم ليه كاد بخيني أحدهما تقديم الأهم فالمهم لقرن كورس بيدك أي تشتغ لهم القرن تردستي بكم مما يفتقر إليه المتعلم أو المتعلم في الخاص فقير بيويز محتاجة في ربي في القيام بوظائف العبودية لله أو كوظائف وظيفة أرشي بنداتي بوخوي في جبة ذكر بهو نسبة ترى ونازين دزنج بس بتعضي بتو تكاري لحاشي وحواشي شون دزنج دجيري جارب يشو عقيدة شون خواد ناسم تشيدة دم بال تشيدة دور دخموا تزنيش تون بقرم نجاكم تون بكم روشون تون بقرم تون بسبب مزقو تون بيموا كي دعا بكم تون دعا بكم والله امتي وظائف عبودية تفير ذبي بيش هو سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة إمام مدينة بوي مدينة دار الهجرة شويني هجرتي في أمري خواه صلى الله عليه وسلم عن طلب العلم نعم بسيط بها طلب العلم فقال حسن جميل تاكي جوانا ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح الى حين تمسي فالزمه مام لا بيشي بزانك بياني دكيو هتا اواري محتاج تشيل علم في رئوبه
قال أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله والله مي وما ذاته ويش لو انا والله يا باشا بخير شيء واش دبم خير شيء واش عندهم خير شيء مهمك وغير مهمك اجدب اشكالك الا ودا كمن شغل نفسه بغير المهم فضر بالمهم او خوي مشغول كبنا مهمه وكش باش تقرنقني لسه الحسابي او خوي مشغول بك كقرنقه ضربه لولا لك قرنقه لكاتي او كم نكاته كقرنقه وقدم الاهم ان العلم جم جم يعني زورة قرنقتي لكيان بيشقى علم زورة تمنشة كرتاته والعمر أي تمنشية طيف زارة خيالك خويك دي خو خيال طيف طائف هردوشان أو ضيف ألم ألم به يعني السرداني كرت أو ضيف ألم يا ميوانك دي ودروا على وندر تميتوا عندي ويقرنجا كان بيشقة والآخر أوزور قرنجا أن يكون قصده في أول طلبه قصد ما بستي آمانجي لأول طلبه اللي كم جاري تحصيل مختصر في كل فن لهم فن يقدا مختصر يقب خيرنا أزعني أن الزور دارون المونة وبراني خذنا هنمو بلان كرنا بناء علمي رك وكو دروس كني ديوار واي رك تما شي وصايك شون خشتكان ريز دكا رك علم اوها ريسك اوها ديوار وكو ديوار علم كان محكم بتوضيب وصاستك ريز يكم اساس خشتك ريزك لاساس دادني اتوش اوها مختصر لعلوم القرآن مختصر إلى علوم السنة مختصر إلى فقه مختصر إلى نحو مختصر إلى أصول وهكذا بخنا جاور وريزي دو مختصر إلى قرآن يعني طبعا هات بي الله مختصر يعني كتيب شي برسر كتيب شي برسر لقرآن كتيب شي برسر للسنة كتيب شي برسر لفقه كتيب شي حتى دبيني همو علم كان ورده ورده برو بيش دبي هم لبش برزكاني علم كعلم كان تيقدر كانوا كيف برزكان مثلا بو تيقشتن لتفسيري شوكو بيضاية تن علمت بيبسته بيبسته همو علم كان هي زنابت بالا تفسير زور زور زور زور باش بتفسيري بيضاية تدقيق لنحو لبلاغ ولأصول نزاي ناي زاي او كانت همو علم كان يقيق دبي بيش هيتش اللي بجي نامني عواج لزد العلم دبي روش بروش نشون ما هو قشي خود دبيني وستاي چي نابيني ستوني يقريس او ها خشت هال دات السري او زب نشتي وناكا شو ما كلا علمك حتى او سر روي بي رأي مشتي كشي تايتي لنازي والله دبي قصدي لسرتا دا تحصيل مختصر بي لها مو علمك حتى اذا استكمل انواع العلوم النافعة حتى همو جورة كان علوم نافعة مختصر تلاخي هندن مختصرات خيان نظر إلى ما وافق طبعه منها أو جاء أما إنكار تخصص ذكين بو معناي بمعنى جامعيكي يعني كابلا تخصصي أصوله هيز فقه نازاني هو أصولينية تاهو بخور لقر آوه أمي اجتماعية بو نابة أصولي كابلا فقين بس فقه دزاني هيج آقاين لنحو لأصول لأوني يعني تخصصي من فقه أما إنكاري تخصص ده كين مو معناه. والله مكزنات وأن إنكاري أبكى مو عالميك علمي شيء زيادة بس أرد الزالة. ابن جرير الطبري شيء مثلاً تفسيري بس أرد الزالة. ابن كثير تفسيره حديثي زيادة بس أرد الزالة. وهكذا. بويا كمختصرات الطواوكرت نظر إلى ما وافق طبعه منها. بزاني الطبعي بطبع حاجي بتعيل أمك و. تماشاكني حال أمتي الزرود تماشاش كابزاني أمت بيجتي بسيها وآنس من نفسه قدرة عليها آنس يعني بيني آنس من جانب الطور نارة لنفسي دا قدرتك الحمد لله ما شاء الله ما وصلنا لن لفيق هي قزارتي دقا بيق زارتي دقا قدرتي زيادة بيني فتبحر فيه لو تبحر دقا يعني بفراواني دي خيني وكو بحر بحر فراوانا قال إيش بفراواني
يعني الشيء ذا قوقته فرعون يضغن تبحر فيه. سواء كان فنا واحدا جا يكفن شرني إلا يكفن به أم أكثر. جاء رواسي علم من حزم للتفسير ولفقه ولحديث طوى بارك الله بد وأن دبره شرني إلا هريك علم به ونيا. أما أقام اللي به بلوغ الغاية في كل فن أتولو سيهمو علم يقدابي لو سر والتحقق بملكته حمو علم بود مو بيت ملكا كتير وش لنا يبغون باسي في القانع ما مو بسم الله دس ببكي. فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة لازم أعيش يدور ودريش يكس يكس عندك يكس بدو يكس ده عندك يعني شنو بس يوني هر يكس بس يكس يعني أكسانة دقمنن دقمنن أو عالماني بقول أو عالمانش هيك فرقنا كان لبيني علوم كم بوي زور زور بعد ضلف بوون نمسي ناوي خشت بكم زان هست كل قدرته برو بس زور زور ضلف بوون نمسي كنابي لهيج علمك لمن عالم ترابي لنا حوض بلا مقز عالم نانشت أوهامك بارش يخد بارك يطلنا نجيبي أمد بي. ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومختصراتها إفراد يك يك أو علمان دخيني تمام شادك بزاني إصادة تواني تبخيني إصادة ممكنة تبخيني فقه لباري إصادة ما وصيل بو فقه دزك إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد يك لدويك أو جمعا لها يا إنكاري أوناك إن هندك جار هندك طلبت وانا جمع شبك سيع المش سيع المجد تعني في كوب خير يعني أوي تي دقم دواي سيع علم سرو سيع علم زيادة القصور تدا بيداد بي إيك هذا تشوار علم بيك وبها ما من حفظه يتخاف توزق زحمته يعني ممكن إيش الجمع بكا بلام والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة عام طلبة إفراد مناسب أبوها يك علم يك علم خير متني علمك بخير جا علمشك جا علمشك هكذا. ومن طيار شعر الشناقطة طيار شعر تيا طيار شعر أويكا نفس تهرب الترابي طيار شعر أويكا قائل كي نزاندري مشهور بيو قائل كي نزاندري هل الشيخ صالح ضلع شائع الأبيات إن لم يعلمي قائله قائله الطيار بين الأمم يعني إن لم يعلم قائله أو شعراء الطيار لا يشبني بيشناني أمم لو زوري ما هم بند بيشناني أنا أخو كسر قطيتي بدياري كرايونيا ما زين شيء. ومن طيار شعر الشناقطة شعر مشهور كان الشناقطة شنقيطية كان منطقية كبه حفظه بعلم بناء وبعدين قول أحدهم يشان قطيتي وإن ترد تحصيل فن تميمة أجر ويستد علمك تحصيلك جاري وطواوك تميمة طوايبك أو زبرو علمك هتا طواوشي دكي وعن سواه قبل الانتهاء مه مه يعني دس خلق الوازي جميل عن سواه زقال لو علم حق النبي جارب السري وقبل الانتهاء بيجوي وطواوكي وفي ترادف العلوم المنع جاء وفي ترادف العلوم المنع جاء يعني المنع جاء لعلماء ومنع الرقري هاتوا بو ترادف علوم يعني تن علمي بتقيك وبخندرين نمونش ينبو أو بوهنا وتو إن تو أمان استبقى لي يخرجا أقدو جمك مسابقة ويان بيبيك ودرتن هي كان درنات إلا دبي هي كان درتي جمكي جان لي كم يلا دايق بيبي أنت أو يديك أنا دايق بي كيف ودرنات دو علم إيش آوان دو علم أكو جمك وان بيبيك ودرنات. ومن ضام شيخ الله ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع هركس بيف يلا خوك لن هستي كده دتو عني الدوسي علم ليك كادا بيكو بخيني با جمعك. وكانت حاله استثناء من العموم حالي أو فرقه إلى العموم. ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة يعني من النواقض المشاهدة في الواقع لهذا المعقد لو نواقض هل وشين رواني لو مخالفاني ديبينين لواقع داك الطلبة مخالفة ومعقدة لكن أماني الإحجام عن تنوع العلوم أحجم عن شيء وازل هنا ما
ماني لي قرت وازنان للتنوع العلوم لجامعة كابرة بس في يك علم تخصص مو هيش كيني نازا نعم والاستخفاف ببعض المعارف قالت كردن بهندك علم لكم تما شاكرن استخفاف والاشتغال بما لا ينفع خو خري كردن برين تركينك بيجنا خصو خريشتك هرسو ديني طلبي علم دبيني زوي تختا يعني قوية نظام ناوسي فنجايك وعوش تاعتي بغير ما دجال استاهي يعني سبحان الله سيوطي دلو بياو كاتبو لي دبرسين دي قد آيو توفانك إنو عليه السلام سير ويا شيرين كوراك أحكا تكاري بواتو مع الولع بالغرائب طلبي دبيني ولع حبي شديدي هي بو غرائب علوم مسائل ملابزين لا منحود سيشتي بيسو ولا بقى امتحانتك يا اخو علم بونيه اي بدو دبي بود بي عالم زلام لما زيسك دوسي كان عاسك اي بود بي عالم شتياني تمشي مالك رحمتي لي بدي فنوتي وكان مالك يقول شر العلم الغريب خراب في علم غريب طبعا هو فرمودب باو بشتي لك وكا مسلم لما

في خوض الآية فرق الله ولنا وحمي علماء ما هو ده بس في سبحانك اللهم الحمد لله لا إله إلا أنت استغفر

قسم بذاتي الله هیچ آیتی که قرآن هندی ام آیت کاریگری لمن نکردو خواهی گر من نمزانی خواهی گر من عرقم ناخوات خواهی گر من شوینی استمکار و ظالم و طاغود نکوتبوم ناتوانی و ما لکم من نکیر ناتوانی انکاری لبکیت حاشا کردن لأو رجیانی استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير قسم بذاتي الله هيج آيتي كي قرآن هندي أم آيتا كاري قريلا من نكردوه بريزانا أم آيتا قورترين بانقو ندايكا خوي قوربا قوي يميادات خوي إنزاريك مانكات لأم إنزارك قورترني بريزانا استجيبوا لربكم جوابي خالقي خوتان بنوا جوابي الله بنوا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله بيش أوي روجيك تان بسر بيت دواي أو روجك قرانوتان نيبو دنيا بيش أوي كفن كنبرتان جوابي خوا بنوا خوشكاني عزيزم خراب روتان كردوتا دنيا بو خوا بيتان عليم بيش أوي كفن بكنبرتان پیش اوی اوج لمودانتان لبرداکن نو مسلمانی که خیر خوابیت لبرخوا پوشتو پرداختان کاتو برو قبرسانتان بریب کات حجابی شرعی بپوشن پانتولا کت فریده تیشیت اوج لچنا شرعی کت فریده خود بالا پوشکا خود بو خوا یگلا کرو من قبل ای اتی یوم لا مرد له من الله پیش اوی روج یکت بسر بیه هچنی هاوار بکی خوای اگرمو گرانو نیه خواهی اگر ریمو ابم حجاب برو هل ناگرم خوم آرائیش نادم بو پیایی نامحرم کلا انها کلیمتون هو قائلوها همو کسیک لدوای مردن ام هاواری لی برزبیتو براینی عزیزم پیک عرق کانتان فریبن واز لمزو قعدی حرام و مجلسی حرام بینن من قبل ای اتی یوم لا مرد له من الله پیش اوی مردن بسرتان آبیت ورن مالكاني خواء ودان كنوا ورن روحتان آسودكن بتلاوة قرآن روحتان آسودكن بسجد بردن بو خواء ورن او مجلسان بقورنو بمجلسي ذكر بيش او مردن تان بسرابيت سيون بخواء مردن هين دنزيكا او اندي قنج اكو جيت او اندي قنج لقل خويا بو قيامة بات او اندي بيرو بكوتكان نابات اما واقعو بچاوي خواء ماني بينين بخواء برزانم كمردين عملي صالح ما النبيت أو كاته هيج ملجأ وهيج فنايك نيا خوا فرمي أما إنزار أيدن بقوي إيويا بيش أوي مردنتان بسرابيت أم تمنى كرتا 30 40 50 60 طواو دواي أو قيامتك هميشي دس فيكات رنقتو هزارها 60 هزارها 50 نوخاكا بسر بريت تشاوري نفخي صوبكيت ما لكم من ملجأ يومئذ بخوا عزيزاني خوم لدواي مردن پناگيق نيه ايام الرويتيه بكين وما لكم من نكير خوا فرمي خوا ايوش ناطوانا لقيامتا حاشا لكردو وكانتان بكن بخوا خوشك عزيزكم كبا پانطولا ولناو زانكويا ريت كردوا لبازارا ريت كردوا اوهمو خلقا تاواني لتويا كردوا نظري لتويا كردوا لقيامتا ناطواني بلي من خوا ايجان اوامنا كردوا خواهی گن من نمزانی خواهی گن من عرقم ناخوارد خواهی گن من شوینی استمکار و ظالم و طاغود نکوتبوم ناتوانی و ما لکم من نکیر ناتوانی انکاری لیب قید حاشا کردن لأو رجیانی والله عزیزانم ام آیتی صورتی شورا والله همو جاری من راچالا کنید بهیوام اوی دلکانی ایوش راچالا کبم آیتا اما انزاركي خوابو مني راچ الله كان من رنگ بخ لو خوا غفلت لو خوا قولا بخبر هات بيتم خواي يوري استقاما بيه بخشيت اما بيت والله او خلقش لخوي غفلت رزقاري بيت برو بانتاي ام اسلام بيت

دكتوري كي باكستاني هي ناي دكتور ايشانا زندو ما ويستش اگر او كسان خوينوارن برون روداوي خوي باسي كا دكتوري كي مسلمانه خوي كي لرداو كان باسكاو كزي كي ناودارو يكي كلا اوائلي دكتور زيركا كان زندو وتوان الانترنت بدوايا بقرن بونا سينوي بس يكيك لرداو كانكا على يكيك صالي كان مؤتمرك من هبو من سروكي مؤتمر بو ليكيك لشاركان بو لشاري خوم بتيارة بروم بوعي بياني مؤتمركم تقديمكم على سواري تيارة بو سركوتم بتيارة رويشتم بأسمان بوين لنا كايكا بو يا الله يا الله وعطلك دروز بو كان شيء وكان والله عطلي لتيارة دروز بو أتوانين مثلا لأقرب مطار ليكيك لشاركان لأركيو بنزيك بو أنشينا ولا بروا توشي عطلبو الله يتر الدنيا من لسلاته يك دنيا خلق من دعوت كردوه وبعن من كردوه ومؤتمره يعني رسمياته من سلوكي مؤتمر مو هيك بيون ديك شنية نازان شيب كم يعني الله تاركا هاتشوني بيلا يكيك لما تاركان نشتو رزقار من بو الحمد لله رزقار من بو دا بزم يخواره ووتم لما تاركا ووتم كامن نزيكترين مطارا من شش ساعاتي تر شش ساعاتي تر مؤتمر ما يا شو تياري زور نزيك ترين الرابع وشوينا وتي أنا والله ما يا كم تياري ترى وين نزيك ترين الشانز ساعاتي ترى الله تو ربو ما وارم كرتم شو أنا بيت واو تي أنا والله أصلاً أو يتر ناتوين كاك تياري شنيا كبارة أدم وتي أنا بابا نية من دكتور فلان كسم خلق بيش تيم وتي هرشي قالم كرخو تي أنا كاك بو قال قالم شش ساعات نماوا شارك بتكسيب الرئيسي مو بكري سي ساعاتي جرك بس هاي ربعي سي ساعاتي بيوسته يعني بيوسته مش شرو هلا هناك تيار هلا ناسي خو المطار بدت بيشي تونيا نظام أسسية يو يعني طياري هي يو بوليسية يو نظامي هي يو سعره يقول لو تنباش الرجاء من بشان ده شو سعره تاكسيك مقر رويشت على الرجاء عاصفة يبتيكر زريانك دروز بو الرجاء من ليه قنبو جاد الرجاء أو بس الجاد عارو نازين سعرك نازين يبوك يبرا جاد النما تواو على بس أمام لافاو نمان بنازان على زور حالك وابو يتري يقوم كرب يا وكنه وتي والله نازان كوتينتك ما ويك ويك والله يقوم بوم نازان بو كيوش هاتشون هبي لا ما عنده سير كنا ما جنديك لا دروا يجندك كوخ يقدروس كلا وزور فقيرانة درجة كلا دروا كاتك زور درن بو كات نبو بتش ممالك سوا على رشتم لكو غكوتم كذا هي لم كوخ يا بو توزي لا بدم برسي ما تاني كنا من أخوار دوا باران الزريانة على جنيك بوتي درجة كراوي أبي رجوره على شو مسألة كم بير جنيك من على كيدانا ودانشتو شو مجوره ولا السلام عليك وتي خير اللي راوتي والله إذا جانا توم تلفوني اشتيك كلك ما تلفون كم بيجم اشتيك ملي قومه في بابا تلفوني تيام شو نهار أوش تاني تاني مش وين يزور دور لهم بابا تاني أي شيء كم شون خبرم بقية أما شو مش وين كوي لكوي بتشم وتي والله من شهر زاني من نازان خلكي هم ديش نازان يا مخلكاني كي فقير اللي راجين أي تجيب كم وتي برسيتنيا اشتيك بخو اشتيك بخو بيش بخوا بس خو خوا هي يعني قابل خوا تو قمك على دلم ضاع بتعقد هيك هيوا من بابو تاو تعقد هيك من بابو على كبر خوارني كي متواضع اذا بهم خوارنا كم خواردو اعتيادي يعني لقال خوارنا كاسايو على وتم سيرا كم جنكا كاتي منا انا خماس يعني يجي كردو دسي برزو كردو دعاي كردو ذكري يا كردو دعاي كردو تم دايا يعني هو بردوما اخري كي دعاء وذكري يا دمت بذكرى تيرا والله دعاء من على اكم شي من على وتي من على باكو دايكي مردو ام من على تو شي نخوشين يك بو نخوشين يك عملياتي بيست شان يك سوال مان كرت شان يك بارما زور دعوه مان كرت زور هول مان دا شو خلالك هي جراحيك حتى هول مان داو انما انتواني وتيانا الثانيه يك دكتورين اي دكتور ايشانا بس اواتواني علاجك هرشي هول مان داو لقلي هرشي مان كردوا داهم كروت مخوايا بس او اندب او اندم بو بنيري الرجل رجان او دكتوره ببينم بقى ام بي بوي امن على من امريتو امن على بس ما امر روش داي باو كتيبو من ماوتو من دايكي باو كي على واي وتا دكتور ايشان جد دسم كريك غيان وتي بو اقلي شي بو تي او دعاني تو عاصمانا كان يقشتي خستكار دعاء كرو تخوايا هرشي عاصفة وزريانة يا هصا هوركان تيكر بعد او تاني مني قمكر
مؤتمر وجياني قشت اليمن تيك دابوي من بيم تشوك لما لقيتو هذا من دكتور ايشانم خوا مني ناردو بلايتو خوي زندو هتا يسا دكتورة كماوا لكيو يا بنا لكت بنا ربلا من اقريم وتوا مؤتمر او بري هزار جميل مدني ظلنيام خوا لعاسمانو ما دم خوا لعاسمانو هوركاني خستا هوار هوار هورتيش قي خستا قريان هورا كان فرميسكي داباران دنياي كرنا لافاو بوي دكتور ايشان بيلنا كو خيتو اخوي من على قلب بينا بينا رب العالم من على كو جياني هتا تا لسر من تاو ابو خوي قالو مي ربان توينا مني نار بلايتو ان الله على كل شيء قدير خوي قالو مي ربان قدرتي بسر هموش تكايا بس يكتو صراب من الاخوتا اي او كسي كوا هيوات نما ولا دنيا

0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
1: نزاي إواران هر كسك بيانيان آية الكرسي بخوانيت لجنوكا دا پارزري حتى إواري لدى بيتوا و هر كسي إواران بخواني لجنوكا دا پارزري حتى بياني لدى بيتوا.

0: العظيم.
1: انفرمو ديا امامي حاكم روايتي كردوا لا عبد الله كري خبيب ودفرمي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم فرموي بلي وتي پیغمبري خواتشي بلم فرموي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بلي بيانيان ايواران سيجار بستو لها مشتك دفار ازري بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: قل أعوذ برب

0: الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب

0: الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: ام فرمودیا امام بخاری روایتی کردوا
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو

0: يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أنفر مديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أنفر مديا إمام ترمذي وأبو داود رواية كردوا.
0: بسم الله
1: هر كسيك بانيان سيجارو ايواران سيجار ام ذكر بله هشتك زياني پيناگينه ذكر كشبريتيا لا
0: بسم الله.

0: العليم.
1: ام فرموديا امام ابو داود روايتي كردوا.
0: لا اله الا الله وحده لا شريك
1: له. هركسي دوينو جي باني دجار ام ذكر بله دچاكي بود نسره ودخرا بيلا سرلا دچه ودبل برز دبيتوا وباندازي رزقار كردني دو كويلة لنا وكاني اسماعيل بيغمبر عليه الصلاة والسلام چاكي دقات وإوارانيش بيلي هروايا ودا بيتا باري زريق بويلة شيطان تاكو روجي لدى بيتوا ذكركش بريتي لا
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: أنفر مديع إمام نسائي الرواتي كردوا هروهالا فرموديك دا كإمامي أحمد رواتي كردوا همو إيواريك بيغمبري خوا فرمويتي أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: وما كان من المشركين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: هر كسيك ايواران سيجار ام ذكر بله او اوشو هيج بيودانيك زياني بيناغيني ذكر كشبريتي لا.

0: الطلاق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أنفر مديا إمام أحمد رواتي كردوا.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه.
1: لا فرمديك داك إمام طبراني وأبو داود رواتي دكن پیغمبری خوا بیانیانو ایواران حوجار دی فرمو
0: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش.

0: بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: انفرمديا امام مسلم روايتي كردوا.
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
1: لا فرمودي كجدا كإمامي طبراني بمن رواد دكا أبو درداء خوالي رازي بيت دفرمت پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرمویتی هر کس کاتب بیانی بسر دادید دجار و کاتب ایواری بسر دادید دجار صلواتم لسر بداد شفاعتی منی بردکوید لروجی دعایی داد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: ماذا ستصل؟ بلى. أنت إيش خبر الدنيا؟
1: تشيشا كلينوان حكومتي هريم وبغدايا عراق على سر شويني زي كان حتى إذا عراق ريغنادا لقوير زوي دابش بكري تشيشا كأوي براك
0: بسون ديها
1: بلى صد موصلي شروي وكركوت شروي وخانقيني شروي حار حمولة سر أوبابته
0: ساود ماذا كما تبرزي مملونين
1: بس إن شاء الله يقلع يدبتوها يعني هر يقلع يدبتوها ساوكي خوشويست إبرام بخير بك يا عماد زور
0: برزي
1: عزيزي سايب زور برزي أوش يقول لو تشيشاني كايت من زوية سنوري مادة صدو تسل سارة سر نابي بس إن شاء الله سارة سر دبي خواهي قورا آساني بك يا ربي ما مستا إبراهيم لخزمت داين ما مستا إبراهيم فرمو تساوكا
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: بروام أنك إبراهيم باكم إبراهيم
1: يا رب تساوم زعيف وبعينك وش بلي ما مستا بروا تساوكا
2: بس تساوكا ملا ما مستا كوتاش قتم دتواني لا تيك توك بيت لا فيسبوك بيت بوستك بكيت لا سروي بلا او غرامي كروجانا بلين مجرد ينسي لها ولير
1: بله
2: همي صدا صدوا يعني عمن لا روجي دومي تجنوا سارم درنا كردو سارم يا سارا شان لغراز بو سارا كم لو خبنا كم دالام باجو لو كاتا دالا كم دالام بوم
1: بله
2: غراما كم لو كراب شو انا كاز زور نا طبيعي زور نا خوشيش بو حتى شو انا غراما كشم بو هاتو دانش من لبرد خسخانه من لبرد خسخاني ناظر با مرد لي دانش تبون ك غراما ملو هاتو نسراو تشل هزار شو ان رجاي بحر كان زي جندي لبناني
1: بله
2: هو ناظر با مرد دانش كيما وسار ك غراما كشم بو كرا سارا قال له مالو دان يعني مالو بلا غراز لا كولاني جنبو تلفونم كرت بو مرور وكان دي بي سردام كي سردام كرت والله ام لازم كا هالصا شلون تو كاميري مال اورني ادي شلون قلتم كاكا اي وغرامي من تانكر ودي بي بلكك ثاني بك سزاك من او درا ام سارم لمالو بو اجا قران ثاني دز بقران ده ادم
1: ايه
2: بلام يعني او يا كم اوجني تشك بيني من لبيجا كان يولي ريشكا بوستي او هذا كري ده بيني بخلق ده من سارك من فلان شو شلون ايش كغرام بو
1: بس ما مستبروا
2: يعني لازم او
1: كرويت لا اوبر بيسا لبربراتي هاتو تسو قلتي ايوه كاميرا تانية او هاي قلت
2: والله بربرساكي نبو خوزقى بربرساكي بي قلتم هر اوشي اعصائي بو بريم بوليسي شي اعصائي بو بي قلتم قلتي كاميرا نيا وكو بلغة بياني ليرا قلتم كاكي
1: باشا اي بو نتبرسي اي بو اي زنابت كاميرا نيا لو شويني كسزاد راهم بياني بزانا لو دقو ساعات اللي بميانا
2: طبعا شو مجوري اي تي كون كري بيدلن لا لا تابقي سر ويا كسيك تشوي سر داني كردي بي
1: بله
2: ولا قلت من لازمك خلصا ويك لا دستي
1: بله
2: قلت هو دارم اوي بكان قلت طبعا سله زار بو خو قلت ما مد توان شكو سعر ما بده توان سله زار غرام
1: باسته
2: قلت بخو تو ارصت هزاري بيوم ديم بدوي دك ومن على موصله هزار او هبا اساني برو ودبي لسريش تام مشكيت ونابي اهبا اساري تي باري چونكه قلت بيجي سروش حكومتي برو بكلي من دريد دينو سماتات يتصرخات وزارتنا خو دبي دينو سماتات يتصرخات هر شي شتي هولير اوي كه هولير وخلق بزاني او شتا يعني صار سر بكري عيب
1: ما مستبروا
2: يعني تو مرورك دادن شي
1: جواد جواب ين دايوا
2: او قول بدوينه تلفون بو كان دوينه تلفون بو نكراوا بتمام دوري ساعات داي بو يانزا بو دوانزا بيج اويكا بلي او ساعات تصاوري تلفونك اگر نيا كده كانت بسردان دك مو بتمام شو دوينه دبا
1: ما مستبر واسيه اسيه لدوانك اللي قلنا سلو بابته بو لما لو سارك شن نشام بين
2: زور زور اسيه
1: والله ما مستبر
2: انا كده زان شو شو يعني سارك اسيه حزه كم يعني
1: والله اگر يعني حزناك مش معركه التيك توك ليوغرام اقل التيك توك لبون بنيري برنامج تايبت استل دوي برنامج بيون فيو ده كم لخدمه دادم باش برايكم
2: بتساوان
1: بتساوان مش معركه بنيري ان شاء الله دست خوش بيك بريز بريز
2: خوش بس باستكم
1: تساو كم ما مستاج سر تساو سر تساو خالد زور باش براستي و غدرك غلط كرابي خوشه يعني حقويا ام لسوق سيما مصبر وتوزيك دوستم كاك بخاري عندك يك دو دقه كات مان بدي كاتك بوليس يا تشو غلط دك اسايه بغلط يجمعره شي غلط لداوي نامك لبو كاك ما مصبر رايح تشو اما خاليك خالي دوم او جور دامو دزغانا دبي سيستم يا نبي كابرا غلط دك كاتك هاولاتي درو مراجعه ساك نوي غلطك يدك دبي كابرا لا بيشي بي اتو مادم ما

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: دستكان تان هرب رنو باتوزي دعابك باوميدي اوي آميني يشيق لئيو قبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين إن شاء الله. يا ربي خوايا لدى باريمو بنا وزوانا كانت داوال لأكم باسمي عظمت، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قنحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشي والله شرم لك إنسر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خوهر توبان هي لي بپارينو خواي هر توبان هي داواي لي بكين خواي خو إما غيري تو كزنا پرستن إلا تو نبي يا رب هر أتو شاي سي پرستني تخوايا خواي أقر قناحة كانش من زور بن أقر قناحة كانش من قور بن بلام خواي لطف ومهربان وعفيتو قورتر تخواي بكي بقوري وعزت وزلالي خولي ما خوش با. يا ربي خواي عفو ما مكي خواي عفو ما مكي خواي عفو ما مكي خواي أود الله بنوري نوري خود باكيتو خواي أود الله كان بنوري خود باكيتو خواي أود الله بيسا من بقوري بود الله شي خابين أود الله رشي سبيكيتو خواي خواي أو بغزو عداوتي تيدا فريدي خواي دلة شي سليم دلة شي مطمئنة دلة شي باك بيقرت من بقسمت كي خواي مهربا خواي جيان من خوش كي وزران من خوش كي خواي حالي أمتي محمد لنا راحتي دايا خواي أورشي لأمتي محمد بديتوا خواي أورك لأمتي محمد بديتوا يا ربي خواي أمتي محمد عزت وسركوت نشان بقسمت بكي قوريو وتمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بما پارزي خوايا لغزبي خود بما پارزي خوايا خمان دا پارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا محرمانك لشوي ليلة القدر يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خوايا لشوي ليلة القدر محروم منك خوايا لشوي ليلة القدر محروم منك يا ربي خوايا دعاي كما قبل بك خوايا هر نخوشك هر در در دارك هر كسي كلا زيكي كوتوا هر سزني كلا سزنو بندي خانية هر قرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشكليك هر صاحب قرزدارك خوايا هر بينوايك هر كسي كمحتاز وبيوستي بيتا خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي خواه دعاين قبول بكي آمين آمين.
2: باندی بیزا جوی دلی بو را دیرن
3: جوی دلی بو را دیرن
2: بمیل کتیر و لخوا ویردون زاب خوین
3: ویردون زاب خوین
2: بمیل کتیر و لخوا ویردون زاب خوین
3: بامدر و باندی بیزا جوی دلی بو را دیرن بمیل کتیر و لخوا ویردون زاب خوین
2: دمي بشور قرن دمي رحمة بارينا

0: الرادر سمي الكثير الأخوة بدون زابق وين سمي الكثير الأخوة بدون زابق وين
1: كومل بن لمزقة وتادر ودرون تفاقين كومل بن لمزقة وتادر ودرون تفاقين باش كراوني هيني قفتو رفتار تنتاقين باش كراوني هيني قفتو رفتار تنتاقين
0: باندر وبانجي بيجاج بيت غيبو رادير بميل كثير الأخوة بدون زابق وين بميل كثير الأخوة بدون
1: زابق وين ليش ألسون دجيها مو كاريكا أقادا با ليش ألسون دجيها مو كاريكا أقادا با وريا بين لكاتي قوي آما دو دس بكار با وريا بين لكاتي قوي آما دو دس بكار با
0: فاندر وابانجي بيجاج بيج غيب الرادير بميل كثير الأخوة بدون زابق وين بمير كثير الأخوة بدون زابق وين
1: سستيما

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشيستان، خون بخوش حال زانم بجاري كتير بأيوي بريزو خوشيست بقموا لبرنامي رامان لنی داکانی قرآن بو ایمان داران. امرو بیرمتی خوای پروردگار دا چین خزمت ندای جماره 81 دا قرآن پیروز. بابتکی باسی حرامبونی دوستایتی کردن دکات لگل دجمنان اسلام بتایی بتی جولکا. أم بابتش لآيتي سيزدية لسورة الممتحنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بابته کی زور زور گرنگا چونکه پیوندی با ولاء و براء و هيا. خوشیستان ام آیت پیروزا که لسورتی الممتحنه رنمایی کی گرنگی تیدایا که لکوتایی سورتکیا بو باورداران سبارات با پیوندیا کمالایتی و سياسيكاني إمانداران لقل غيري خويان. يا أيها الذين آمنوا أم ندايا تايبتا بو أو كساني كوا باوردارن إيمانيان بالله سبحانه وتعالى. أم ندايا وكو باسمان كرد لكوتاي سورتكيا و او سورة لسرتاشي وارباسي ولا ابراء دكات. لسرتا وباسي حرام بوني موالاتي بباورانو مشرككان دكات چونك اوانا دجمني خواو دجمني بيغمري خواو صلى الله عليه وسلم ودجمني ايمان دارانشن. وهروها ام حرام بونا اهل كتابش دقريتوا لجولك كانوا وهروها لا قاور كانش يهود ونصاراش دقريتوا چونك اوانيش دجمني خواو دجمني بيغمري خواو ودجمني ايمان داران. واو دوستايتيو دربريني خوشويستيا كوا حراما تايبتا با سرخستني او دجمنانا تایبتا با خوشویستنی او دجمنانا. براستی لروی عقل و جی قبول نیا کوا ببینید کسانیک دجمناتی خوادکن، دجمناتی پیغمبری خوادکن، دجمناتی ایمانداران دکن. و اوكس عبدك لعبدكاني خوا الله سبحانه وتعالى رزقي دادات دروسي كردوا ديجينيت تماشا دكي بدري جاي تمني خوي باش اوي كوا وش دكاتوا و اقايل اخويتي چي دكاو چي ناكات ديد دجمناتي الله دكات سبحانه وتعالى. يعني براستي زور سيلة تو بوچي دجمناتي خوادكي او الله توي دروس كردوا او الله رزق الددا او الله توي هيناوت ام دنياوا رقا كتلت يكتشوا وهر اوش نبي كوا
تۆ ڕێگات لێ تێک چووە بەوە بوەستیت نە دێت ئەو کەسە دوژمنایەتی خوا دەکات اینجا ئازی زانم ئەمە هەموو کەسێک دەگرێتەوە تەنها جوولەکە و گاورەکان ناگرێتەوە ئەگەر کابرایەکی بێدین و کابرایەک دوور لە خوا کابرایەکی ئەلمانیش بێت هەمانشت بکات دوژمنایەتی خوا بکات دوژمنایەتی پێغەمبەر بکات صلی الله علیه وسلم دوژمنایەتی دینەکەی پێغەمبەر بکات دوژمنایەتی ئیمانداران بکات و ئەزیەتی ئیماندارانیش بدات ئەو حکمە دەیگرێتەوە لە جیاتی ئەوەی ئەو بێت شکری خوا بکات بێت سوپاسی ئەلله بکات لەسەر ئەو هەموو نیعمەتەی کەوا ڕشتوێتی بەسەریە ئەو حەزارەتەی کەوا ئەوان ئیدعای دەکەن ئەو خۆشی کەوا ئەوان بە ڕواڵەت تیدان ئەوە لە کێوە هاتووە؟ خوای گەورە دەرفەتیان پێدەدات بەڵام تەماشا دەکەی ئەوان لەژێر ئەو ئاسمانەی کە خوای گەورە دروستی کردووە لەسەر ئەو زەویەی کە ئەلله سوبحانەوە تەعالا دروستی کردووە دێن دوژمنایەتی خوا و پێغەمەری خوا سەڵی الله عەلیه وسەلم و دوژمنایەتی ئیماندارانیش دەکەن ئەو کەسانە سبحان الله هەر شتێک کە ئەلله سبحانه وتعالى پێی خۆشە ئەوان پێچەوانەکەیەکەن هەر شتێکیش کە ئەلله سبحانه وتعالى پێی ناخۆشە ئەوان پێچەوانەکەیەکەن سەریان لێ شێواوە اینجا بۆیە ئەلله سبحانه وتعالى ئاگادارمان دەکاتەوە هەر لە ئایەتێکی تریشە ئەفەرمێت لا تجد قوما جو بگرن عزيز كانم با إما كات قرآن خانين يعني جو بيستي قرآن دبين با تدبري تدابكين با بوستين بزانين أم آياتانا باسي چي دكاو دعواي چي مان لدكات تما شابكن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان نابت اشتوار روبدات هر كسير كوا إيماني بأ الله بيت هر كسيك كوا إيماني بروجي دوائي بيت بروجي قيامت بيت نابيت أو كسان كوا بوشوازن بين خوشوستي و دوستاتي لقل خلقانك بكن كوا دجمني خوان كوا ملحدن كوا لرقادر چون كوا دجمناتي ديني خواكن كوا دجمناتي بيغمبري خواكن دجمناتي سنتكاني بيغمبر دكن صلى الله عليه وسلم اگرچي ام كسانش بابيان بيت كرو كچيان بيت منداليان بيت يان برايان بيت يان هوزو عشيرتيان بيت عزيزة كانم كومالقش ألم كسانن بريتين لم كسانا باوك مندال برا عشيرته هوز اما نقر حركات قشنا وحالتي لرقا درچون و دسيان كرب دجمناتي كردني اسلام ومسلمانان دجمناتي كردني خوا دجمناتي كردني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دجمناتي كردني ايمان داران با اشكرا و بنهيني با بيلان دانان با پاره صرف کردن بۆ تێکدانی عقیدەی مسلمانان بۆ تێکدانی خێزانی مسلمانان لەو کاتە ئەگەر چنێ نزیکیش بن ئەو کەسانە چێ وەکو باوک بێت برا بێت منداڵ بێت عەشیرەت بێت تەنانەت حزبیش بێت ئەوانە نزیکترن ئەگەر حزبێک ئاوا ئەمر بە ئەندامەکانی بکا و دوژمنایەتی خوا و پێغەمەری خوا بکات صلی الله علیه وسلم دوژمنایەتی کردنی ئیسلام و مسلمانان بکات نابێ گوێڕاڵی بکرێت ئەبێ لەو حزبە دەرچێت نابێ بە پاساوی ئەوەی کەوا مەعاشی لەو حزبەیە
بزانت سطا صد دجمناتي خواكا ودجمناتي بيغمري خواكا صلى الله عليه وسلم براد دفاعي ليبكا اوش بچتنا بروسكا اوش بجدار بيت لو دجمناتي كردنا نا بيت خوشويستي بويان هبيت دوستاتيان لقلا بكات سريان بخات بله عزیز کنم او دینی خوای پروردگاره او نیدای خوای پروردگاره با ایمانداران اگر او کسا خوی با ایمانداران با ایماندار دزانید ابی براستی با شوازه بید ابی همو من که خو من با ایماندار ازانین دبید با شوازه یرالی نیداکانی خوابین فرمانکانی خوابین بله عزیز کنم او کسان هر کاتید با شوازه بون دوستایتی او کسانیان نکرد خوشویستی بو او کسانیان نبو اوانه براستی ایمان دارن اوانه براستی ایمان ندلیانه هیا اولائک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها عزیز کانم بابت یکی زور زور گرنگا نبی ایما تنها بیر لدنیا بکنوا اگر هاتو ایما خوشویستی من بو او کسانه نبو کواد دجمناتی خواه و پیغمری خواه دکن صلی اللہ علیه وسلم هندک لمصالح دنیا من لدزده چید هندک پوستو پار من لدزده چید او نبی ایما تنها پیورک من دنیا بیا او بیر لقیامتی خوش من بکنوا بیر لآخیرتی خوش مهم که نوا چون که ام دنیایا به هر شوازگ بیه تواهو ده بید بلام آخیرت کتایی پی ناید ابی ایم بیر لقیامت مهم که نوا لم دنیا کاری بکن کوا اسفادهی هبی بو قیامت مان لم دنیایا هرچی کاری شرعی هیا او انجام بدین بو اوی لا روژی دوائی برو بومکی ببی نوا بله از زکانم اینجا بابین آیاتی که تیریش ببیری خومن بینی نوا که الله سبحانه وتعالی فرمیه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذالک هو الخسران المبین تواب کن لالله سبحانه وتعالی لو کسان نبین کوا براستی زرریان کردوا زیانیان کردوا لخسارت دان خویان مال و منالیان لروجی قیامتا اها تماشا بکن باسی قیامت دکات عزیز کانم قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم اهلیهم یعنی اوانن براستی کوا دوراون لزیان دان خسارتیان کردوا و خویان و مال و منالشیان لروجی قیامتا چه نوانا اوانن کوا ريغي شيطاني انقرتوا لحزب شيطان واوانن كوا ريغاي او كساني انقرتوا كوا دجمناتي خواو دجمناتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ودجمناتي ما داران اجدكن اوش براستي زرريكو خسارتيكي زوزور اشكرايا جبا ايما آقاداري خومان بين وآقاداري مالو منال مانيش بين كوا نكوين ناو او خسارتوا و لقيامت شا خسارت نبين و هروها خومان رزگار كين لو رقا خرابا عزيزة كانم نداكا يا ايها الذين آمنوا او ندايك بو او كسانك ايمانيان بخوايا وكو پروردگار ايمانيان ببيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم وكو كوتا بيغمبر ایمانیان با دین اسلام و کو برنامه و منهجی جیان بله امنی دای بو اوانه ده فرمید لا تتولو قوما غضب الله عليهم دوستایتی و خوشویستی کسانک مکن کوا خوای گورا لیان تو ربوا غضبی لگرتون زوربه مفسیرکانش دارین اوانه جولکن و هر وها هر کسی کیش كوا لرقي خوا درچه وحق بناسيت باشان دجاياتي حق بكات دجاياتي الله بكات دجاياتي بيغنبر بكات صلى الله عليه وسلم
دجاتي إيمان داران بكات ودجاتي إسلام بكات أو كسانا نابيت سريان بخين نابيت إيما خوشويستي من هبيت بويت بالي ودفرميت نمونين توا قد يئسوا من الآخرة أوانا براستي بأوميد بون كوا بختور دبن بچننا وبهشتوا لدواي أوي كوا رزقار بكرين لآقر ما يؤسيد بوني أوانيش بأوميدي أوانيش سببكي أوي كوا لتورات إنجيل شهاتوا كالله سبحانه وتعالى حكم داوا درباري أوان كحقيا ناسيوا بلام شون كوتوي حق نبون بشتيان لحق كردوا أوانا هرشتكيان زاني وكوا الله سبحانه وتعالى بي خوشا أوان درون ببيتشوانا كي كاردكن أوان دزانن هرشتكوا الله سبحانه وتعالى بي ناخوشا أرون أوان ببيتشوانا كي دكن بويا هركاتكوا نقم بون لناو جرائم تاوان كشتن برين دجاتي كردني اسلام ومسلمانان تنانت عزيزه كانم اوانا قشت او حالتي كوابي غمبراني الله سبحانه وتعالى بكجن اوانا او كسانن كوا بيمان دشكينن او كسانن كوا خيانته غدر دكن او كسانن كوا بشوروش بيلان دانين بو لنا وبردني مسلمانان أبي أقدار بين أو أنا شنك آخرتي عنيا بس اهتمام وقرنجي بدنيا دن يتر أو دنيا يان شون دس كويت لرجع ربا ولا رجع حرام ولا رجع زنا ولا رجع كشتن وبرينا ولا رجع إبادة كردني جماعية ولا رجع لنا وبردني ولاتو وكشتني منالو بيرو حتى أجل كانش بس جياني خوان أبيد ایتر او جیانیان چون دست کوید گیشهان نیا چون که اوان میگوز بونه کوا لآخیرتا هیچ دست کو تکیانه بیا بوی نه نسر رگی حق بلکو دجاتی حق دکن اینجا اوا هر وکو او کسانه که الله سبحانه و تعالی باسیان دکا لآتکا که دفرمید قد یئسوا من الآخیرتی كما يئس الكفار من أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور هرچون بباوركان بأميد بون لا خاون قبركان أواني كوا مردون أواني كوا كفريان كردوا ومردون لسر كفركيان أوانا بأميد كوا بچنناو بهشتوا چونك لسر كفر مردون هر چون اواني كوالنا وقبركان ناتوانن بأميدن كواجاركي تردنا وقبرك وحصنا وبينا وبو دنيا كاري تربكن بلي عزيزة كانم ابي انساني مسلمان اقاداري قيامتي خوي بي هر اوانش چون بأميد بونو ناتوان بقرن وبو دنيا لدواي مردنيان وهر وها كسوكار كانشيان بأميدن كواجاري كتير كسيك مردو وشوتنا وقبرك وجاري تر هلسيتو وبقرتو وبو الدنيا اوانا او كافرانا وكو اوانن اوانيش بأميد بونا لآخيرتا كوارزقاريان بيد لا آقرو بچننو بهشتوا بالي عزيزة كانم ام آياتا براستي واني زور زوري تيايا وبياميشي تيداي عزكان بكرتي نسي خالا باسي دكم خالي يكم دياري كردني سنوري بيواندي براستي انساني مسلمان كومالغي مسلمانان ايمان داران ابيت لروي كومالاياتي و ولروي سياسي شوا سنوري بيواندي خوان بزانن بوشي وازبك الله سبحانه وتعالى دياري كردوا بوان و نزيك نكو نوا بوشي وازيك و أعداري كردينة توا لا علاقاتو بيوان دي كان مان لقل كافر كانو بيباوران بالي عزيزة كان أبيد براستي إيما باريزغاري لناس نامي عيني خومان بكين زور زور گرنگا و أبيد أعدار بين لا
روی پەیوەندیەکانەوە. خاڵی دووەم گرنگی قیامەت. خۆشەویستانم ئێمە مسلمان، ئێمە ئیماندار دەزانین ئەم دنیایە هەیە و دەزانین قیامەتیش هەیە. ئەبێت هیچ کاتێک غافڵ نەبین لە قیامەتی خۆمان. دنیای خۆمان نەڕازێنینەوە لەسەر حیسابی ئاخیرەت. کارێکی وا بکەین لە دنیا هەر شتێکەوە حەڵاڵە ڕێگە پێدراوە ئێمە ئەنجامی بدەین و و جێبەجێی بکەین بۆ ئەوەی لە ئاخیرەت بەرووبوومەکەی ببینەوە. خۆشەویستانم ئەوەی کەوا ئیماندارە، ئەوەشی کەوا غەیری ئیماندارە هەمووی دەمرێت. کل و نفسی ذائقەت الموت، هەمومان دەزانین کەوا قیامەتیش هەیە. اینجا بۆیە ئەبێت ئێمە لە ڕێگەی دنیاوە قیامەتی خۆمان ئاوادان بکەینەوە. خاڵی سێم و کۆتایی دڵنیایی بۆ باوەڕداران ئەوەیە کە ئەم ئایەتەکە لە کۆتایی سوورەتی المومتەحەنە هاتووە باسی وەلا و بەڕا دەکات، باسی حرامبوونی دۆستایەتی دەکات لەگەڵ کافرەکان بەتایبەتی لەگەڵ جولەکە، کە ئەم سەردەمە پڕێتی لەو پەیوەندیە ناشەڕیانە کەوا دەوڵەتە ئیسلامیەکان سەرۆکەکانیان ئەو پەیوەندیە ناشەڕێ دەکەن لەگەڵ جولەکەی خوێنڕێژ، جولەکەیەک کەوا شەو و ڕۆژ هەوڵ دەدات کەوا مسلمانان قڕ بکات لە نایان ببات، اعتراف بەبوونی غەیری خۆیان ناکەن، بەڵکو وا تەماشای ئەو خەڵکە دەکەن. دەبێت هەمووی خزمەتکاری ئەوان بێت، هەمووی لەژێر دەستی ئەوان بێت. بەڵام ئەوەش خەیاڵیان خاوە بەو شێوازە بتوان پیدانەکانی خۆیان جێبەجێ بکەن، چونکە لە ناو ئەو ئومەتە تائیفەیەک هەر دەمێنێت کەوا لەسەر حەق بێت و بجەنگێت دژی هەموو بێباوەڕان. جا لە سەرەتاوە چۆن باسی ئەوەلا ئوبڕا دەکات، لە کۆتایەکەشی باسی وەلا ئوبڕا دەکات. ئەم بیرووباوەڕا، ئەم بابەتە زۆر زۆر گرنگە. بەڕاستی ئەبێ ئێمە گرنگی زیاتری پێ بدەین، چونکە لەم سەردەما کاڵ بووەتەوە. ئازیزەکانم، بە ناوی پێکەوە ژیان، بە ناوی نزیکبوونەوەی دینەکان، بە ناوی نزیکبوونەوەی شارستانێت و حەڤارات، ئەمانە هەمووی بۆ ئەوەیە کەوا ئەو وەلا ئوبەڕاە نەمێنێت، یان بە ناوی ئەوەی کەوا دینێکی تازە بێت هەموو خاوەن دینەکان گشتی لەوێ کۆبێتەوە، وەکو نایە ناوە دینی ئیبراهیمی کەوا مسلمانان و جولەکە و گاورەکان و هەندۆس و مشرکەکانەیە گشتی لەوێ کۆبێتەوە و هیچ فەرق و جیاوازیەک نەبێت. ئەی باشە، چی بکەین لە بنی دایانە؟ ئەی مسلمانان، ئەی ئیمانداران، بابە خۆمانە بچینەوە. ئەم نیدایانە بۆ ئێمەیە، ئەم نیدایانە لە قورئان باس کراوە. بۆیە ئەبێ ئێمە گرنگی پێ بدەین وەلا ئوبەڕا، بەڕاستی گرنگیەکی تەواوی پێ بدەین. مانای ئەوەش نییە کەوا ئێمە مامەڵە نەکەین لەگەڵ کافرەکان و بێباوڕەکان، بەڵام بەو سنوورەی کەوا شەرع بۆمانی دیاری کردووە، بەو پێشەنگەی کەوا هەمانە کە پێغەمبەری خوایە سەڵلی الله عەلیه وسەلم چۆن مامەڵەی کردووە لەگەڵ گاورەکان، لەگەڵ جولەکەکان و هەروە لەگەڵ مشرکەکان، لەگەڵ منافقەکان. بەڵێ ئازیزەکانم، ئەو دینەی ئێمە کاملە الحەمدوللا رب العالەمین. بەس ئێمە پابەند بین، بەس ئێمە شارەزا بین لەو دینە، وەڵڵاهی بەختەوەری دنیا و قیامەت دەبین. داواکارم لە ئەڵلاه سوبحانەه و تەعالی زیاتر تێمان بگێنێت لە دینەکەی، ئەوەی حەقە، ئەوەی ڕاستە، ئێمە جێگیر بکەن لەسەری، و ئەوەشی باطڵە، ئەوەشی خراپە و ئەوەشی بێباوەڕیە دوورمان بکاتەوە لێی. داواکارم لە ئەڵلاه سوبحانەه و تەعالی لە خەوی غەفڵەت هەڵسین هەمومان. مسلمانان یەک بن، یەک دەنگ بن و یەک ڕیز بن بۆ ئەوەی عزەتیان بۆ بگەڕێتەوە، چونکە ئەڵلاه سوبحانەه و تەعالی عزەت بە ئیمانداران دەدات، چونکە ئەوانیش سەربڵندن ئەگەر پابند بن بە دینەکەیانەوە. و سەرکەوتنیش هەر بۆ دینی خوای پەروەردگارە، سەرکەوتن بۆ مسلمانانە. و داواکەم لە ئەڵلاه سوبحانەه و تەعالی بەختەوەری دنیا و قیامەتمان بکات. خۆشەویستان و ئازیزان، بەم شێوازە دێینە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆمان بەو هیوایەی کەوا ببێتە مایی سوودوەرگرتن بۆ هەموو لایەک. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمتي خيب الورد لاتاني بيتو بسران بيقراني رايدو دنجي إسلام سباس بو خيب الورد لار أمزار شاتي وغزمتان لبرنامكين خومان كشتيق لقل سلب وتكانيا لا وانی سیم سپاس بو خوای پروردگار پیتان گشتنی و لوانی یکم باسی پیش چی جان و گریجی سلف صالح من کرد و باسی گریجی و تکانی وانا من کرد لبرسی و تکانی سلف صالح و دوستکانی خوای پروردگار سبحانه و تعالی و پاشان لوانی دوم باسی و تا چی امام دار الهجرا امام مالک من کرد رضا رحمتی خوای نبیتن و امزارش بویستی خوای پروردگار دسین قسمت اعلامک لأعلام مکان امتاک استيريتي دروشاوي أمة إسلامي ونجومك لنجوم مكان أهل الإسلام بحرك لا علم بحرك لا فهم بحرك لا فق بحرك لا لغة كلام أو إمام برز علماء دفر من حجة حجة ودليلة يكيك الإمام حرك وركان أمة إسلامي يكيك الإمام أنا عابد يكيك لجورة الإمام عابد كان أمة إسلامي براستي او امام امر الله خزمتنا براستي قتاب خانة جزور قورية قتاب خانة جزور قورية لبو طالب العلم لبو بانخواس لبو قاضي لبو مفتي لبو اهل حديث لبو اهل اثر لبو هم اوانا قتاب خانة جزور قورية بويا صالحون مزانيان دفرمون يموت المرء والاثر تحية ويبقى ذكر طول زمان مروف دمرين بلامشين وركي هدجي وناو يادي دمنيت وتاك وتاي زمان فكن في الناس مثل الغيث نفعا ومثل المسك فوحا في المكان كواتا وكو باران بسود بخش ببوم ربكان وكو مسك بون خوش بلهم شوين ومثل المسك فوحا في المكان براسي أوس في الريب وزان هندش كبراسي وفاتي أنكر لي وتسني صالة بلام إم إستاك شوين وركا وكتيبكان يا ماو آمر جاركان يا ماو وكوه براسي ببردوام لناو مداب بوه كواتا با وكو زانيان بي وكو باران با سود بخش ببوم ربكا وكو مسك بون خوش بلهم شوينك بونك بربلا بيتن او امامي امروك براسي ديتين غزمتي امامي اهل السنة يكيك لأي مكان اربعة اوش امامي الشافعية محمدي كري ادريسي الشافعي رصا رحمتي خويلي بيتن يكيك الإمام هر قولكان أهل الإسلام ويكيك الإمام هر برزكان كبراستي علم إمام شافعي يكيك لقولة تهين بقوتين من هتزكا بويا مذهب إمام شافعي يكيك براستي لتاتين باشتين مذهبكان تيك راحت مذهب أربعة براستي زوز وتاكن هميا بلان براستي أوي لك نما وكذري خواي قولة قبولي في بخشي ولا كدسان مذهب إمام الشافعي رضا رحمتي إخوائي لبيتن وإمام الشافعي براستي زانيا زور استهيشيان كرديا وإمام أحمد كري حنبل شيخ الإسلام دي فرمو لولا الشافعي ما حرفنا فقه الحديث الله أكبر أول شيء ودري إمام أهل السنة وجماعة إمام أحمد كري حنبل دي فرمو أقى الشافعي نبايا براستي ما حرفنا فقه الحديث أو براستي فقه حديث وأحكام كان حديث كبوشي الشافعي اللي تيجيشتمو إما تينجا بيشتبون وإمام أحمد دس إسحاق دي قلت ورا با كسي كتبي بشاندم براستي هاوشيويني للدنيا أيش إمام الشافعي بيبشاندو إنزا بيشوا إسحاق فرموي إمام الشافعي إمام العلماء براستي إمام الشافعي إمام همزانانا إمام مزني كطلبي إمام شافعي بو دي فرمو والله للشافعي زوانتر نبيني والربيع كري سليمان كخادم إمام الشافعي بو قزمة كاري علم فقه هم اشتكان إمام الشافعي ورضا ورحمتي إخويني بيتن درباري إمام الشافعي زانا سيدي فرمو ربيع كري سليمان دي فرمو لو وزن العقل الشافعي بنسب عقل الناس لرجع عليهم دي فرمو أقا عقل الشافعي بيوانا بكري بني ويخلشي براس هيشان عقل الشافعي قورتلو تاكتر بوا لدوية دين باسي لكن أو إماما بو بمشي واسب وأبو ثور كيكك الإمام كان أهل السنة دي فرمو ما رأيت مثل الشافع من هاوشيو هاويني الشافع من ديتيا والشافعي هاوشيو هاويني خوي نبيني
بري أما ثناء علماء وزور هرسي زانايا براستي ثناء إمام الشافعي ينكدوا الرضا ورحمة خاله زاناني آل الإسلام بيتم ذا أمر ببسي خواهي تلوار دقار دسينا وتجي زور قورو برقو هرو كبآوي زير هشتان من سجده هشتان كما بو طالب علمك وبتايبتي أو سرنمي خوما كبراستي سوشيال ميديا زوري بابتكاني داجي كدوا كبراسي للسوشيال ميديا واي كدوا كسيتي زاهيل دور لإيوا بعالم بناسرتن كسيتي سرتايا براستي دبيني خوي لي بيت عالم لي بيت زانا بكيف خوي فتوى دا بكيف خوي قزاوت دكا لسر خلشي أصناف خلشي دكاتن بداخل أما كي إشي طالب العلم بو إمام الشافعي رضا رحمتي خوي لي بيتن إمام أهل السنة دي فنو العلم أربعة أربعة أو أربعة مراحل دي فنو علم سوار زورا وتتسار مراحله يكمل يعني من تعلم الأول ظن أنه أعلم الناس دي فرمي لي كم خالك طالب علم دسنا علم أويا واقمان دبات لهم خلش زيرك ترى رأيك يخوي تواوى عقيدك يخوي تواوى منهزك يخوي تواوى دليلك كان يخوي تواوى قصة كان يخوي تواوى إيدي أو هاي لدي خوي لبيت أعلم ناس إيدي فتوى دات قصة ودكات فنا بخوي قولا وادزاني اگر ریشه چی هشت و اگر شروال چی کرد دو آیان اگر نقاب چی دانا دور لتاک کان آوانا دور له هم آفرت صالح و شباب اهل اسلام تاک کان ولا بلام ایدی وای او کس خویلی دگوره ظنه انه اعلم الناس براس خویلی به تو دزانی باش می خلشی هد بخوی عالم هد بخوی زانه ایدی فتوا دادات لباب تکانی قضا دور کانی اهل اسلام ایدی بوش براس انکار زیاد دبیتن ولم يقبل الا موافقا له الا براس او ذلك موافقين نفسه عقلي فوتي فاذا تعلم ثانيا علم انه ما فات من العلم كثيرا للشبر دون مراحل دون امام الشافعي دري او كسكان قال دني بلو علم خلشي علمه براستي اي ويلي دي تنسيا دزاني وحسدك كاتب دزقس من كتابه كان صحيح البخاري دتت الشرح فتح الباري لم صحيح البخاري بامام ابن حجر رسول رحمه خالي باشان ابن رجبي لسان فتح الباري صحيح البخاري وهم شرحي هي باشان دست شرح مسلم إمامي نووي باشان دست خزمات شرح أبو داود وترمذي ونسائي هم أو باباتانا باشان مسند إمام أحمد دبين توهاد بوخوي بيز برقة باشان أهم كتب أهل الإسلام دبيني مجموع فتاوي دبيني كتاب مغني دبيني كتاب مهدبي شيرازي دبيني كإمام إمامي نووي شرحي كتب بيز برق زيادة باشان منهاج الطالبين دبيني باشان كتاب روضة دبيني بس أقل لما دهيبة كان دسبيكين لفقة كان دسبيكين أوهم كتبة أوهم حديثة مسراوة إنس هزدك براسي علمة زوري لذلك وشتيا باشان فإذا تعلم ثالث علم أنه ما فات كثير بكثير مما بلغ فيظهر تواضع إنس لا خالي سيميا مراحل سيميا براسك هزدك أوهم علمي لذلك هزدك أو علم زور زور زياترة إنس تواضع لو بيداد بيتن دبينة براس كم فتوى دات كم قصد كات لبابتك وكم فتوى دات براس سكلو فيري تواضع فيري عقل عقلي قورب تمشيك الكبار أمة لزانيان السلف رضا ورحمة إخوانك تسن فتوى دا تسن قصيان كردوا كو ما ملايان لقى دليل كردوا أدب خلاف يان زانيا زانتان خلاف سيا أدب خلاف سيا هم أشتاني زانيا بوي تواضع بيدابو وباشان نخالي سارميان إمامي شافعي رضا رحمة إخوائي لبيت دفرميت وأما الرابعة فلا يصل إليها أحد ولا ينالها لأن العلم لا منتهى لها لخالي سارميان براسي بردوام لبيتنو وتواب كدقات براسي أو علم كوتاي لونيا علم لا منتهى له كوتاي بنيا أو رتوشتك دزاني بياني في رشتشك دبي بمشي واسس براسي طالب علم بان خوازه چی سر کوتو دروز دبیتن لو یک انسان اگداری بو چونکان بی چوک دب نقص اگداری قسکان بت چوک دب نکدا اگداری کردکا کردار کانت بت چوک دب نروش اگداری روش بت چوک دب تخو اگداری خو کانش بت چوک چان نس دیاری دکن بو یا دیان فرم وریا برولا زانیان امشگاریان دکنی گو طالب العلم وریا برولا نکی علمک لای خلق برزد كاتو كتسلايك وايك بالورد قال داد بزنيت خوش كان بريان والله هم مقاصد هدف لعلم هو إنسان لخوايك بالورد قال نزكتوا هو إنسان سوخ وايك بالورد قال برستي سبحانه
وتعالى لو إمام الشافعي دي فرمو بشعرك لبو طالب علم كان دي فرمو أخي لن تنال العلم إلا بالستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وعرس واجتهاد وبلغة وصحبة الأستاذ وطول زمانه إمام الشافعي دي فرمو أي بريخو علم بدزنا تنها بمششتن بيت الذكاء براستي أوي زيرك بي وذكاء الفعل فهمت زود بقوت بي حرصا الرغبة الشديدة براستي حرصة بلسن بدسنان علم وزوزور براستي كاتكاني خود بقدوا لو أوي خرجي علم اجتهاد بدل الجهد أوي براستي تيب كوشي خرجي كتيب بي خرجي مطالعة بي خرجي أوي بي براستي اجتهاد بكي تيب كوشي بو أوي براس أم العلم بدز من بلغة وإمام الشافعي دريت براس بلغة وبيبس بنفقه تو خيرش علمي تو بيبس بكتاب دبي تو بيبس بسفر دبي براس بيبس بوياتيا بارش الشيء لدز داري بو خيرش علم بي وباشا خالد بين زمي عند فلمي وصحبة الأستاذ التلميذ على يد الشيخ براس أوي كدبي أتي لقزم الشيخ وما مستياش مربي بي لو أوي فيري أو علمتك سكوت بتنها ناتواني فيري علم بي بلكو براستي بتن هذا الرب بتن هلي ودي ودري وكزاني عند فنون بلا ما قلت له خزم الشيخ شيء متقن بي ما مستوى أستاذ شيء مربي بي أو فيري علم الدكاء ودريجي علم بوكر دكاء توا أم زانا أو شيخ برزا باش أن خالي شيء عند فنون وطول زماني صبري على طول المدة فالعلم لا يأتي عاجلا براس آلام تبي آلام قر لسر طول دريجي أو علم سنك علم ببلو با عزل عزل بدس نايتي بويا زوز ورقينجا براسي كتاب خاني ولي دوستي خوايت بني وردقال إمام الشافعي برد دروس وعبر أوتا ربيع كل سليمان دفرمتن من تلاميذ إمام الشافعي كان بطيء الفهم كرر عليه الشافعي مسألة واعدة دفرمتن إمام ربيع بن سليمان يكيك بالأقتاب كان إمام الشافعي كان بطيء الفهم يعني زور با بطيء لسرف وإلا علم فهم كان دقش كرر على الشافعي مسألة واحدة دلين زارك الإمام الشافعي يك مسألة تل زار لبو دبارك دو فلم يفهمها وقام من مجلس حياء دري إمام الشافعي تل زار أو مجلس لبو دبارك دو بلام إمام ربيع بن سليمان لبشر من مجلسك البزيج دعا الشافعي في خلوة وكرر عليه المسألة حتى فهمها الله أكبر لقتاب خاني صالعين ودوسلي قيب الوردقال إمام مربي بعد لعلم فهم ذكاء إمام الشافعي إن زادر إمام الشافعي براستي بانشي كردم ومن برد خلوت لشوينة تنها أو نبونا نو طلب كان من نو خلشي حائبة برئة لوتي ناقي بشين دو أو هاي نبكاتن بل كبر يلاجي بتنها مسألة كيلو يبارك دو حتى فهمها حتى أوكاتي إمام ربيع بن سليمان براسي لا مسلكو لو بابا تتيكيش وقال يا ربيع لو استطعت أن أطحمك العلم لأطحمتك إياه دي فلم والله يا ربيع سانا أوي ما مستيم أدب ما مستيم تواضع يعني سبحان الله أو أدب أو تواضع على كتابك دي فلم وقال يا ربيع لو استطعت أن أطحمك العلم والله أقبم تاني باي أخواتن وعلم كيف بخشم لأطعمتك إياه والله وقت صن خوارن بدك إنسان دبقشيت أمش وازا يعني أتم كير ذكر العلم زانستو زانياري بويا ربيع كل سليمان دي فرمو لو وزن عقل الشافعي بنسي عقل الناس لرجع عليهم لبرسبوا باس مانكل باب ساني تمشاكل أين نحن من أخلاق السلف كأواني باسي مذهب الشافعي وهم أبابة تشتان ذكنيان أواني براستي باس السلفي صالح ده كان دي أوت إمام محمد دي كري إدريس الشافعي ما قال سلفي صالح نيا ما قال لقسمة تابع النبوة لقسمة هم أوزان وقلب ياوان أهل الإسلام نبوة حتى علم إمام الشافعي دقرت ولو علم ابن حباس علم ابن حباس دقرت ولو علم بيغمبر خدا عليه الصلاة والسلام أو السندي بقوة علم كعلم إمام الشافعي علم سلفي أثري محمد كري إدريس الشافعي رضا رحمة إخوائي بن توسير محمد كري إدريس الشافعي كان رحمة إخوائي بن إمام لعقيدة إمام لحديث إمام لفقه إمام للغة إمام لأدب إمام للتسكيل للزهود لورع لهم أوشتانا إن زباب ثاني سون هنا بويت هناك لإدعاء السلف كي تبلام أخلاق وأدب السلفين بيت يونس كري عبد الله دفرميت للشافعي شيرتر من نبي روشك ناقشم
لگلیک لبابتک پاشا نکری من زیش دواتر بمن گیشتو دستنی گرتم و پیوتم ای باوک یونس راست نبین گر ایم برابینو گرس لبابتک ده هاورانه بی او عقل شافعیه توم ناکری لبر بابتی چی خلافی لبر بابتی که خلافه دگری توتیا تبدیع براکت که تبدیع شیخکت بکی واز ده ما مستایکت بینی واز ده براکت بینی واز ده خوشکت بینی لبر بابتی چی خلافی فقی توازی لبینی تن بوی براسی لبین دیان فرمو لو وزنم عقل الشافعی بنصف الناس براسی لرجعو علیهیم اوی عقل الشافعی أوي قتاب خان إمام الشافعي محمد كري إدريس الشافعي بصر رحمتي خويني بيتن تو أقر لمدرسة إمام الشافعي في رأم عقل قول النبي في رأم مدار السفقي وذكاء أدب النبي براسي أمديانا أفقي الشافعي بس إدعاي دكينو بلام في أخلاق أدبي إمام الشافعي لمن يوكو ناصري إمام صين ناصري سبحانه بصر رحمتي خويني بدي فنمو إيو الشافعي براسي حل تهارت لدز نجو دناسن والله من الشافعي لأم الرسالة لكتاب أمي دناسم لكتاب الرسالة للباري أصول نسيتي لإمام الشافعي دناسم رضا ورحمتي خوالي بكدي فالمهمة همة الملوك براس همة الهمة باشا وصلاة دارا كان وبراس دي فالمنفس ملكزناكم ببو سلطيك كبراس دي خوابي فنبن إسلام الشريعة ومنهج زكينية نكو إسلام بداخل كسانك كسانك أنا بداخل وحنك لك خلشي يعني عندك لبان خوازن بداخه وبراسي كعلم دفروشن ببو السلطه سان كسانك وبراسي علم زوز ولوشتانا قولته براسي وفق الشافعي زول لوشتانا قولته سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلت

0: لخشمو سزايو لخراپي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يفرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: هكذا شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وله همونا كان يخوش بيقر بهين دي درياو كفكان يشبه لها مستيك رايسر زويدا.

سلم. في غمري خواص الله عليه وسلم وصلت ما فيك أفرميت هركات يجويستان بخون ويستان بشنا ناوجي جا كتانوا دزنيوش بشورن وعتاب بيد دزنيوش قد نخويت. أفرميت إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. أفرميت كاتي كاتي تناوجي جا كتو ويستد بخويت. چون دزنیوش اشواری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نوجیگا کتوا انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمان داری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت نوجیگا کوا با دزنیوشی که جوانوا خوای گورم ملائکی که ترخان کردو اینیریت نوجیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدك فلان خوای داوال لیکم لفلان بندی خود خوش بناود اهینت فإنه بات طاهرا چونك او باكيتي هاتو تناوجيغا كوا او بدزنيوجو هاتو تناوجيغا كوا بوي قتل يادي مكا نكي آمان بچي تناوجيغا كتو تو دزنيوجت نبي إلا أبي دزنيوج بقلي شكم بيغمري خواص الله عليه وسلم قد ببي دزنيوج نتو تناوجيغا كيو بخويت.

في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق.

بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز

نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا

ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها ويحمل عرش

لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك.

المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هو إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

0: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: دنجي إسلام دنجي بزوت نوي إسلامية لا

الأرضهم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم

معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القمر.

ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم.

ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.

قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك.

سألوني يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا ولدار الآخرة خير

ويسبح الرعد بحمده والملائكة ويسبح الرعد بحمده والملائكة.

الدنيا أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق.

دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوه.